0: قوى سودانية تطالب بتحقيق دولي عاجل ومستقل في قضية استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية ومحاولاته طمس الأدلة. ترامب يهدد مجددا بشن هجمات على جزيرة خرج الإيرانية، ويقول إن العملة الإيرانية سحقت على وقع الحصار الأمريكي. 7 قتلى بتفجيرات وغارات إسرائيلية واسعة جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يمهد لتفجير أنفاق مرتفعات على الطاهر. كوشنر وويتكوف يدعوان موسكو وكييف لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب. زيلينسكي يتوقع استمرار المعارك في الشتاء. دعت مجموعة محامو الطوارئ السودانية إلى إجراء تحقيق فني دولي مستقل وعاجل في تقارير تتحدث عن استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور السام خلال العمليات العسكرية، لا سيما في محيط مصفات الجيلي شمالي الخرطوم. دعت لتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع المعنية وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق ومقابلة الشهود والضحايا بصورة مستقلة وآمنة. طالبت المجموعة الجيش السوداني بالتعاون الكامل مع أي تحقيق مختص والكشف عن السجلات ذات الصلة باستيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور والمواد الكيميائية عن الوحدات التي كانت تدير العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق. تؤكد المجموعة أن عدم توفير تحقيق فني مستقل حتى الآن لا ينبغي أن يكون ذريعة لإغلاق باب المساءلة، فالواجب القانوني يقتضي التحرك العاجل للتحقق من هذه المزاعم وحماية الأدلة والضحايا والشهود واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما يخلص إليه التحقيق. أكد أن خطورة هذه الاتهامات تستوجب تحركا عاجلا للتحقق منها وضمان المساءلة عن أي استخدام غير مشروع للمواد الكيميائية السامة. اتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود، اتهم قيادة الجيش السوداني بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور واستخدامها في الحرب. طالب التحالف بتحقيق دولي عاجل ومستقل قائلا إن ما جرى يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وصف تحالف صمود قيام الجيش بتحويل مواد مخصصة لإنقاذ حياة المدنيين إلى أدوات للقتل بأنها جريمة مضاعفة بحق الشعب السوداني. أضاف التحالف في بيانها أن التحقيقات الصحفية الأمريكية تشير إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج وفي مقدمتها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وضلوعهم بمحاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن دور قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قضية استخدام السلاح الكيميائي. حسب الصحيفتين فقد كان البرهان على علم بالبرنامج بل وأمر بإزالة جميع آثاره بسبب تصاعد الضغوط الأمريكية وذلك سعيا لإخفاء الأدلة.
1: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قلب اتهامات جديدة تتعلق ببرنامج سري للأسلحة الكيميائية. فالبرهان كان على علم حسب صحيفة نيويورك تايمز بالمشروع الكيميائي الذي بدأ تطويره داخل الجيش خلال عام 2024. بحسب وثائق استخباراتية ورسائل من هواتف ضباط سودانيين فإن البرنامج يشمل تطوير ذخائر تعتمد على غاز كلور. وحسب الصحيفة فإن البرنامج شمل اختبار قنبلة محملة بنحو 15 كيلوغراما من غاز كلور قبل تصنيع مئات الذخائر وتخزين معظمها في قاعدة مروي الجوية مع استخدام بعضها ضد قوات الدعم السريع بما في ذلك هجوم على مصفات الجيلي. لكن اللافت في تقرير الصحيفة هو الدور الذي لعبه البرهان في هذه المسألة، ف فقد أمر قائد الجيش السوداني بإزالة جميع آثار البرنامج الكيميائي عقب تصاعد الضغوط الأمريكية، وذلك سعيا لإخفاء الأدلة. صحيفة واشنطن بوست تعزز بدورها هذه الاتهامات، فقد نشرت وثائق ورسائل وفيديوهات تكشف مخزونا سريا من قنابل كلور داخل الجيش السوداني، وتربط المسؤولين عن البرنامج باتصالات مع قيادة الجيش، خاصة بين المسؤول عن البرنامج طارق مدني وعبد الفتاح البرهان. والسؤال اليوم هو: لماذا أمر البرهان بإخفاء الأدلة عن برنامج الأسلحة الكيميائية واستخدامها؟ يبدو ذلك واضحا، إذ أن البرهان استخدم كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة أولا، وثانيا خوفا من العقاب، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية وظهور الأدلة بشأن استخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا. التقارير بشأن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي تضيف تعقيدات إضافية إلى الحرب في السودان، والتي يدفع فيها المدنيون الثمن الأفدح، وسط تحركات في الكونغرس الأمريكي لوضع تشريعات تركز على حماية المدنيين وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
0: أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الضابط في الجيش السوداني طارق حسين، المعروف بطارق مدني، هو المسؤول عن تطوير البرنامج الكيميائي. كما أكد التقرير أنه كان مع اتصال مباشر مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومن المقربين منه.
2: العميد الركن طارق حسين محمد مدني أكثر ضابط سوداني ارتبط اسمه بتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها. اسمه برز في تقارير عدة، من أبرزها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة قالت إن طارق مدني كان المسؤول عن البرنامج الكيميائي، ومن أجل ذلك فرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات، وكان على اتصال مباشر بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويقدم له تقارير حول اختبارات الأسلحة القائمة على غاز الكلور. أما بعض المصادر السودانية فتؤكد قربه من تنظيم الإخوان، أو كما يعرف في السودان بالحركة الإسلامية، وهي المتحكمة في الصناعات العسكرية في البلاد. تظهر التسجيلات التي نشرتها نيويورك تايمز أنه اقترح تحويل غاز الكلور إلى سلاح ميداني بهدف تحقيق تفوق عسكري، وعمم رسومات لنماذج أولية من ذخيرة جديدة قال إنها تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 33 رطلا من غاز الكلور. ورغم كونه المهندس والمخطط الرئيسي للبرنامج، قام البرهان بتعيينه مستشارا ضمن اللجنة الفنية التي شكلت للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، والتي خرجت لاحقا بتقرير ينفي وجود أي أسلحة كيميائية.
0: إجراءات وعقوبات وملاحقات عدة تطال الضالعين في استخدام أسلحة كيماوية في مناطق الصراع باعتبارها جرائم حرب. نتعرف الآن في هذا التقرير على أبرزها.
3: غاز خانق في ساحة حرب يعني ملفا يصل بصاحبه إلى أروقة محاكم لاهاي. وثائق ورسائل وفيديوهات داخلية كشفتها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز تتحدث عن برنامج سري للأسلحة الكيماوية طوره الجيش السوداني بعلم قائده عبد الفتاح البرهان، ثم استخدمه ضد قوات الدعم السريع. قانونيا هذه تهمة شديدة الخطورة قد يواجهها البرهان. فاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 تمنع التطوير والإنتاج والتخزين والاستخدام لهذه الأسلحة ومكوناتها، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يضع استخدام الغازات الخانقة أو السامة في المادة الثامنة ضمن جرائم الحرب، وإذا ثبتت الجريمة تمنح الجنائية الدولية صلاحيات ملاحقة مرتكبيها، العقوبة التي يخشاها أي مسؤول متهم بهذا النوع من الملفات قد تكون قاسية، تبدأ بمحاكمة دولية وأوامر
4: سيدني. لليوم لا تقص جيد درجات الحرارة، أقصها 25 ملبن، 17 درجة أقصى درجات الحرارة بملبن.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Gondelma, Anma Radyo, Tuaymi Australia, 64 ATM. ورد خبر قبل دقايق اللي بيحكي عن اليوم وضع 350 موظف بمجموعة باثلا للبناء هالشركة العملاقة اللي عم تمرق بأزمة مالية اللي قد يكون 350 موظف رح يتوقفوا عن العمل. فهون يعني مجموعة باثلا جروب يلي هي من كبار مطوري العقارات بنيو ساوث ويلز دخلت بمرحلة الفولونتاري أدمينستريشن ب 25 من آب بعد تراكم ديونة. المشكلة هي النقص بالسيولة وبيحتاج المدراء إلى حوالي 20 مليون دولار بصورة عاجلة ليقدروا من إبقاء الشركة عاملة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. عم بيكون في مفاوضات مع عدد من المقرضين لتوفير تمويل طارئ. الأزمة الأكبر هي يعني مشكلة الموظفين، والأزمة أكبر من مجرد مشكلة للموظفين. حوالي 350 موظف بمقر الشركة عم بيواجهوا خطر فقدان العمل بعد الموظفين ما تقاضوا رواتبهم. عند باثلا حوالي 230 مشروع متأثر بالأزمة وفق أحدث التقارير. حوالي 3000 منزل وشقة معرضة للتأخير أو عدم الحصول على شهادات الإشغال إذا انهارت الشركة. حوالي 14,000 مسكن بخط أنابيب مشاريع المستقبلية والمقاولين والموردين كما يدين لألون باثلا بأكثر من 130 مليون دولار بحسب آخر التقارير. تصوروا اليوم أدي في من الموظفين اللي رح يفقدوا عملهم. إذن مثل ما شايفين مستمعينا أدي الخطة اللي وضعتها الحكومة بلشت تأثيراتها، وشفنا بالنسبة للضريبة على قطاع البناء اللي هو أكثر القطاعات تأثر، وهو بالوقت يلي اليوم عم بيكون في كتير من المشاكل الاقتصادية اللي عم نواجهها، فبتجي هيدي الضريبة لحتى تزيد الطين بلة. وبلشنا نشوف خسارة الوظائف من خلال الانكسار هذه الشركات والإعلان عن إفلاسها. خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم بهذا الموضوع. هل برأيكم اليوم إقفال هذه الشركات والمؤسسات وفقدان الوظائف هي بسبب الخطط اللي وضعتها اليوم الحكومة؟ هل خسائر هذه الكبيرة من خلال ما تكبدته الشركات والمؤسسات؟ واليوم مثل ما شايفين في عدد كتير كبير من الموظفين رح يفقدوا وظيفتهم وعملهم للسبب اللي ذكرناه. فإذا عم نتابع بساعة جديدة من البريكفاست شو، حابين نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم انطلاقا من الإطلاق مسيرة من قبل حزب الله لأدى بالتالي لليوم هجوم إسرائيلي وغارات إسرائيلية على يعني مبنى، وكمان لأدى إلى سقوط 7 شهداء من أطفال من أبرياء لا دخل لهم. اليوم هني عم بيتكبدوا يعني المواطن هو فعلا اليوم يلي عم بيتحمل، والمواطن يلي هو عم يدفع الثمن الأكبر. إذا مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لحزب الله لكن أطلق هذه المسيرة وشفنا ردة الفعل لدى الجانب الإسرائيلي، نسمع رأيكم على الهواء بخلال هالوقت على 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. رح نكون مع عمر من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
1: صباح النور لك ستكلود.
0: يا هلا صباح النور.
1: أنا عشت 5 سنين بإيطاليا. بدي أقول لك إن الحكومة التليانية بس تشوف شركة قبل ما تخلص الشركة على شفير الإفلاس أو عم بتنازع أو عنده ديون للبنوك عم تتعثر لتسديد ديونها. قبل ما تقدم حيالة طلب هذه الشركة بتجي الحكومة لحالة بتدخلها مصاري ب0% فايدة.
0: نعم.
1: لسبب واحد، ما بدها هذه الشركة تفلس. الحكومة تسعى انه شركات التليانية الموجودة هناك ما تفلس ويروحوا موظفين على الانيمبلويمنت وتصير الحكومة مجبورة تدفع لهم معاشات.
0: نعم.
1: لأنه هي بوث ويز رح تدفع.
0: ايه اكيد.
1: في منها شيء هون؟
0: لا هيدي ما في منها، هيدي نحن ندفع الضريبة لحتى تفلس الشركات.
1: ما هل هل ما مش عم بفهمه.
0: نعم.
1: يعني حكومة العمال هي حكومة للصرف بس. بس شو صرف؟ صرف أمور يعني ما
0: كم شركة
1: بمحلها.
0: نعم بس هيك نرجع نتذكر كم شركة بعهد الحكومة الحالية أعلنت إفلاسها، ودائما بيحطوا لك السبب على الوضع الاقتصادي العالمي، على الحرب الروسية الأوكرانية، على الحرب على إيران، ونحن هون خلص أنه مشيل المسؤولية عن ظهرنا ومنحطها بالخارج. هلأ أكيد إلها تأثيرات، في تأثيرات خارجية ما فينا ننكرها.
1: ما في فيجن اليوم. معقولة دولة مثل أستراليا؟ أستراليا ما دولة، أستراليا قارة. يعني بدي تقولي نحن بمساحة الاتحاد الأوروبي.
0: نعم.
1: أقل بنكزي. نعم. من الاتحاد الأوروبي، بالأحرى من قارة أوروبا مش من الاتحاد الأوروبي. معقولة نحن منجيب النفط مكرر من إندونيسيا؟
0: هلأ لحتى أذكره
1: يعني يعني خارج خارج المنطق الموضوع. منا دولة فقيرة، منا دولة متخلفة. مفروض هون بين شارع وشارع يكون في، بمعنى الحكي يعني، يكون في مصفية نفط.
0: نحن هلأ لحتى تذكروا يعملوا كمان شركة تكرير لنفط جديدة بغرب أستراليا، ويعني هيدي لو ما الأزمة اليوم
1: بالسحنوم
0: فعلا سحنوم، لو ما الأزمة بالمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران يمكن ما فكرنا بعد 20 سنة. يمكن
1: هلا بقوله ما في فيجن، شو ناطرين؟
0: نعم عمر خليه
1: يعني
0: اسمع رأيك.
1: بتجي الصين بتجي بتعمل لك مناورات عسكرية بالمياه الإقليمية الأسترالية ونحن منستنكر. وشو منستنكر؟ نحن دولة، نحن مثل الدولة اللبنانية منستنكر؟ نحن أستراليا دولة عظمى، شو يعني منستنكر؟
0: خليني اسمع رأيك بالنسبة لليوم عم تسعى لقلو بولين هانسن أنه ينسمح للمواطن الأسترالي بسحب جزء من السوبر أنيويشن، فهل من صندوق التقاعدي، هل برأيك هيدا حل؟
1: سؤال، هودي المصريات تبع السوبر أنيويشن هودي لمين؟
0: هودي
1: مصريات مين؟ يعني إذا كلود عنده سوبر أنيويشن هو لمين هالمصريات؟ لكلود ولا للإمبلوير تبع كلود ولا لشركة السوبر أنويشن يلي حاطة الفند معهم ولا للدولة ولا لمين؟
0: طيب بس في حال
1: لا
0: صرفه.
1: لا جاوبيني. لا لا
0: لا أكيد هذه أموال المواطن، هذه أموال المواطن وهي عم تقول يعني
1: الأموال المال تبع السوبر أنويشن تبع حضرتك هو مالك أنت صح؟
0: صحيح. بس صرفوا بوقت
1: انت بتتصرف فيه ولا ما بتتصرف فيه؟ انت ماني قاصر.
0: طيب
1: يعني
0: لا لا بس خليني بس
1: مش عمر يكون ولي امرك
0: عمر، بس اليوم في كلام عم ينحكى انه هيدا الشيء اللي ممكن كمان عمليه الصرف تؤدي الى رفع نسبه التضخم من ناحيه، وفي حال صرفت هذه الاموال وفي حال صرفت هذه الاموال ممكن تؤدي الى كمان تضطر الحكومه تدعم، تضطر الحكومه تؤدي مساعده.
1: لكن السوبر انويشن ما تقولوا له هذه مصرياتك، ما في منها.
0: هل هو يعني الحل بالسوبر انيويشن ولا الحل بطرح مشاريع مثلا لتساعد المواطن تخفيف من الضريبة مثلا؟
1: باكج كلها مع بعضها.
0: نعم
1: كلها مع بعضها. يعني اليوم ضريبة عالية، بيوت بأسعار خيالية، الدخان هذاك النهار عم تحكوا عن الدخان انه بأسعار مخيفة، كل شيء مش منطقي. نجم نوقف على السوبر انويشن هو باكج سيستم كله بده تغيير.
0: نعم
1: بده تعديل. وزيادة عن هيك في السوبر انويشن هيدا ميل لفلان الفلاني او هو بيتصرف فيه او ما بيتصرف فيه. يعني ما فيك اذا هيدا الفلان الفلاني اشترى بيت مثلا، مش بيت، اشترى سيارة، ما في يدفع حقها للسيارة هلا ويقولوا له من سلمك اياها يعني بعد 50 سنة. طب بعد 50 سنة اذا عنده فاند ب$100,000 let's say يا اختي نص مليون، النص مليون اللي بتسوى شيء اليوم بعد 30 سنة 40 سنة رح تسوى شيء بالشيء ما قالوا معنا يعني.
0: نعم نعم
1: يعني رح يشتروا له بيبسي وكوكا كولا للبيت بعدين.
0: عمر شكرا.
1: او شوكولا.
0: أيه.
1: مسخرة.
0: نعم شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع اتطرقنا له بالنسبة لهالعدد الكبير من الموظفين اللي رح يخسروا وظائفهم من خلال هالخبر اللي أوردناه قبل شوي بالنسبة لشركة باتلا للبناء اللي كانت أعلنت إفلاسها، واليوم ناطرين يعني مستقبل إذا رح يكون فعلا في هونيك مين رح يشتريها يتولى أمرها، تسديد الديون الهائلة للشركة، الناس يلي طبعا ناطرة اليوم قدي رح يتأخروا بتسلم منازلهم اللي هني متعاقدين مع هذه الشركة، وأكيد خسائر بالمليارات بملايين الدولارات للأسف. اليوم 350 موظف اللي رح يخسروا وظائفهم، واليوم الحكومة وين رح يروحوا؟ رح يقعدوا ببيوتهم بينطروا وظيفة تانية، وبهالوقت هيدا أكيد الحكومة تتولى الصرف عليهم. فهيدا طبعا اليوم إدارة شؤون هالبلد وشؤون الاقتصاد بهالبلد قدي عم تكون سياسي اقتصادي فاشلي من شركة لشركة من شركة لشركة. عم نشوف قديش عم بيكون في انهيارات كبيرة للمؤسسات والشركات وخسائر الوظائف اللي أكيد رح تؤدي إلى عملية صرف حكومي كبيرة. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع موضوع آخر كنا طرقنا لقلو، هو موضوع المطالبة بمساحة للمسلمين بالجامعة بجامعة الأيو بجبيل. كانوا عم بيطالبوا أنه بمساحة لحتى يصلوا فيها المسلمين اللي هن طلاب الجامعة المسلمين في هذه الجامعة. أكيد الكلام اللي قاله الشيخ اللقيس كتار اعتبروا أنه فيه تهديد، أنه مندور على إذا ما وافقوا مندور على حل آخر. فأكيد هيدا الشيء اللي البعض اعتبروا هيدا فيها لهجة تهديد وتصعيد، فهيدا الأمر يعني أكيد يرجع وضحه الشيخ اللقيس. بس أنا بدي طرق لسؤال، هل برأيكم مفروض المواطن والطالب هو اللي يلتزم بقرارات ونظام الجامعة، أم يحق يا كمان للطلاب أنه يكون عندهم مساحة لحتى يمارسوا شعائرهم الدينية؟ اسمع رأيكم على الهواء، شو تعليقكم يعني اليوم على ما يحدث داخل حرم جامعة الأيو جامعة الأمريكية في مدينة جبيل؟ هل يحق للطالب أنه يكون له مساحة بحرم الجامعة لحتى يؤدي صلاته، أم على المواطن وعلى الطالب هو اللي لازم يحترم نظام الجامعة؟ 02-965-330 لكل اللي حابب يشاركنا بهيدا الموضوع وغير من المواضيع، خاصة موضوع السوبر انيويشن يلي اليوم عامل جدل كتير كبير. هل بتشوفوا المشروع اللي عم تتقدم فيه بولين هانسن هو مشروع إيجابي وصحيح اللي بتعتبر أنه هيدي أموال المواطن، هيدي أموال المواطن وحر يعمل فيها شو بده؟ يعني إذا بده هالأموال تساعده لشراء بيت، تساعده لقضية معينة، لأنه اليوم بولين هانسن بتعتبر أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية اللي وصلنا لها يحق للمواطن اليوم أن يسحب جزء من المال من صندوق التقاعدي لحتى تساعده بهالأزمة، لأنه بالنهاية هيدا ماله، هيدي أموال المواطن. هل بتوافقوا زعيمة ون نيشن على طرحها؟ نسمع أراءكم إذن على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، خاصة يعني كمان اليوم المسيرة اللي أطلقها حزب الله. هلأ ما حدا يقلنا أنه أنتوا قدي إسرائيل بتشن غارات وبتقوم بعمليات وبتدمر، وعم نشوف يعني العدوان الإسرائيلي الشرس. هلأ جيتوا علقتوا على مسيرة أطلقها حزب الله، أنه نحن إيه مزبوط علقنا على مسيرة أطلقها حزب الله، لأنه هيدي المسيرة لا عم تقدم ولا عم تأخر ولا عم تحصل حقوق اللبنانيين، ولا عم بيكون في عم ترعب مثلا الجانب الإسرائيلي. أكتر شيء عم تعمل هيدي المسيرة عم بتخلي إسرائيل تمعن أكتر وأكتر بعدوين الشرس على الجنوب. اليوم مثل ما شفنا سقوط 7 شهداء من أطفال من نساء من شيوخ، اليوم سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي، استهداف وزارة المالية، استهداف إحدى المستشفيات. شو بتكون عملت هالمسيرة؟ وين راحت هيدي المسيرة؟ ما عملت شيء. كل ما طلع حزب الله قام بضربه لإسرائيل، نحن لو عم بيعطي نتيجة هيدا الضرب وهيدا الشيء اللي عم بيقوم فيه الحزب، كنا قلنا عملنا شيء، كنا زقفنا، يمكن كنا قلنا برافو دحر العدو الإسرائيلي من لبنان. ولكن كل مسيرة اليوم، كل عدوان اليوم أو كل مسيرة عم تطلق من لبنان، عم نشوف العدوان الإسرائيلي كيف عم تكون ردة فعله. رح نتابع مع أراءكم إذن على الهواء. سمير من بوكيم هيلز سيدني، صباح الخير.
2: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا صباح النور
2: كلود. حنبلش معك من علي الطاير. طيب. فرعلنا راسنا بقصة علي الطاهر والاستراتيجية تبع علي الطاهر والجيش الإسرائيلي، إذا بيوصل لهونيك دمه بده يشرشر على الحيطان وبدهم يحملون بالحملات. هذا الإعلام الممانع يعني كله سوا، عشان بدون ما نذكر تسميات الصحفيين والإعلاميين تبعينهم والمركز الأعصاب اللي بده يكونوا إذا بده يفوت الجيش الإسرائيلي اللي جوا شو بده يصير فيه وكل هالشغلات هيدي. روح طارت علي الطاير. علي الطاير إيهاب حميد النيب تبع حزب الله يوم الجمعة بيقلنا أنه ما كانت أنه كل هالقد استراتيجية، نحن ما نعملين لها أهمية. طيب لما ما نكون عملين لها أهمية، ليش ما سلمتوها للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية بالقليل اللي كانت أخذتها ورقة بإيدها تتفوض فيها الإسرائيلي اللي عم تفوضه براما؟ اليوم الجيش الإسرائيلي فات أخده أجدل للمفوض اللبناني اللي كلكم قيمين على الحكومة اللبنانية وعلى الشرعية اللبنانية أنه ما نعم تعمل شيء. سؤال أنا بحب أسأله بشوف أنه كيف الوين بده يوصلنا، أنه اليوم الجيش الإسرائيلي فات على كل الأحوال. بالنسبة للسوبرانيشن مدام كلود، السوبرانيشن هي من مدخرات المواطن اللبناني اللي هو تابشين يحفظه حقه بالمستقبل. أكيد اليوم إذا في ضرورية أنه يقدر بده يلازم يسحب السوبرانيشن تبعه، مفروض يكون عنده الصلاحيات للإشياء اللي لازم أنه تسمح له تقدر يتخطى أمور معينة بالحياة. إذا عنده ضائقة مالية، إذا عنده شيء، مفروض هالشي يكون، ما يضل محبوس تيصير عمره 65 و67 سنة. أكيد هو الهدف منه يعيش شيخوخة تكون منيحة ويكون يعيش مثلا بآخر مدي من حياته، مثلا اللي مكتب له من حياته 10-15 سنة ببحبوحة.
0: نعم.
2: كمان هذا الهدف منه.
0: نعم.
2: وبالنسبة لعملية الجامعة عنا بلبنان مدام كلود، أنا برأيي منع نعلي الصوت زيادة، يعملوا السرايا الحكومة، يعملوا مجلس النواب، يعملوا كلهم مراكز للصلاة. بنلتقي بالصلاة كل النهار مدام كلود وما بنعمل شيء، لا بننتج شيء ولا بنعمل شيء. مع احترامي لكل الأديان، وأنا عم بقول للمسيحي وللمسلم والكل أنه هذا مركز تعليمي. تاني شيء، إذا القانون الداخلي تبع الجامعة ما بيسمح، معناتها أنت شو رايح على هذه الجامعة تعمل؟ إذا هذه الجامعة بتسمح لك بالقانون الداخلي تبع أنك تصلي ويكون عندك أنت ساحة لإلي، أنا بقول لا، الطالب إله حق لأنه هو فايت على الأساس هذا.
0: نعم.
2: بس إذا قانون الداخلي تبع الجامعة ما بيسمح، مفروض نعمل مجلس. نعم. النواب، كمان مركز للصلاة، رئاسة الجمهورية بعبدة، ونلتقي بالصلاة كل النهار. ما عملنا شغل وعملنا لأنه كلنا مؤمنين، بس ما بنعرف ربنا ولا بنعرف وين هو ولنا شايفين وين هو. كل هذا كذب وتكذب مدام كلود، عم صاري تقلك إيه كل هذا بيقولوا له ستيتمنت.
0: شكرا لك سمير على مداخلتك. رح أتابع مع بول من جرينفيل سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور مدام كلود، كيف الصحة اليوم؟
0: صباح النور. شو تعليقك بول؟
3: بخصوص ال المطرح تاع مشان يصلوا بالجامعة وباللحي حبيبي خلوا الدين كل واحد يصلي بقلب بيته وفي كنيسة وفي جامع يروح عليها ويصلوا كل واحد يصلي ما يلقاه وما يزعج غيره اللي كان مسيحي ولا اللي كان مسلم كل واحد يصلي صلاته بقلبه ما يعمل شوق فيها يعلي صوته ويطلع يرقص ويعمل انه انا دينتي هيك وهيك كل واحد يصلي للي بيحبه وما حدا ضد حدا بهالاشياء هيدي وبعد الاخر عن الجنوب يا حرام على الجنوب نحن بنمصد نطلع بنقول انه طلعوا مسيرة جماعة بيحاربوا باقل ما يقدروا على كل حين نحن منشوفها من هالجهات بس ما منشوف انه لولا خونة الشعب اللبناني كله سوا بدل ما نكون عم نحارب وحش مفترس نحن قاعدين عم نضحك على بعضنا بس عيب الشيوم على السيادة هذا شي عيب وما بيسوه لح يروح البلد كله سوا من وراء انه شو يابا الحق على هيداكي لا الحق مع هيدي الحق على الشعب اللبناني كله سوا حزب الله غلط بس ما لازم نضربه بالسكاكين بظهره أنا هيدا اللي بقوله
0: هيدا رأيك رح نتابعها نحن ويكون مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM لمتابعة كيدي توك باك رح ننتقل نحن ويكون لبريك ومن بعدها رح نكون مع زميلنا نشأت لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تتواصلوا معنا وتشاركونا انطلاقا من الأحداث اللي وقعت بنهاية الأسبوع بجنوب لبنان إطلاق حزب الله لمسيرة أدت إلى ردة فعل عنيفة من قبل جانب الإسرائيلي أدى إلى سقوط 7 شهداء خاصة استهداف مستشفى واستهداف وزارة المالية هيدا بالوقت يلي عم بيكون في مطالبة اليوم تخصيص مساحة بالحرم الجامعي بجامعة الـ الجامعة الأمريكية بمدينة جبيل ولكن كانت في ردة فعل عنيفة كانت في ردة فعل يعني أكيد رفضا لهذا المقترح وخاصة الشيخ لئيس يلي قال أنه إذا ما قبلوا بهيدا الحل رح يكون لنا حل آخر هلأ البعض شايفة أنه هيدي فيها لغة تهديد وعيد وتصعيد بالشارع فأكيد يرجع وضح موقفه ولكن نرجع منتطرق يعني كمان لنفس الموضوع منقول هل فعلا على طالب اليوم الجامعي أن يلتزم بقوانين الجامعة أم على الجامعة أنه كمان تنظر لأمر المواطن المسلم وتسمح له بالصلاة بحرم الجامعي خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 02-965-330 موضوع سوبر أنيويشن هل فعلا اليوم بولين هانسن اللي عم تطرح فكرة يمكن كتار بيأيدها وكتار بيعتبر أنه هذه أموال المواطن وبظل هالأزمة الصعبة فيحق للمواطن أنه يسحب جزء من أمواله الادخارية فخلينا نسمع تعليقاتكم حول هذا الموضوع بعد البريك بنكون مع زميلة نشأت كمان لنسمع رأيه بكل هالمواضيع
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز

الانرجي اللي عند اليانا فظيعه. جديد الازارات لاول مره باستراليا عبر

0: بتصور هالغنية اللي راح تكون كتير ضاربة وخاصة بالحفلات لأنه كلها هيك طاقة. يعطيك العافية نشأت، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. فعلا أغنية فيها انرجي، تنفع في عيد ميلاد، تنفع في فرح، تنفع في كل حاجة الحياة. نعم. جميلة جدا جدا.
0: صحيح. نعم. صحيح كتير. نعم. حلوة الأغنية، ومثل ما قلت يعني بتعطيك جو من هيك الحماسي والنشاط. نعم. والفرح.
1: صحيح.
0: بكل الأحوال نرجع للأخبار اللي ما كتير بتحمس وما كتير بتسعد. إذا ما بعرف منين منبلش بالوضع بلبنان لأنه وضع مأساوي، ولا بالسودان مثلا؟
1: بالسودان. السودان مهم جدا. السودان دلوقتي في قضية استعمال الكيماوي، الجيش السوداني استعمل الكيماوي لحسم بعض المعارك اللي هي في السودان مع الدعم السريع اللي هو حمدتي وأعوانه ماليشيا، وكمان الماليشيا اللي هو الجيش السوداني نفسه. يعني انت عارفه انه هو كله اخوان مسلمين اغلبه، يعني تقريبا من البشير لحد البرهان، والسودان في بيعيش في مأساة، والناس كلها ملتهية في غزة، ملتهية في أوكرانيا، ملتهية في هرمز، ملتهية في كل حاجة، وسايبين أهم قضية إنسانية أخلاقية في العالم كله وهي القضية السودان. يعني أنا مش عارف يعني، ودلوقتي طلع قضية إن هو فعلا اكتشفوا إن في حيوانات أصيبت بالموت يعني أمراض بسبب الاستعمال اللي هو الكلور ده، استعماله بطريقة يعني، وطيور ويعني ونباتات يعني كتير. فبدهم يفتحوا تحقيق دولي لأن هذه جريمة إنسانية ضد الإنسانية، لازم يعاقب عليها الجيش السوداني اللي هو استعمل هذه. ولكن السودان بيقول لك احنا هنعمل لجنة بيننا كده داخلية، يعني بس كلمة لجنة دي، بس تسمعي كلمة لجنة.
0: نعم.
1: تعرف ان الموضوع منتهي يعني خالص. فطبعا يعني هم هي يعني زي ما بيقولوا ايه، حميها حراميها، يعني الناس اللي هتحقق يعني هيقولوا ايه، ابدا ما كانش في حاجة، ده يعني حاجات يعني كلام فاضي وحاجات بسيطة طبعا. ولكن في مطالبة، وده تدخل ترامب شخصيا على الخط، وده مهم جدا جدا ان الإدارة الأمريكية تتدخل وتاخد الموضوع بجدية، لان الموضوع انساني اخلاقي بحت. يعني انت تشوف في السودان بالالاف بيموتوا يوميا ولا حد سائل فيهم، بيهمهمش دلوقتي غير غلاء الاسعار والبترول والكوكون.
0: مثل ما صار يعني كمان استعمل هذه المواد في سوريا بالحرب.
1: صحيح. يا السيرين، استعمال يا السيرين، ولسه ويقال ان هيئه النصره بمساعده تركيا في الموضوع، وده ده ده ده يعني ملف. نعم. ممكن يتفتح اني تايم اسرائيل عايزه.
0: نبي،
1: لان في ادله كافيه وادله. نعم. دامغه على استعمال هذه الاسلحه من النصره وبمساعده تركيا في سوريا.
0: نبيله من ملبورن من منطقه بلاك بيرن، صباح الخير لك نبيله.
2: صباح الخير كلود إليك ولنشأت.
1: صباح الفل، صباح العسل.
2: أنا بدي أسأل نشأت، يا ريت يسأل بن زايد وبن سلمان منين حميدتي جاب الأسلحة المحرمة، وبدي أسأله لنشأت يا ريت هاي المحكمة اللي بدها تحقق بالهاي جرائم اللي عم بتصير بالسودان تكون محكمة إلى معنى، محكمة إلى وجود، مثل محكمة دولية، مثل محكمة حقوق الإنسان، مثل هيومن رايت. ما نعرف نحن بأي عالم عايشين، عايشين بعالم جنون ترامب ولا عايشين بإجرام نتنياهو؟ لازم نعرف نحن وين عايشين، على أي قرى.
1: الاثنين. نعم.
2: يعني سوري مشعت، انت بحسك تضحك لانه يعني ما بتفرجي المواطن او المستمع انه انت عم عندك فيلينج باللي عم بيصير بلبنان او باللي صار بغزه او بالاجرام اللي عم تعمله امريكا واسرائيل. يعني بس تضحك هيك بتفرجي قديش انت انسان شميت.
1: انسان ايه؟
0: شميت. انا بتشمت.
1: شميت. او جديده دي، اول مره اسمع. لا انا مش شميت ابدا، بالعكس، ده انا اكتر واحد يتمنى السلام والعدل والمساواه والحريه والديمقراطيه في كل شعوب الارض، مش بس. ولكن احنا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت بالظبط ملاحظتك كتير دقيقه، لان دلوقتي احنا في عصر القوه، احنا في عصر الفتوانة زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، فلوي الدراع، يعني القوي هو اللي عنده القدرة لهو ينفذ الأجندات بتاعته لسوء الحظ، وهو ده زي ما حضرتك بالظبط اتفضلتي وقلتي.
0: شكرا. نعم تفضلي تفضلي.
2: بس لحظة بليز، انا بدي اعرف اللي عم بيصير هلأ بجنوب لبنان، نحن عنا رئيس جمهورية يوقف إجرام إسرائيل إيه أو لا؟ لا, لا, لا الله يرحم الحريري، لو الحريري بعده موجود ما كان هيدا الإجرام كله عم بيصير بلبنان.
1: وإيه السبب؟ ومين اللي موت الحريري؟
2: أمريكا وإسرائيل.
1: ومين اللي قتل الرئيس الحريري؟
2: السعودية وأمريكا وإسرائيل مضوا عليه لأنه صار أقوى رجل بالعالم العربي.
1: نعم.
0: أوكي. شكرا لك بكل الأحوال نبيلة. تعليق هيك سريع، نشأت بالنسبة لشي اللي صار عنا بلبنان خاصة بنهاية الأسبوع، إطلاق المسيرة من قبل حزب الله اللي أدت إلى عدوين وردة فعل شرسي.
1: أنا حقيقة كنت أتمنى من كل قلبي، ومش بس النشأة اللي بيقول الكلام ده، الدنيا كلها بتقول، كنت أتمنى من كل قلبي أن حزب الله يفوت الفرصة على إسرائيل ويقوم بتسليم، وعلى نتنياهو بالتحديد.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: ويسلم مرتفعات علي الطاهر للحكومة اللبنانية، وكانت هتبقى فرصة عظيمة جدا. نعم. وسوف تحتسب له ان هو شيء وطني قام به، بدل ما تسلمها لاسرائيل زي ما احنا شفنا اسرائيل دخلت كل الانفاق، واكيد فيه يعني تشاور بين اسرائيل وايران، لان كان محتجزين ناس كتير من الحرس الثوري واسلحه، الله اعلم ازاي تم تسليمهم او ايه اللي حصل بالظبط تحت الطاوله، لسه ما نعرفش عنه حاجه. ولكن حصل اتفاق ما بين اسرائيل وبين ايران بتسليم علي الطاهر مقابل الافراج عن المحتجزين. نعم. اللي جوه، من اذا كانوا من حرس الثوري او من حزب الله، والاسلحه طبعا الثقيله والخفيفه والمتوسطه اللي تم يعني الله اعلم ازاي اخذها من هذه. نعم. الانفاق، والله وربنا يستر على القادم كمان في كمان أشياء تانية. أنا أتمنى من كل قلبي أني حزب الله يفوت الفرصة على إسرائيل ويقوم بتسليم هذه القواعد ويندمج في النسيج الوطني اللبناني.
0: مثل كتير من الفصائل اليوم بسوريا بالعراق اللي كمان رح تكون تحت كنف الدولة اللبنانية. شكرا لك. وهذه الدول، فنحن بنأمل أنه فعلا مثل ما قلت نشأت. بدي أشكرك وأتمنى لك نهار حلو. عبر تويمي أستراليا منتابع سوا مشوارنا مع فاصل غناء جديد الإصدارات بنسمعه بهالوقت، جديد الفنان وائل كفوري. لأول مرة بأستراليا وعبر تويمي تعرفتوا على هالغنية الجديدة من آخر ألبوم للفنان وائل كفوري.

0: معكم دائما من راديو تؤمية أستراليا مع هالغنية الحلوة كتير للنجم وائل كفوري اللي هي من آخر إصداراته اللي سمعته لها عبر راديو تؤمية أستراليا. رح نتابع بشكل سريع بريك ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمية ومايسات من بيروت. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Mike Kermode with the top stories. The Federal Treasurer says One Nation's plan to allow Australians to tap into their superannuation would leave people tens of thousands of dollars worse off in retirement. Under the minor party's proposal, renters or mortgage holders would be able to carve off a quarter of their compulsory 12% super payments for up to 3 years to assist with cost of living pressures. But Jim Chalmers has hit out at the policy, accusing One Nation of being anti-super. The federal government has announced it'll provide free qualifications for up to 6,000 tradies under a $78 million scheme designed to tackle construction skills shortages. The National Australian Apprenticeship Association says the labour force in the construction industry has been trending in the wrong direction. And just last month, Labour warned it wouldn't reach its 1.2 million home target by mid-2029. And at least five people are dead after an Amazon cargo plane barreled off a runway at Miami International Airport and smashed into cars. At least five others have been injured, with three transported to a local trauma centre. The plane was landing in Miami after departing from San Juan in Puerto Rico. It's still unclear why it skidded off the runway. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
0: صباح الخير أستراليا وكل مستمعينا، يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا. ماريا معكم اليوم الاثنين 7 من شهر أيلول على 2 أم أستراليا 1638 AM، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع منيحة وخفيفة على الجميع. وقتنا اليوم حنقضيه بين الأغاني، بين المنوعات والأخبار كمان من هلأ لغاية الساعة 3 بعد الظهر. وبداية مشوارنا رح تكون مع وائل كفوري، يضلي روحي.

0: عبر راديو تو ام اي استراليا.
1: يا دلعك يا اللي مدلع.
0: هشام الحج.
2: From the biggest singers.
3: على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمي.
4: موجود بالغنى.

بلش مشوارنا لليوم بأجمل الأغاني. كنا مع وائل كفوري ملك الرومانسية، وتريفقنا هلأ مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وهيك مكملين بأجوائنا الحلوة. قبل ما نطلع بريك صغير بدي أذكر بحالة طقس

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus 9897-222 خلف الـ KFC.

رح أبدأ معكم من الأخبار عنا هون بلبنان بهالحدث اللي بيحكي عن أول عملية إفراج عن أسير لبناني من وقت بدء الحرب الأخيرة. هيك خلال الأسبوع الماضي يعني صار أول إفراج عن أسير لبناني محتجز بإسرائيل من وقت بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله. اللبناني مالك غازي تم تسليمه للبنان عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضمن تفاهم أوسع جرى بوساطة أمريكية وفي حديث عن معتقلين لبنانيين إضافيين. والقصة إلى جانب دبلوماسي ملفت لأن التفاهم ارتبط كمان بمساعدة لبنان بالعثور على رفات شخصيات يهودية لبنانية كانت خطفت وقتلت خلال الحرب الأهلية بالثمانينات. يعني ملف عمره عشرات السنين دخل بطريقة ما على مفاوضات عم بتصير اليوم.

0: ورئيس الحكومة نواف سلام قال إنه لبنان رح يكمل العمل لاستعادة باقي المحتجزين بنفس الوقت لتحقيق انسحاب إسرائيلي كمان من الأراضي اللبنانية. أكيد هالخطوة لحالها ما بتحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل، والمفاوضات الأساسية بعدها صعبة جدا، بس وسط كل الأخبار اللي عم نسمعها عن الغارات، عن التصعيد يعني اللي عم بيصير بهيدي الأيام، أوقات خطوة صغيرة بتفرج أنه حتى بأصعب النزاعات بعد في هيك قنوات ممكن تشتغل. أي عائلة عندها شخص محتجز هيدا الملف ما بيكون لا سياسي ولا تفاوض، بيكون انتظار يومي لشخص يعني ناطرينه وبدهن هيك بصيص أمل يسمعوه أو شيء وناطرينه يرجع على البيت. فإن شاء الله كل هالملفات الإنسانية أولا تنحل ويرجع كل شخص لعائلته سالم. منوقف معكم هون شوي، بناخد بريك وأكيد بنرجع ومنغير كل الأجواء والمود مع الموسيقى الحلوة عبر 2ME أستراليا.
1: بعد مرور 10 أيام على كارثة الفيضانات المفاجئة في نيبال، تم إنقاذ رجل صيني وامرأة بالإضافة لصدور حكم الإعدام على الإعلامية المصرية سارة خليفي. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
3: This is...

0: معكن بكمل مشوارنا الحلو لليوم الاثنين 7 أيلول، ورح ننتقل لسوريا. في تطور مهم جدا بملف عمره من عمر الحرب السورية تقريبا، وهو الأسلحة الكيميائية. السلطات السورية الجديدة بدأت عملية تدمير بقايا من البرنامج الكيميائي السري اللي كان موجود بعهد بشار الأسد. وبحسب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم التحقق من تدمير 42 قنبلة جوية، بالإضافة إلى التعامل مع مواقع مرتبطة بإنتاج وتخزين هالأسلحة. ليه مهم هالخبر؟ لأنه لأول مرة تقريبا من 10 سنين عم بيصير تدمير لهالمواد بطريقة قابلة للتحقق دوليا. بعد سقوط النظام، السلطات الجديدة قالت أنها اكتشفت مواد خام وذخائر مرتبطة بالبرنامج القديم، وبعض من الأنواع المرتبطة بالأسلحة اللي استخدمت خلال الحرب السورية. وفي كمان جانب قضائي، هو أنه السلطات عم بتحضر لمحاكمة 18 شخص مشتبه بتورطهم بالبرنامج الكيميائي السابق، وبين شخصيات بمستويات عالية. هون الموضوع كمان بنشوفه أبعد من التخلص من كم قنبلة. إذا سوريا الجديدة بدها تستعيد ثقة المجتمع الدولي، واحد من أكبر الامتحانات هو هل رح تفتح الملفات اللي صار لها سنين مخفية، وهل رح يكون في محاسبة فعلية؟ لنشوف. لأنه الأسلحة الكيميائية أكيد تركت جرح كبير كتير بالحرب السورية، وخصوصي عند المدنيين اللي عاشوا فعلا هالهجمات. فالتخلص من السلاح خطوة كبيرة جدا كمان، أما معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين فهيدي قصة أطول. خليكن معنا وهون عبر 2ME أستراليا، وانتو برفقتنا دايما، ونحن معكم كل ايام الاسبوع على مدار الساعة.
1: MMUE قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بامانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go او KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغه العربيه، فانت مناسب للعمل مع شرطه فيكتوريا اكثر مما تعتقد. ابدا براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغه اخرى اثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عم تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

0: قرب موعد الأخبار، فرح تكونوا مستمعينا بعد لحظات مع آخر المستجدات المحلية والعالمية من أستراليا، لبنان والعالم مع فريق أخبار 2ME، وبعدها منكمل.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
4: Suffolk now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
7: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
6: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: مرسي على هالأغاني الحلوة.
9: هنا 2ME
8: كثير حلوة.
10: عشان أشغال تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
8: أورايت. بدي أعرف مثلا الرقم تبع الواتساب تبعكم.
11: أنا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالأغنية، بياخد العقل يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
10: Alright.
9: 2ME Australia.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: ABC News.
13: Mike Kermode with the top stories. Federal opposition leader Angus Taylor has expressed censorship concerns over the government's plans to crack down on harmful algorithms. The government's preparing to unveil draft digital duty of care laws, allowing Australians to opt out of social media algorithms and force companies to protect users from harm. Mr. Taylor says Australians should have control over what they see on social media, but is worried the proposal will lead to censorship. The National Housing Supply and Affordability Council says Labor's new $78 million scheme, which will provide free qualifications for up to 6,000 tradies, is a small but important step in the right direction. Labor introduced the scheme to tackle construction skills shortages, and after warning that it wouldn't reach its target of building 1.2 million homes by mid-2029. The National Australian Apprenticeship Association says the labor force in the construction industry has been trending in the wrong direction. And teachers have rejected comments made by Nationals leader Matt Canavan that schools are becoming feminised. Late last week, Mr. Canavan suggested there's an anti-boy ideology being taught in classrooms through the Respectful Relationships National Framework, and that it's pushing young boys towards harmful, misogynist content online. But Professor Helen Cahill, who co-authored resources used in the program, says it's about improving safety for students and teachers. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

القوى السودانية تطالب بتحقيق دولي عاجل ومستقل في قضية استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية ومحاولاته طمس الأدلة. ترامب يهدد بشن هجمات على جزيرة خرج الإيرانية، والسلطات في إيران تعلن رفع أسعار الوقود في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية. مع احتدام المعارك في الحديدة وتعز، الحوثيون يتعرضون لعشرات الغارات الجوية في 5 محافظات يمنية. كوشنر وويتكوف يدعوان موسكو وكييف لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب. الرئاسة الأوكرانية تصف المقترحات الأمريكية بأنها أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا.

0: دعت مجموعة محامو الطوارئ السودانية إلى إجراء تحقيق فني دولي مستقل وعاجل. في تقارير تتحدث عن استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور السام خلال العمليات العسكرية، لا سيما في محيط مصفات الجيلي شمالي الخرطوم. دعت لتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع المعنية وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق ومقابلة الشهود والضحايا بصورة مستقلة وآمنة. طالبت المجموعة الجيش السوداني بالتعاون الكامل مع أي تحقيق مختص والكشف عن السجلات ذات الصلة باستيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور والمواد الكيميائية، وعن الوحدات التي كانت تدير العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق. تؤكد المجموعة أن عدم توفر تحقيق فني مستقل حتى الآن لا ينبغي أن يكون ذريعة لإغلاق باب المساءلة، فالواجب القانوني يقتضي التحرك العاجل للتحقق من هذه المزاعم وحماية الأدلة والضحايا والشهود واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما يخلص إليه التحقيق. أكدت أن خطورة هذه الانتهاكات تستوجب تحركا عاجلا للتحقق منها وضمان المساءلة عن أي استخدام غير مشروع للمواد الكيميائية السامة. هذا واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود قيادة الجيش السوداني بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور واستخدامها في الحرب. طالب التحالف بتحقيق دولي عاجل ومستقل قائلا إن ما جرى يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وصف تحالف صمود قيام الجيش بتحويل مواد مخصصة لإنقاذ حياة المدنيين إلى أدوات للقتل بأنها جريمة مضاعفة بحق الشعب السوداني. أضاف التحالف أن التحقيقات الصحفية الأمريكية تشير إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج، وفي مقدمتها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وضلوعها بمحاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن دور قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قضية استخدام السلاح الكيميائي. حسب الصحيفتين فقد كان البرهان على علم بالبرنامج، بل وأمر بإزالة جميع آثاره بسبب تصاعد الضغوط الأمريكية، وذلك سعيا لإخفاء الأدلة.
1: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قلب اتهامات جديدة تتعلق ببرنامج سري للأسلحة الكيميائية. فالبرهان كان على علم حسب صحيفة نيويورك تايمز بالمشروع الكيميائي الذي بدأ تطويره داخل الجيش خلال عام 2024. بحسب وثائق استخباراتية ورسائل من هواتف ضباط سودانيين، فإن البرنامج يشمل تطوير ذخائر تعتمد على غاز الكلور. وحسب الصحيفة فإن البرنامج شمل اختبار قنبلة محملة بنحو 15 كيلوغراما من غاز الكلور قبل تصنيع مئات الذخائر وتخزين معظمها في قاعدة مروي الجوية، مع استخدام بعضها ضد قوات الدعم السريع بما في ذلك هجوم على مصفات الجيلي. لكن اللافت في تقرير الصحيفة هو الدور الذي لعبه البرهان في هذه المسألة، فقد أمر قائد الجيش السوداني بإزالة جميع آثار البرنامج الكيميائي عقب تصاعد الضغوط الأمريكية، وذلك سعيا لإخفاء الأدلة. صحيفة واشنطن بوست تعزز بدورها هذه الاتهامات، فقد نشرت وثائق ورسائل وفيديوهات تكشف مخزونا سريا من قنابل كلور داخل الجيش السوداني، وتربط المسؤولين عن البرنامج باتصالات مع قيادة الجيش، خاصة بين المسؤول عن البرنامج طارق مدني وعبد الفتاح البرهان. والسؤال اليوم هو لماذا أمر البرهان بإخفاء الأدلة عن برنامج الأسلحة الكيميائية واستخدامها؟ يبدو ذلك واضحا، إذ أن البرهان استخدم كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة أولا، وثانيا خوفا من العقاب، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية وظهور الأدلة بشأن استخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا. التقارير بشأن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي تضيف تعقيدات إضافية إلى الحرب في السودان، والتي يدفع فيها المدنيون الثمن الأفدح، وسط تحركات في الكونغرس الأمريكي لوضع تشريعات تركز على حماية المدنيين وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
0: أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الضابط في الجيش السوداني طارق حسين المعروف بطارق مدني هو المسؤول عن تطوير البرنامج الكيميائي. كما أكد التقرير أنه كان مع اتصال مباشر مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومن المقربين منه.
2: العميد الركن طارق حسين محمد مدني أكثر ضابط سوداني ارتبط اسمه بتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها. اسمه برز في تقارير عدة من أبرزها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة قالت إن طارق مدني كان المسؤول عن البرنامج الكيميائي، ومن أجل ذلك فرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات، وكان على اتصال مباشر بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويقدم له تقارير حول اختبارات الأسلحة القائمة على غاز الكلور. أما بعض المصادر السودانية فتؤكد قربه من تنظيم الإخوان أو كما يعرف في السودان بالحركة الإسلامية، وهي المتحكمة في الصناعات العسكرية في البلاد. تظهر التسجيلات التي نشرتها نيويورك تايمز أنه اقترح تحويل غاز الكلور إلى سلاح ميداني بهدف تحقيق تفوق عسكري، وعمم رسومات لنماذج أولية من ذخيرة جديدة قال إنها تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 33 رطلا من غاز الكلور. ورغم كونه المهندس والمخطط الرئيسي للبرنامج، قام البرهان بتعيينه مستشارا ضمن اللجنة الفنية التي شكلت للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، والتي خرجت لاحقا بتقرير ينفي وجود أي أسلحة كيميائية.
0: إجراءات وعقوبات وملاحقات عدة تطال الضالعين في استخدام السلاح الكيميائي في مناطق الصراع باعتبارها جرائم حرب. نتعرف على أبرزها في التقرير التالي.
3: غاز خانق في ساحة حرب يعني ملفا يصل بصاحبه إلى أروقة محاكم لاهاي. وثائق ورسائل وفيديوهات داخلية كشفتها صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز تتحدث عن برنامج سري للأسلحة الكيماوية طوره الجيش السوداني بعلم قائده عبد الفتاح البرهان، ثم استخدمه ضد قوات الدعم السريع. قانونيا هذه تهمة شديدة الخطورة قد يواجهها البرهان. فاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 تمنع التطوير والإنتاج والتخزين والاستخدام لهذه الأسلحة ومكوناتها، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يضع استخدام الغازات الخانقة أو السامة في المادة الثامنة ضمن جرائم الحرب. وإذا ثبتت الجريمة تمنح الجنائية الدولية صلاحيات ملاحقة مرتكبيها، العقوبة التي يخشاها أي مسؤول متهم بهذا النوع من الملفات قد تكون قاسية، تبدأ بمحاكمات دولية وأوامر توقيف وعقوبات وتجميد أصول وحظر سفر، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. فأمام الجنائية الدولية قد تصل العقوبة إلى السجن 30 عاماً أو المؤبد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعاني من تضخم مفرط وإن عملتها سحقت، مشيرا إلى تراجع صادراتها النفطية بشدة. نشر ترامب صورة تشير إلى
4: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر

0: بس من 2ME أستراليا عايشين معكم.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back.
2: نزل
1: back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو وعم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعنا لعندكم بهالساعة الجديدة من الأخبار، كملنا مع الموسيقى. بداية هالساعة كانت مع وديعة الصافي، وهلأ مع مروان خوري والإحساس الرائع. رح أرجع أذكر لليوم التنين بحالة الطقس، بسدني درجات الحرارة بتوصل للعشرين كحد أقصى و16 بملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا مش بالصيف، الحرارة بتوصل للثلاثين درجة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: بعد مرور 10 أيام على كارثة الفيضانات المفاجئة في نيبال، تم إنقاذ رجل صيني وامرأة، بالإضافة لصدور حكم الإعدام على الإعلامية المصرية سارة خليفي. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو 2ME أستراليا.

كل ما نسأل حدا كيفه بنبعت حدا يطمننا عنه, خصوصا إذا كان بعيد أو يمكن زعلان شوي. وهي تقريبا حكاية من أغاني سيدة فيروز, اسمع أنا وياكم بغنية يا رايح ع فرحانة, أجواء حلوة من أغاني الزمن الجميل, فخليكم

0: وهون رح نتوقف شوي عن الأغاني والموسيقى، ننتقل لأخبار 2ME أستراليا لساعة واحدة، آخر التطورات المحلية والعالمية. خليكن على السماع وبعدها منرجع ومنكمل أحلى مشوار.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: To ME Australia News.
9: ABC News.
10: Mike Kermode with the top stories. Labor and the Coalition have slammed a One Nation proposal to allow people to access their superannuation savings. The plan would allow renters and mortgage payers to collect a quarter of super payments for up to 3 years in a bid to ease cost of living. The Federal Treasurer Jim Chalmers has said the scheme would leave people tens of thousands of dollars worse off in retirement, while Deputy Opposition Leader Jane Hume says the policy lacks substance. Teachers have criticised comments by Nationals leader Matt Canavan that the Respectful Relationships curriculum was lecturing young men and driving them towards harmful, misogynistic content online. Liberal leader Angus Taylor backed the comments, saying that teachers are pushing political agendas in classrooms, but disagreed with Mr. Canavan's suggested solution of adding more male teachers. However, Professor Helen Cahill, who co-authored resources used in the program, says it's about increasing safety in schools. And 8 Indonesian airports remain closed today because of volcanic ash from eruptions of Mount Anak Krakatoa. The volcano sits halfway between the islands of Java and Sumatra and has blanketed Jakarta and several surrounding areas since it erupted late on Friday. The Transport Ministry says 170,000 people have been affected by flight cancellations. Qantas says it's providing assistance to affected customers. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مساواة سودانية تطالب بتحقيق دولي عاجل ومستقل في قضية استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية ومحاولاته طمس الأدلة. ترامب يهدد بشن هجمات على جزيرة خرج الإيرانية، والسلطات في إيران تعلن رفع أسعار الوقود في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية. إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص إثر استهداف إسرائيلي لمبنى في دير الزهراني جنوب لبنان بدعوى وجود نشاط لحزب الله. ومع احتدام المعارك في الحديدة وتعز، الحوثيون يتعرضون لعشرات الغارات الجوية في 5 محافظات يمنية. دعت مجموعة محامو الطوارئ السودانية إلى إجراء تحقيق فني دولي مستقل وعاجل في تقارير تتحدث عن استخدام الجيش السوداني لغاز الكلور السام خلال العمليات العسكرية، لا سيما في محيط مصفات الجيل شمالي الخرطوم. دعت لتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع المعنية وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق ومقابلة الشهود والضحايا بصورة مستقلة وآمنة. طالبت المجموعة الجيش السوداني بالتعاون الكامل مع أي تحقيق مختص والكشف عن السجلات ذات الصلة باستيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور والمواد الكيميائية، وعن الوحدات التي كانت تدير العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق. تؤكد المجموعة أن عدم توفر تحقيق فني مستقل حتى الآن لا ينبغي أن يكون ذريعة لإغلاق باب المساءلة، فالواجب القانوني يقتضي التحرك العاجل للتحقق من هذه المزاعم وحماية الأدلة والضحايا والشهود واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ما يخلص إليه التحقيق. أكدت أن خطورة هذه الانتهاكات تستوجب تحركا عاجلا للتحقق منها وضمان المساءلة عن أي استخدام غير مشروع للمواد الكيميائية السامة. دعم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود قيادة الجيش السوداني بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور واستخدامها في الحرب. طالب التحالف بتحقيق دولي عاجل ومستقل قائلا إن ما جرى يشكل جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية. وصف تحالف صمود قيام الجيش بتحويل مواد مخصصة لإنقاذ حياة المدنيين إلى أدوات للقتل بأنها جريمة مضاعفة بحق الشعب السوداني. أضاف التحالف أن التحقيقات الصحفية الأمريكية تشير إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج، وفي مقدمتها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وضلوعها بمحاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفتان نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن دور قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قضية استخدام السلاح الكيميائي. وبحسب الصحيفتين فقد كان البرهان على علم بالبرنامج، بل وأمر بإزالة جميع آثاره بسبب تصاعد الضغوط الأمريكية، وذلك سعيا لإخفاء الأدلة.
1: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قلب اتهامات جديدة تتعلق ببرنامج سري للأسلحة الكيميائية. فالبرهان كان على علم حسب صحيفة نيويورك تايمز بالمشروع الكيميائي الذي بدأ تطويره داخل الجيش خلال عام 2024. بحسب وثائق استخباراتية ورسائل من هواتف ضباط سودانيين، فإن البرنامج يشمل تطوير ذخائر تعتمد على غاز كلور. وحسب الصحيفة فإن البرنامج شمل اختبار قنبلة محملة بنحو 15 كيلوغراما من غاز كلور قبل تصنيع مئات الذخائر وتخزين معظمها في قاعدة مروي الجوية مع استخدام بعضها ضد قوات الدعم السريع، بما في ذلك هجوم على مصفات الجيل. لكن اللافت في تقرير الصحيفة هو الدور الذي لعبه البرهان في هذه المسألة، فقد أمر قائد الجيش السوداني بإزالة جميع آثار البرنامج الكيميائي عقب تصاعد الضغوط الأمريكية، وذلك سعيا لإخفاء الأدلة. صحيفة واشنطن بوست تعزز بدورها هذه الاتهامات، فقد نشرت وثائق ورسائل وفيديوهات تكشف مخزونا سريا من قنابل كلور داخل الجيش السوداني، وتربط المسؤولين عن البرنامج باتصالات مع قيادة الجيش، خاصة بين المسؤول عن البرنامج طارق مدني وعبد الفتاح البرهان. والسؤال اليوم هو: لماذا أمر البرهان بإخفاء الأدلة عن برنامج الأسلحة الكيميائية واستخدامها؟ يبدو ذلك واضحا، إذ أن البرهان استخدم كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة أولا، وثانيا خوفا من العقاب، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية وظهور الأدلة بشأن استخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا. التقارير بشأن استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي تضيف تعقيدات إضافية إلى الحرب في السودان، والتي يدفع فيها المدنيون الثمن الأفدح، وسط تحركات في الكونغرس الأمريكي لوضع تشريعات تركز على حماية المدنيين وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
0: أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الضابط في الجيش السوداني طارق حسين، المعروف بطارق مدني، هو المسؤول عن تطوير البرنامج الكيميائي. كما أكد التقرير أنه كان على اتصال مباشر مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومن المقربين منه.
2: العميد الركن طارق حسين محمد مدني أكثر ضابط سوداني ارتبط اسمه بتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها. اسمه برز في تقارير عدة من أبرزها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. الصحيفة قالت إن طارق مدني كان المسؤول عن البرنامج الكيميائي، ومن أجل ذلك فرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات، وكان على اتصال مباشر بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويقدم له تقارير حول اختبارات الأسلحة القائمة على غاز الكلور. أما بعض المصادر السودانية فتؤكد قربه من تنظيم الإخوان، أو كما يعرف في السودان بالحركة الإسلامية، وهي المتحكمة في الصناعات العسكرية في البلاد. تظهر التسجيلات التي نشرتها نيويورك تايمز أنه اقترح تحويل غاز الكلور إلى سلاح ميداني بهدف تحقيق تفوق عسكري، وعمم رسومات لنماذج أولية من ذخيرة جديدة قال إنها تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 33 رطلا من غاز الكلور. ورغم كونه المهندس والمخطط الرئيسي للبرنامج، قام البرهان بتعيينه مستشارا ضمن اللجنة الفنية التي شكلت للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، والتي خرجت لاحقا بتقرير ينفي وجود أي أسلحة كيميائية.
0: إجراءات وعقوبات وملاحقات عدة تطال الضالعين في استخدام أسلحة كيماوية في مناطق الصراع باعتبارها جرائم حرب. نتعرف على أبرزها في التقرير التالي.
3: غاز خانق في ساحة حرب يعني ملفا يصل بصاحبه إلى أروقة محاكم لاهاي. وثائق ورسائل وفيديوهات داخلية كشفتها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز تتحدث عن برنامج سري للأسلحة الكيماوية طوره الجيش السوداني بعلم قائده عبد الفتاح البرهان، ثم استخدمه ضد قوات الدعم السريع. قانونيا هذه تهمة شديدة الخطورة قد يواجهها البرهان. فاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 تمنع التطوير والإنتاج والتخزين والاستخدام لهذه الأسلحة ومكوناتها، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يضع استخدام الغازات الخانقة أو السامة في المادة الثامنة ضمن جرائم الحرب. وإذا ثبتت الجريمة تمنح الجنائية الدولية صلاحيات ملاحقة مرتكبيها، العقوبة التي يخشاها أي مسؤول متهم بهذا النوع من الملفات قد تكون قاسية، تبدأ بمحاكمات دولية وأوامر توقيف وعقوبات وتجميد أصول وحظر سفر، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. فأمام الجنائية الدولية قد تصل العقوبة إلى السجن 30 عاماً أو المؤبد.
0: تعيد التقارير المسربة التي نشرتها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز عن تطوير الجيش السوداني برنامجا للأسلحة الكيماوية، تعيد الحديث عن استخدامات هذا السلاح المحرم دوليا في المنطقة. التفاصيل مع الزميلة مروج.
4: من العراق إلى سوريا وصولا إلى السودان يعود السلاح الكيماوي إلى واجهة صراعات المنطقة، هذه المرة عبر تقارير تكشف تفاصيل برنامج كيماوي سري في السودان. بحسب صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة واشنطن بوست، الوثائق تكشف صور ورسائل مسربة عن برنامج للجيش السوداني لتطوير ذخائر تعتمد على غاز الكلور ومحاولة إخفائها بعد استخدامها ضد قوات الدعم السريع من قبل الجيش السوداني. هنا هذه الوثائق التي تم الاطلاع عليها تشير إلى اختبار ذخيرة محملة بالكلور في صحراء السودان في يوليو من العام 2024 ضمن ما اعتبر مشروع لتطوير قنابل تجمع بين الغاز والمتفجرات. بحلول أكتوبر من العام نفسه تفيد الوثائق بتصنيع نحو 3000 أو تصنيع نحو 300 ذخيرة خزن معظمها في مروي، فيما تشير واشنطن بوست إلى رسائل تفيد بأن 106 قنابل ربما تكون قد استخدمت، لكن السودان ليس أول ساحة عربية يظهر فيها السلاح الكيماوي. أغسطس من العام 2013 تعرضت منطقة غوطة دمشق لهجوم واسع بغاز السارين في واحدة طبعا كانت من أكبر محطات الحرب في سوريا طبعا دموية. اختلفت تقديرات أعداد الضحايا هنا، لكن التقارير السورية قدرت القتلى بأكثر من 1200 شخص بينهم أكثر من 100 طفل و100 امرأة. قبل سوريا بعقود كانت حلبجة العراقية شهيدة على هجوم كيميائي آخر في المنطقة، حينها استخدمت غازات من بينها غاز السارين وحتى غاز الخردل، ما أودى بحياة نحو 5000 شخص وفق التقديرات من تقارير غربية. اليوم يعود ملف السلاح الكيماوي إلى الواجهة بعد هذه التقارير عن إنشاء الجيش السوداني للمخزون السري من قنابل الكلور.
0: قال الرئيس الأمن
5: برجع وبجدد تحياتي لكل مستمعين راديو 2 ام استراليا، وين ما كنتوا وين ما اخذتكم نهار التنين لهلا. خلوا 2 ام قريبه منكم، وماريا معكم من وسط بيروت من استديوهات الاذاعه. رح نبلش هالساعه مع ملحم زين، تابعونا.

Music, music, music, music. موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: من عند الفنانة نانسي عجرم مغنية بدي حدا حبه برجع لعندكم. وعلى فكرة بعد تشويق كتير كبير من قبل نانسي لجمهورها كشفت فاينلي من أيام عن غنيتها الجديدة اشهدي يا ديني. هالغنية نزلت مع فيديو كليب بأجواء صيفية ورومانسية وتصور بمدينة البترون بلبنان. والغنية كمان يعني المفاجأة اللي كانت نانسي عم تلمح إلها قبل الإصدار بيّنت بآخر الكليب لما طل جيجي لمارا مدير أعمالها ورقص بعفوية وكانت فعلا لقطة خفيفة ومميزة بنهاية هالعمل. يعني التشويق خلص وشهدي يا ديني صارت بين إيدين الجمهور. اليوم رح نكون عم نسمع أكيد دايما الأغاني الجديدة والمنوعة من إصدارات حديثة لأغاني قديمة أغاني زمن الجميل عبر 2ME أستراليا دايما. خلينا نرجع شوف أنا وياكم حالة الطقس لليوم. اليوم الاثنين بسيدني درجة الحرارة بتوصل للعشرين كحد أقصى، 16 بملبورن و30 درجة مئوية عنا هون ببيروت. فاصل صغير ومنرجع منكون معكم. 2ME maximum heat and more maximum music. 2ME Australia. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: مستمعينا أطيب التحيات لكم من وسط بيروت من استديوهات تو ام اي ومايسات. بدي أذكر أنه عيد مار يوحنا الحبيب هالسنة رح يكون مميز مع برنامج احتفالات بيمتد من 14 لغاية 27 أيلول. هالبرنامج بيتضمن دديس وصلوات، لقاءات روحية، نشاطات للولاد كمان والشبيبة، أمسية إنجيلية، ريسيتال ديني، حفلة موسيقية، كمان في هيك عدد من المحطات المميزة خلال فترة العيد. من أبرز المناسبات بخبركم يوم الجمعة 18 أيلول وضع حجر الأساس لدار الجنازة يلي بيرجع وبيكون في من بعده القداس الإلهي لعيد مار يوحنا الحبيب وتجديد النذور الرهبانية للأباء المرسلين اللبنانيين الموارنة، وبعدها رح يكون في عشاء وهريسة العيد. أما ختام الاحتفالات فبيكون الأحد مثل ما قلنا 27 أيلول مع قداس الساعة 8 الصبح والقداس الاحتفال الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيادة المطران أنطوان شربل طرباي، بالإضافة كمان لقداس الساعة 6:30 المساء. أكيد الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة بهالأيام المباركة، وكل عيد مار يوحنا الحبيب وأنتو بألف خير. تابعونا لنكمل مشوارنا، بعد الاستراحة رح نسمع سوا لنقول القصة بلا ولا شيء.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء احلى على تو ام اي.
2: قناة الملكوت متاحة الان على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Hello,

0: كنا هيك سمعنا خلالها لنقول القصة جيسون ديرولو ومحمد خيري هلأ وجهة نظر. ومن الأخبار الفنية بدي شارككم هالخبر يلي عم بيرجع اسم فضل شاكر بقوة على الساحة، وهالمرة الحديث مش عن غنية جديدة بل عن شيء أكبر وهو عودة محتملة على المسرح. بحسب بعض المعلومات فضل شاكر وقع عقد لأول حفل إله بعد غياب طويل، والحفل ممكن يكون بالرياض خلال شهر أكتوبر. بس لحد هلأ فضل نفسه ما أعلن رسميا لا الموعد ولا المكان، رغم أنه بالفترة الأخيرة حكى عن حفلات محتملة بسعودية وقطر وسوريا. هالحديث بيجي بعد ما كان فضل قال لجمهوره من بعد قرار إخلاء سبيله بشهر جولاي أنه بحاجة لشوية وقت ليستعيد عافيته ويكون حد عائلته، ووعد أنه راجع قريبا للفن. فهل فعلا الرياض رح تكون أول محطة بعودة فضل شاكر على المسرح بعد كل هالسنين؟ إذا تأكد الخبر أكيد رح تكون واحدة من أكثر العودات الفنية المنتظرة. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد. Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. Clean from the original 2ME.
6: والله ما اعتب عليلى ليلى لو زاد اعتابا روح بحبة عليلة مشتاقة تزور اعتابا بسهر ليلى عليلى ليل ينده عليلة مع نسمات العليلة ودي اوف اوف اوف وعد.

0: بهالأثناء رح أتوجه أنا وياكم لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر المستجدات لليوم الاثنين مع بداية الأسبوع اليوم 7 سبتمبر. خليكن معنا.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
4: Suspect now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
7: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
6: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: Mike Kermode with the top stories. Labor and the Coalition have slammed a One Nation proposal to allow people to access their superannuation savings. The plan would allow renters and mortgage payers to collect a quarter of super payments for up to 3 years in a bid to ease costs of living. The Federal Treasurer, Jim Chalmers, has said the scheme would leave people tens of thousands of dollars worse off in retirement, while Deputy Opposition Leader Jane Hume says the policy lacks substance. Teachers have criticised comments by Nationals leader Matt Canavan that the Respectful Relationships curriculum was lecturing young men and driving them towards harmful, misogynistic content online. Liberal leader Angus Taylor backed the comments, saying that teachers are pushing political agendas in classrooms, but disagreed with Mr Canavan's suggested solution of adding more male teachers. However, Professor Helen Cahill, who co-authored resources used in the program, says it's about increasing safety in schools. And 8 Indonesian airports remain closed today because of volcanic ash from eruptions of Mount Anak Krakatoa. The volcano sits halfway between the islands of Java and Sumatra and has blanketed Jakarta and several surrounding areas since it erupted late on Friday. The Transport Ministry says 170,000 people have been affected by flight cancellations. Qantas says it's providing assistance to affected customers. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. أفاد مراسل الجزيرة باستهداف غارة إسرائيلية مبنى كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرا بإخلائه في بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان، كما أفاد مراسلنا في لبنان بشن غارات إسرائيلية على بلدات عرب صليم وكفر رمان والنبطية الفوقة بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية منذ فجر الأحد. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إلامة. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل إلى نحو 1/3 ما كان عليه قبل الحرب. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية. إذن مشاهدينا البداية من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشأن الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات عرب صليم وكفر رمان والنبطية الفوقة بقضاء النبطية جنوبي لبنان. كما أفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى كان قد أصدر تحذيرا بإخلائه في بلدة دير الزهراني جنوبي البلاد. وكان مراسل الجزيرة رصد أثار الدمار جراء الغارتين الإسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبي البلاد. نتابع.
1: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه 3 عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهدهما سيدتان وأيضا جرح 6 أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم في من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة وجرى تنفيذها، ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
0: للتعليق انضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. ومعنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما، والبداية معك سيد شادي الشرفة. في تقديرك، أمام حالة التصعيد المنفلت من قبل إسرائيل في لبنان، من منظور إسرائيلي ما المعيار الذي يمكن أن تتوقف عنده إسرائيل وربما توقف هذا التصعيد الذي تحدثنا عنه؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني الإجابة ببساطة أنه لا يوجد معيار لإسرائيل، وإسرائيل لا تنوي وقف عملياتها في جنوب لبنان، كما لا تنوي وقف عملياتها في غزة ولا في الضفة الغربية ولا حتى في سوريا. هناك موقفا إسرائيليا يقتضي بتوسيع دائرة ما يسمى النطاق والمجال الأمني، والذي يشمل سيادة الدول المجاورة من ضمنها سيادة الدولة اللبنانية. يعني ما نسمعه من أطراف يعني عسكرية وأمنية في إسرائيل، إضافة إلى الجهات والمستوى السياسي في إسرائيل، يؤكد أن إسرائيل ماضية قدما في تحقيق أهداف أمنية وعسكرية مرتبطة في كل المنطقة، وبالتالي الحدود الآمنة بالنسبة لإسرائيل تبدأ من تل أبيب وتصل إلى طهران. من يقول أنه يريد تغيير الشرق الأوسط هو يعني ذلك فعليا، ويريد أن يغير حقائق هذه الدول. وبالتالي نحن أمام مسار واضح، أن هذه الحكومة الإسرائيلية وربما حتى الحكومة المستقبلية لا يوجد لديها أي خطة سياسية، أي تسوية سياسية مع جيرانها. هذه الحكومة متجهة نحو التصعيد على كافة الجبهات، وهي تعتقد أن لديها ضوء أخضر. في حقيقة الأمر يعني إذا رأينا التصعيد الإسرائيلي خلال 48 ساعة الأخيرة في لبنان، لا يمكن تفسير ذلك دون أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكيا بواسطة هذا التصعيد. إسرائيل مستفيدة أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم يصلوا إلى حالة من التوافق، وبالتالي اتفاق الإطار ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سقط، وبالتالي هناك يعني تعود إسرائيل إلى الحرب، ولكن بوتيرة منخفضة نوعا ما. هذه الوتيرة منخفضة لأنها إسرائيل تريد أن تحافظ على فكرة الوقف الشكلي لوقف إطلاق النار، بمعنى هناك جهة لا تقاوم وهي حزب الله، ومن جهة ثانية إسرائيل تخرق وقف إطلاق النار بشكل مستمر وتحقق مكاسب على أرض الواقع. هذه المكاسب استراتيجية وعسكرية وحيوية لحد بعيد بالنسبة لإسرائيل، والأهم من ذلك أن إسرائيل تكسب عامل الوقت. يعني خلال أكثر من شهرين منذ الاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، يعني إسرائيل هدمت يعني قرى بأكملها وتقوم بالتسوية، ليس فقط البيوت والمنازل، إنما حتى تدمر الشوارع والبنى التحتية بشكل كامل، ليصبح إمكانية عودة السكان إلى تلك الأماكن مستحيلا. يعني سوف يتطلب ذلك مئات مليارات الدولارات من أجل إعادة الإعمار والبناء، وبالتالي يعني إضافة إلى حقيقة أن إسرائيل تبني قواعد عسكرية دائمة في جنوب لبنان وتصرح بشكل واضح أنها سوف تبقى بشكل دائم، هذا دليل أن إسرائيل مستمرة في التصعيد يعني كما هو باين.
0: طيب، وما يقابل ذلك سيد طارق ترشيشي من جمود في الموقف اللبناني، هذا التصعيد وفي كل مرة يزداد وبنك الأهداف يتوسع، إلى أي حد يدفع الداخل اللبناني إلى مراجعة حساباته ونحو أي اتجاه في رأيك؟
3: يعني في تقديري مراجعة الحسابات يجب أن تبدأ، السلطة اللبنانية يجب أن تبدأ بمراجعة حساباتها، وفي اتجاه أنه يعني مثل ما تفضل الأستاذ شرفة، يعني إسرائيل تتصرف على أساس أنه الاتفاق الإيراني الأمريكي أو المذكرة الأمريكية الإيرانية سقطت، وهي بما تقوم به في لبنان تسقط اتفاق الإطار. فلبنان في هذه الحالة، طالما أن إسرائيل تتصرف وكأنها في حلم من هذا الاتفاق، عليها أن تذهب إلى خيارات أخرى، قد يكون الذهاب إلى حوار داخلي لبناني لبلورة موقف جديد، أو بالذهاب إلى مكاشفة الولايات المتحدة الأمريكية بحقيقة ما هو حاصل واستبيان رأيها فيما تقوم به إسرائيل، وهل هي فعلا حريصة الولايات المتحدة الأمريكية كراعية حريصة على هذا الاتفاق الإطار الذي على رغم علاته يعني ما تزال السلطة اللبنانية مستمرة به وما تزال مشتبكة في شأنه مع القوى السياسية الأخرى وخصوصا حزب الله وحلفائه. فالسلطة اللبنانية في تقديري Two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two, two
4: أحييكم من جديد مستمعينا بالساعة جديدة وهي الساعة الأخيرة برفقتي لليوم التنين. إن شاء الله نهاركم حلو ورايق وماشي بشكل جيد. خليكم معنا، جولتنا الأولى لهالساعة بتبلش هلأ، تابعونا.

0: من أجواء السوبر ستار رغب علامة وغنية ليلة الأرز برجع لعندكن. منتأسف أنه هالصيفية يعني مهرجانات الأرز ألغيت بسبب كل الأوضاع. أكيد بعض المهرجانات ضلت وكملت استأنفت يعني بروغراماتها, ولكن مهرجانات الأرز ألغيت. في هيك خبر وسؤال اليوم عم بينسأل كتير, أنه أول شيء لو أنت دولة وعندك عشرات الأطنان من الذهب وين بتحطن؟ تخبركن أنه هولندا قررت أنه جزء أكبر من الذهب عندها لازم يكون أقرب على البيت. البنك المركزي الهولندي نقل 86 طن من الذهب كانوا مخزنين بالولايات المتحدة وكندا ورجعون إلى هولندا ضمن خطة لتعزيز الكرايسيس بريبيردنس, وكمان بوقت التوترات أصلا الجيوسياسية عم بتزيد. طبعا الدول ما بتخزن كل احتياطاتها الذهبية بخزنة تحت مبنى الحكومة. تاريخيا كتير دول وزعت الذهب على مراكز مالية آمنة مثل نيويورك لندن وأوتاوا لاعتبارات أمنية وتجارية, بس بالفترة الأخيرة صار في اتجاه عند أكثر من دولة أنها ترجع جزء من الاحتياطات لأراضيها. ليه؟ لأنه الذهب بالنسبة للبنك المركزي مش بس استثمار, هو نوع من الانشورنس للدولة بحالة أزمة مالية كبيرة أو اضطراب بالنظام العالمي. وال86 طن أنه إذا بدكم تتخيلوها, نحن عم نحكي عن وزن أكثر من 1000 شخص يعني بالغ تقريبا, بس كله ذهب. فهالقرار بيعكس شيء أكبر, إنه حتى الدولة المستقرة جدا صارت عم بتفكر أكثر بسؤال شو بنعمل إذا صار في يعني أزمة, شو بدها تعمل الدولة من طاقة وغذاء لغيره. وهلأ حتى صار التفكير أكثر بمكان الذهب وين لازم يكون. فيمكن عبارة هيك اللي بتسمعوها safe as gold بعدها مظبوطة, بس واضح انه صار السؤال وين حيكون gold, وين حيكون safe هالgold اكتر يعني باي مطرح. خلينا ناخد بريك صغير وبعده بنرجع للاغاني ولنكمل مشوارنا الحلو لليوم الاثنين 7 أيلول.
1: هون ميوزك ومي ميوزك أستراليا. The hits before they hit. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.

بعد سقوط علي طاهر، هل تخلت إيران عن حزب الله؟ زعيمة حزب ون نيشن بولين هانسن رفضت التحذيرات من أن السمح للأستراليين بسحب أموالهم من السوبر أنيويشن قبل موعد التقاعد قد يؤدي إلى زيادة التضخم. لمزيد من التفاصيل وأنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

0: بكمل معكم بمشوارنا وبتمنى أوقات رايقة ونهاركم سعيد يا رب، خصوصا مع بداية الأسبوع اليوم. بدي أرجع أذكر مستمعينا وخصوصا كل حدا عم بيخطط لأيام أيلول، رح أقلكن عن احتفالات عيد ماريو حنا الحبيب اللي هي مستمرة من 14 لغاية 27 أيلول. في برنامج غني بالقديس والصلوات، الأمسيات الروحية، حتى في نشاطات للولاد والشبيبة واللقاءات الموسيقية. والختام حيكون الأحد 27 أيلول مع القديس الاحتفال الساعة 11 قبل الظهر برئاسة سيدة المطران أنطوان شربل طرباي. وأكيد أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله كل عيد وأنتوا بألف خير. يعني بروجرام كامل مكمل، فما تروحوا ولا شيء منه عليكم بين صلاة ديديس هيك أمسيات رايقة. فأهلا وسهلا فيكم. رح كون عم شوف أنا وياكم هلأ حالة طقس بكرة الثلاثة. رح يكون بسيدني ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 18 و17 بملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: الموسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني أستراليا. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الKFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إغناطيوس الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أور كريستوفر، بليز براي فور أس.
8: This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي روح معكم لخبر من أخبار الفن بخص سان لوفان. سان لوفان كان محضر أنه يلتقي جمهوره بأمريكا الشمالية، بس مشكلة بالتأشيرة غيرت كل الخطط. الفنان الفلسطيني وهو اسمه الحقيقي مروان عبد الحميد أعلن تأجيل جولته بأمريكا الشمالية لربيع 2027 بعد ما طلب منه يخضع لإجراءات أمنية وفحوصات إضافية للحصول على الفيزا الأمريكية، وقال أنه هالإجراءات ممكن تاخد عدة أشهر. سان لوفان وضح كمان أنه المشكلة مش جديدة، وأنه خلال آخر سنتين واجه صعوبات بالدخول على الولايات المتحدة، وبعد استشارة فريقه القانوني وفنانين فلسطينيين وعرب مروا بتجارب مشابهة قرر يأجل الجولة. هلأ بس الخبر الجيد لجمهوره أنه الجولة منلغيت، والتيكتس القديمة رح تضل صالحة للمواعيد الجديدة، وفي إمكانية كمان لاسترجاع ثمن التيكت للي ما بيقدر يحضر. يعني اللقاء تأجل، بس عم نشوف انه الوعد موجود بعده. سان لوفان بيقول لجمهوره انه منشوفكن بربيع 2027. رح نتابع انا وياكن مستمعينا، خليكن برفقتنا بعد عنا بعد البريك جولة موسيقية حلوة كتير رح نختم فيها مشوارنا.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سيكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 979077. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية وقتنا سوا لهالتنين. مرقنا بجولات موسيقية حلوة كتير بقصص خفيفة وبعض المواضيع التقيلة أكيد من الواقع يلي عم نعيشه. كان معكم ماريا، بشكركم كتير لأنه كنتوا معنا، بتمنينكم بداية أسبوع موفقة وإن شاء الله بتكون هيك جمعة أحلى وأهدى علينا كلنا. رح نتابع هلأ مع أخبار الساعة 3 عبر 2 أمية أستراليا، وبترجعوا بتكملوا مشواركم ونهاركم مع الزملاء على 16:38 AM، وبشوفكن على خير.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
4: Suffolk now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
7: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
6: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: السادسة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
9: صباحكم سعيد أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. انتصار انتخابي تاريخي لليمين المتطرف في ألمانيا بولاية ساكسونيا أنهالت. بعد لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي، كييف تتحدث عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين ترتفع إلى ما لا يقل عن 300 قتيل. عون يطالب واشنطن بوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تزامنا مع ضربات تركزت على النبطية راح ضحيتها 7 أشخاص.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مجددا. وصف بنجامين حداد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون أوروبا الفوز الساحق الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية بهذا البلد أي ألمانيا بأنه لحظة خطيرة، داعيا السياسيين إلى الإصغاء بتواضع لمخاوف الناخبين. هذا وحقق اليمين إذا المتطرف الألماني فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية لولاية ساكسونيا أنهالت في تطور تاريخي يضعه على أبواب تولي السلطة في إحدى الولايات بهذا البلد. منصف سليمي من برلين.
5: فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي بأغلبية 44.4% من الأصوات في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت يحدث زلزالا سياسيا في ألمانيا، فهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. تقدم حزب البديل على حزب المستشار فريدريش ميرس المسيحي الديمقراطي والذي تتجاوز حصته بالكاد 18% يعتبر ضربة سياسية قوية للمستشار المحافظ ولسياسته المتشددة في ملف الهجرة، وكان يراهن عليها لتقليص شعبية الحزب اليمين المتطرف. أحزاب اليسار والخضر والاشتراك الديمقراطي كانت حصيلتها ضعيفة، وفي انتظار تأكيد أغلبية نسبية كبيرة لحزب البديل في برلمان الولاية سيكون الطريق ممهدا لتولي رئاسة الحكومة للمرة الأولى، لكن ما تزال صيغة الائتلاف الحاكم غير واضحة. زعيم حزب البديل تيتيو لكوربالا قال إن الانتخابات أعطت تفويضا لحزبه لتشكيل حكومة الولاية وأن تغيير ألمانيا سيبدأ من هنا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
9: إذن في غياب الأغلبية المطلقة سيكون على حزب البديل معادي للهجرة والمقرب من روسيا والمؤيد لدونالد ترامب، سيكون عليه التحالف مع أحزاب أخرى أو تشكيل تحالفات ظرفية مثلا مع حزب بي أس في اليساري المؤيد لروسيا والذي حصل على 4 مقاعد. روسيا التي اتهم وزير خارجيتها سيرجي لافروف ألمانيا بالسعي إلى ما وصفها بحرب جديدة ضد بلاده، وذلك عقب اتهام برلين موسكو بإرسال طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات إلى مطار لايبزيغ قبل أيام، وحذر الوزير الروسي من أن الحادث قد يشكل بداية حرب حقيقية كما قال. قالت الرئاسة الأوكرانية إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذين أرسلهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو ثم كييف قدما اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب بين البلدين، لكن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي شدد على أن القضايا المتعلقة بالأراضي لا يمكن حسمها إلا على مستوى القادة. حمد زاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف حدثنا هذا الصباح عن هذا الموضوع ضمن فقرة مباشر مع مراسل محمد. أجاب على السؤال هل يمكن القول أن الوساطة الأمريكية حققت تقدم؟ نسمع إلى ما قال.
10: في الواقع الزيارة أعاد تحريك المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان متوقفا أصلا، لكنها عمليا أيضا لم تنتج حتى الآن اختراقا حقيقيا. نحن أمام محادثات وصفت هنا في كييف بأنها بناءة وجوهرية، لكن الكلمات الإيجابية ربما لم تترجم إلى اتفاق أو أي إعلان عن وقف أو مؤقت أو أي يعني وقف لإطلاق النار من أي نوع. ستيف ويتكوف قال بوضوح إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات وتقليص الخلافات، وأكد أن واشنطن تملك العزيمة بحسبه والاهتمام للوصول إلى حد دبلوماسي، لكن المشكلة أن مفهوم التنازلات يختلف جذريا بين موسكو وكييف. لهذا نسمع الرئيس الأوكراني في بعد اللقاء يشدد على أن القضايا المعقدة وفي مقدمتها قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، في إشارة إلى رغبته ربما في عقد لقاء مباشر مع فلاديمير بوتين، وهو أمر يرفضه الكريملين حتى الآن كما نعرف. زيلينسكي أيضا قال إن التقييم الإيجابي للمحادثات، لكنه في نفس الوقت رجح استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهذه العبارة ربما تعكس حجم الفجوة بين التفاؤل الدبلوماسي والواقع السياسي. كييف من جهة لا تريد إغلاق باب التفاوض، لكنها لا ترى أن الظروف الحالية تسمح باتفاق قريب مع روسيا.
9: استمعتم إلى محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في كييف. وسط ذلك قتلت شابة وأصيب 3 أشخاص آخرون في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول الساحلية المطلة على البحر الأسود والخاضع للسيطرة الروسية، وهذا بحسب ما أورده حاكم هذه المدينة المعين من قبل موسكو. تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية. ارتفعت إلى ما لا يقل عن 300 قتيل حصيلة الاشتباكات المتواصلة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب محافظات تعز والحديدة وسط تصعيد ميداني وضربات جوية متبادلة، فيما أعلن الحوثيون عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في أجواء تعز. أحلام الطهر والمزيد.
11: تصعيد ميداني واسع ومواجهات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين وتسببت في نزوح نحو 1800 عائلة في محافظتي تعز والحديدة. وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن دخول أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة إلى الخدمة من دون الإفصاح عن مواصفاتها، وذلك خلال عملية عسكرية ضد الحوثيين في محافظة مأرب شرق البلاد. وتتركز المعارك في محورين رئيسيين غرب تعز وجنوب الحديدة، وهما منطقتان تكتسبان أهمية استراتيجية لارتباطهما بالساحل الغربي وشبكة الطرق الحيوية. وشهدت جبهة تعز قصفا مكثفا بالصواريخ البالستية من قبل الحوثيين تزامن مع تحليق للطائرات المسيرة واشتباكات على محاور عدة. تزامن ذلك مع استعادة القوات الحكومية لمديرية حيس جنوب الحديدة. ويسعى الحوثيون بدورهم للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الذي تحول إلى شريان رئيسي لتصدير النفط السعودي بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز.
9: مضيق هرمز الذي أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه في الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن منطقة محظورة خارج هذا المضيق، مضيفا أن هذه المنطقة ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتشمل مناطق من الخليج الفارسي كما قال. لذلك في وقت توعدت فيه إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك بعد تبادل البلدين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
12: يقول محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات قوية وموجعة إلى القواعد الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه حالة من التردد والإرباك في سياستها العسكرية، وأنها لتبرير إخفاقاتها تلجأ إلى نشر مقاطع فيديو منتجة بالذكاء الاصطناعي. ويضيف غاليباف ينبغي أن تكون أمريكا قد أدركت أن قواعد اللعبة قد تغيرت وأن أي عدوان على إيران سيقابل برد سريع ومؤلم. من جهة أخرى يقول اللواء الركن عبدالله رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في السياق نفسه إن إيران قدمت نموذجا جديدا للمقاومة في المنطقة، مؤكدا أن تطورات المنطقة ستقود من دون شك إلى أفول الولايات المتحدة وهزيمتها. علي منتظر، طهران، منطقة الدولية.
9: قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم الليل لمستوطنين إسرائيليين على قرية بالضفة الغربية المحتلة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأمس قتل فلسطيني وابنته بقصف إسرائيلي استهدف سيارة بقطاع غزة، القطاع الذي شيع فيه فلسطينيون رفات أكثر من 100 شخص انتشلت من تحت أنقاض مبان دمرتها ضربات إسرائيلية قبل حوالي 3 أعوام بحسب ما أورد الدفاع المدني في غزة. وفي لبنان قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في الساعات الماضية في ضربات ركزت على منطقة النبطية. قال الجيش الإسرائيلي إنها أتت ردا على إطلاق حزب الله لطائرتين مسيرتين نحو قواته التي تحتل أراض في جنوب لبنان. الرئيس اللبناني طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك العاجل لوقف هذه الضربات الإسرائيلية. من بيروت نيكولا نصيف.
13: بعد نهار من القصف والغارات الإسرائيلية أمضت النبطي المدينة والقضاء ليلا من الاعتداءات، طاولت قلب المدينة وأطرافها النبطي الفوق والنبطي تحت وأطراف مرتفعة للطاهر بالتزامن مع قصف لوادي زبطين وتفجيرات في كفر تمنيت والمنصوري. عكست وحشية إسرائيلية في تدمير معالم المدينة، خصوصا وأن القصف لم يكتفي بتدمير منشآت الرسمية للدولة اللبنانية كمبنى وزارة المال، بل تسبب بثلاثة قتلى استهدفتهم غارة. هذا التصعيد أتى بعد ساعات على إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفع علي الطاهر، فيما استنفر المسؤولون الرسميون بسلسلة اتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية من دون إحراز أي تقدم في تحديد موعد الجولة 8 للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. والواضح أن إسرائيل جعلت من جنوب لبنان إحدى أوراق اقتراعها في الانتخابات التشريعية والسباق الذي يخوضه بنيامين نتنياهو للبقاء في رئاسة الحكومة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداءات المتمادية وخصوصا تدمير مستشفى في النبطية إضافة إلى مبنى رسمي معتبرا أنه استهداف للدولة اللبنانية ومؤسساتها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: وهذا الصباح أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مبان في بلدة دير الزهران بجنوب لبنان إضافة إلى مبان محيطة بها قبيل استهداف ما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله. في هذه الأثناء بدأ وزير العدل الفرنسي جيرال دومانا زيارة إلى لبنان في إطار مساعي باريس لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين. نجوى بن مبارك.
14: تعزيز التعاون القضائي بين البلدين ودعم مشاريع إصلاح القضاء اللبناني، هذه أبرز عناوين زيارة وزير العدل الفرنسي جيرال دومانا إلى بيروت في محطة جديدة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكد دومانا على أهمية التعاون القضائي الفرنسي اللبناني خصوصا في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهاب، إضافة إلى التعاون في القضايا المدنية وتدريب العاملين في المجال القانوني. ومن المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني عادل نصار، ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني ومحامين فرنسيين ولبنانيين في خطوة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان.
9: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وهو ما رفضته حاكمة الولاية بشكل فوري. جاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيعه أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في ظل الحرب التجارية مع كندا. وفي مواجهة مساعي ترامب لضم غرينلاند، تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين غرينلاند لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي. أحلام الطهر.
11: زيارة تبعث برسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن توقع أرسولا فوندرلاين على إعلان مشترك بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند. وكانت قد أعلنت خلال كلمتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على استثمار ضخم بهدف تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، يؤكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند من أجل الأمن القومي، محذراً من أن الصين أو روسيا قد تسعى إلى السيطرة على الجزيرة إذا لم تفعل واشنطن ذلك. وعقب هذه التهديدات التي تراجع عنها ترامب لاحقاً، شدد الاتحاد الأوروبي على سلامة الأراضي والسيادة، وأكد تضامنه بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند. كما اقترح الاتحاد مضاعفة المساعدات المباشرة إلى غرينلاند لتصل إلى 530 مليون يورو ضمن ميزانيته المقبلة.
9: النشرة انتهت وكان فيها. انتصار انتخابي تاريخي لليمين المتطرف في ألمانيا بولاية ساكسونيا أنهالت. بعد لقاء ويتكوف وكوشنر بزيلينسكي، كييف تتحدث عن مقترحات أمريكية أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة ضحايا الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين ترتفع إلى ما لا يقل عن 300 قتيل خلال أيام. عون يطالب واشنطن بوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني تزامنا مع ضربات تركزت على النبطية راح ضحيتها 7 أشخاص على الأقل. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. إنها الرابعة السادسة.
15: Taking a look in Sydney on the M7 in Cecil Hills, there's emergency roadworks northbound just past the Chandos Road overpass, speed limit reduced to 40 km. And in Darlinghurst, there's a breakdown southbound in the Eastern Distributor Tunnel, leaving one lane closed. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Yellenby on Lower Plenty Road, westbound at Greensboro Road, closing out the left-hand lane. And looking to the Westgate Freeway, it's slowing in.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي O Lord Through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sea Saint of the Hour, معكم ماري لبكي, on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. صلنا سوا لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم 7 من شهر أيلول سبتمبر. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة لـ 23-15 على صعيد ميلبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لبداية الأسبوع. وإنت العطا يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. مشوار درافت عام بروجرام بلش هلأ وبيدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. على أمل أنا وأنتم نقضي وقت كتير حلو بالساعات القادمة. رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية وخصوصي من بعد الويكند. بيبقى عنا كتير من الأخبار المحلية الأسترالية عبر أثير راديو 2ME كل ساعة على رأس الساعة. بنتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا. رح وافيكم كمان بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. فكونوا معنا وتابعوا انتو برفقتي ذات 2ME. نهاركم سعيد.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
0: نكمل برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. هل تبحثون عن مسار مهني في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة العالي الجودة؟ تعلن حكومة ولاية فيكتوريا عن توفير فرص عمل في مراكز Early Learning فيكتوريا التابعة لها. انضموا إلى فريق عمل يقدم برامج رياضة للأطفال وخدمات الرعاية النهارية الطويلة. إذا كنتم تربويون أو معلمين أو طهات أو إداريين أو مدراء مراكز، يمكنكم تطوير مسيرتكم المهنية والحصول على فوائد رائعة ضمن مؤسسة تتركز على القيم وتتحدث تحويل كل شيء إيجابية في مجال التعليم المبكر. فإذا بدكن تحولوا أشياء أنتم بتحبوا تحولوها لأشياء إيجابية بمجال التعليم، فيكن تزوروا الموقع لمعرفة المزيد من المعلومات. طلعوا على البريد الإلكتروني، زوروا earlylearning.vic.gov.au/jobs. تم ترخيص من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبن. بونسوار لكم من جديد. منروح على لعند الفنان راغب علامي. أنتم برفقة موجي 1638 AM عبر راديو 2ME. منتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
4: Samaya Navida with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has defended her plan to allow Australians to tap into their superannuation, despite analysis suggesting it could leave workers tens of thousands of dollars worse off in retirement. The minor party wants to allow Australians to divert a quarter of their 12% super payments to their bank account for up to 3 years. Analysis by the Super Members Council suggests it could leave a typical 30-year-old worker about $25,000 out of pocket when they retire. But Senator Hanson says Australians struggling with the cost of living need help now. Debt-ridden property developer Bathla Group has reached a short-term funding agreement with five of its lenders, which administrators say will allow construction to continue on those projects. However, construction on other projects will be suspended today, resulting in approximately 213 employees being stood down. Bathla owes creditors $3.4 billion in debts since plunging into administration in late August. And final results show Germany's far-right party AfD has won an historic state election in a landslide, but has fallen short of achieving an absolute majority. AfD, or Alternative for Germany, was hoping to form the country's first far-right state government in Saxony-Anhalt since World War II. But without an absolute majority, that will be difficult, as all mainstream parties in Germany refuse to work with the AfD. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: مونتي كارلو الدولية، والساعة تشير في استوديوهاتنا إلى 5:30 صباحا.
6: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
7: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني بجنوب لبنان بإخلاء مبانا قال إنها قريبة من منشأة تابعة لحزب الله قبل شن غارات عليها. وبررت إسرائيل الهجوم بأنه رد على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه جنودها، معتبرة ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار. وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية، محذرا من تصعيد خطير في الجنوب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار. توعد طهران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة ستدرج على قائمة العقوبات الإيرانية. قتل شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية حجة في الضفة الغربية المحتلة. في المقابل أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير المرخصة وسط دعوات أمريكية لمحاسبة مرتكبي العنف. وتشير المعطيات إلى مقتل أكثر من 1000 فلسطيني وعشرات الإسرائيليين في أعمال العنف بالضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة. حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف فوزا تاريخيا في انتخابات ساكسونيا أنهالت بحصوله على نحو 44% من الأصوات. وجاء حزب المستشار فريدريش ميرتس المحافظ في المرتبة الثانية بنحو 17.5% في ضربة سياسية قوية له. وتعكس النتيجة تصاعد شعبية اليمين المتطرف في ألمانيا وتراجع الأحزاب التقليدية وسط مشاركة انتخابية قياسية. في الشأن الأوكراني، قدم الموفدان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف خلال زيارتهما موسكو وكييف مقترحات جديدة لإنهاء الحرب، وصفتها الرئاسة الأوكرانية بأنها أكثر جدوى. لكن الرئيس فلوديمير زيلينسكي حذر من استمرار الحرب حتى الشتاء بسبب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض معه مباشرة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
8: Taking a look in Sydney and Glenwood, there's a breakdown southbound on Sunnyholt Road at Tiwi. And in Pyrmont, there's slight congestion on and off the Anzac Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Richmond on Hoddle Street, southbound at Victoria Parade. And there's a crash in Yellumby on Level Plenty Road, westbound at Greensboro Road, closing out the left-hand lane. Craving flavour, music and good vibes? Head to Hay Street for global food, buzzing bars, Salsa Wednesdays, Thursday DJ and more. Visit paddysmarkets.com.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: عودي لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد من جديد الوزارات الموسيقية. بذكر بأحوال طقسنا لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم 7 من شهر أيلول سبتمبر. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 23-15 على صعيد ميلبن. من أغانينا وأحوال طقسنا منروح لفاصل استراحة عبر أثير راديو تيو إم إي. نرجع لعنكم بعد فاصل كتير قصير.
1: انا بصراحه التهنئه اللي بقولها للدكتور بولس انا بملبورن بقول ان الكلمه اللي قالها جميله جدا جدا. اهم حاجه نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
2: جست انا اسمي جوزيف عم اتسمع بس تقلك شو مزوقه بحط بالغنيه لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليكي واقول لك انا مبسوطه كثير اني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
9: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
0: نتابع بكم مشوار درافت وان بروجرام جولتنا الغنائية رائعة جدا نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: good times and the greatest hits on 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. انتو برفقة 2ME، مرحبا.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Mark Street 9897-222 خلف KFC.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: علي الطاهر سقطت والنظام يترنح. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عادل.

0: عناوين لمانوراما. إسرائيل سيطرت على مقر قيادة حزب الله في علي الطاهر، والطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحا الآن بحسب إسرائيل. الرئيس عون نحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، وعلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التحرك العاجل. كاتس لن ننسحب حتى نزع سلاح الحزب. نتنياهو: النظام في إيران يقترب من نهايته وهو ضعيف ويكافح للبقاء ويترنح. الراعي ليستعيد لبنان عافيته ولحمايته لا يمكن أن يبقى القرار الأمني موزعا بين مرجعيات عدة. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. سقطت علي الطاهر والصمت لا زال سيد الموقف. سقطت علي الطاهر ولم تقصف تل أبيب. سقطت علي الطاهر ولم تتدخل إيران. بكلمة واحدة، وفي هذه الحالة لا تصح إلا كلمة عن جد حرام. البعض تحدث عن صفقة والبعض عن تسوية، أما من أكل الصفعة فهو الشعب المسكين الذي فقد كل شيء، والذي لازال يصدق الهزيان والماورائيات والملائكة التي تقاتل. وبالتالي بات السؤال اليوم مشروعا: ألم يحن وقت الاستيقاظ من هذه الأحلام؟ ألم يحن الوقت وقت العودة إلى الواقع والمنطق؟ لأننا إن لم نفعل سنغني مع فيروزة قريبا أغنية وين، والخوف الأكبر من أن ننام ونصحو على أغنية سنرجع يوما. وللتذكير، الشعب الفلسطيني لازال حتى اليوم ينتظر هذا اليوم الذي لم يأتي بعد، وربما قد لا يأتي. ومن علي الطاهر نبدأ. ميدانيا، عاود الجيش الإسرائيلي إصدار إنذارات عاجلة بالإخلاء بالتزامن مع شن موجة كثيفة من الغارات الجوية والقصف الذي طال النبطية وقرى القضاء، وصولا إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقة، وحلق فوق منطقة الزهران على مستوى منخفض. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في المنصوري تزامن مع قصف مدفعي على المرج بين الحنية والمنصوري. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المبنى المستهدف في النبطية كان يستخدم سابقا كمنشأة صحية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة عناصر وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب ردا على إطلاق مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر. الرئيس عون دان تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية وبلداتها، مؤكدا أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار، ليطال هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية التي تعنى بشؤون المواطنين. وحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل. الرئيس بري قال من جهته إن مواصلة إسرائيل حرب الإبادة والتدمير للمنازل والقرى في أقضية النبطية هي جرائم في طبيعتها وحجمها ترقى إلى جرائم إرهاب الدولة وهي مدانة ومستنكرة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقد اتصل برئيس بلدية النبطية مطمئنا إلى سلامة الأهالي ومطلعا على حجم الأضرار التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية. وزارة الصحة قالت إن تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقة يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي ويعكس تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي. وزير المالية ياسين جابر اعتبر استهداف مبنى وزارة المالية في النبطية اعتداء على الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن جميع الموظفين بخير وملفات المواطنين محفوظة ومعاملاتهم ستستمر من صيدا مؤقتا اعتبارا من صباح غد الاثنين. بعد سقوط علي الطاهر، أي سيناريوهات مطروحة في ظل التصعيد الذي نشهده؟ هل من خطورة على النبطية؟ مجد لنعيد.
1: مؤشرات ميدانية مقلقة يشهدها الجنوب مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية بعد سقوط تلة علي الطاهر، ما يفتح مرحلة جديدة تتجاوز مصير هذه المرتفعات إلى ما قد يليها عسكريا وتوظيفها في المفاوضات. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مارسيل بالوكجي أشار عبر صوت لبنان إلى أن التصعيد سيكون منضبطا.
2: بالتأكيد ما في تصعيد موسع، بس خونة محددة شل الأهداف، لأنه ما ننسى علي الطاهر سقط. مشروع الحرب الأمريكية الإيرانية مستمرة ما تنعكس على لبنان. الاستمرار الضغط الإسرائيلي هو لعزل المنطقة وشل قدرات حزب الله، وخاصة إذا تعرض الشمال الإسرائيلي لأي رميات بأثر نكبة على الانتخابات نتنياهو. فالحزب بهالمرحلة سيحاول استفادة وتعطيل المفاوضات، أو لأنه المفاوضات اللبنانية بيحاول حزب الله تعطيلها ويغطي على سقوط علي الطاهر، بتشكل له كمان نكبة من الناحية أنه النبطية بالناحية البيئة الحاضنة الداعمة له بعد بنت جبال والخيم أساسية النبطية.
1: في ضوء التصعيد، هل من خطورة على النبطية؟
2: الإسرائيلي ما رح يحاول يفوت على النبطية، بيسيطر عليها من فوق، بيتحكم فيها بدون الدخول بتفاصيلها، كما أنه بيتحكم بتليل كلها سجد ريحان قبل والبقاع الغربي عزله، أو الوصول إلى الزهراني من كفر رمان من خلال النبطية. كلها هاي بتبقى مشاريع معلقة هلأ بانتظار المراحل اللاحقة لخيارات عدة، ولكن كل هالخيارات مش قبل الانتخابات. ما في تقدم أوسع للإسرائيلي، مش مصلحته بالوضع الراهن إلا الهدوء ولا الانجرار وراء محاولة حزب الله والمشروع الإيراني توسيع من خلال لبنان للضغط على المشروع الأمريكي الإيراني، وعلى موضوع سقوط علي الطاهر بتأثر مرحلة عسكرية ضعف لحزب الله ومشروع عدم دخوله بمشروع عصرية السلاح مع الدولة اللبنانية.
1: مشهد جنوبي متفجر مفتوح على كل الاحتمالات بين التصعيد والسخونة الميدانية أو الضغط الدبلوماسي. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: قبل المتابعة نشير إلى أن هناك معلومات عن غارة من مسيرة إسرائيلية على النبطي الفوح. أفادت معرف بأن الجيش الإسرائيلي أتم السيطرة على النفقين الرئيسيين في مرتفع علي الطاهر، وهو مجمع أطلق عليه اسم مقر قيادة حزب الله، معتبرة أن الحزب كان يعول على تدخل إيراني، فيما تقدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنه سيتم تدمير النفقين خلال الأيام المقبلة. ولفتت إلى أن كلا النفقين يضمان بعضا من أكثر مراكز القيادة تطورا، وغرفا للاتصالات والحواسيب، وعيادة طبية، وغرفة عمليات، ومناطق لتجهيز القوات، ومستودعات ضخمة للأسلحة وهي مخصصة للاستخدام في العمليات القتالية الدفاعية والهجومية. وقد مثلت موضع القوات الإسرائيلية على تلة علي الطاهر خط الدفاع المنظم الأخير لحزب الله في الجنوب، وبذلك بات الطريق إلى بيروت مفتوحا وإلى البقاع أيضا على حد تعبير معارف. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل ختام إحكام القبض على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وقال إن التلة هي آخر موقع حصين للدفاع عن منطقة النبطية التي تحظى بأهمية بالغة لحزب الله. وأعلن كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيستكمل تحييد الأنفاق وتدميرها، وسيتمركز وفق ترتيب تكتيكي ملائم، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. البطريرك الراعي رأى في عظة الأحد من الديمان أن الدولة التي لا يملك جيشها القرار الفاصل تبقى فاقدة للسيادة.
3: لابد من مرجعية وطنية واحدة وقرار سيادي. حماية لبنان تكون بحصر السلاح بيد الدولة، لأن الدولة لا تستطيع أن تحمي مواطنيها أو تطلب احترام سيادتها إذا بقي القرار الأمني موزعا بين مرجعيات متعددة. وهذا المسار يجب أن يتم بالحكمة والمسؤولية، بعيدا عن التحريض والفتنة، وبما يحفظ كرامة جميع اللبنانيين.
0: المطران الياس عودة شدد على أن الحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه. أفادت معلومات بوقوع جريمة قتل في ملبورن الأسترالية أسفرت عن مقتل الشاب دانيال، وهو من أبناء منطقة جبل محسن، وقد أثارت الحادثة حالة من الحزن بين أبناء المنطقة وأقارب الشاب، فيما لم تتوافر حتى الآن معلومات رسمية كافية حول ملابسات الجريمة أو هوية الجناة ودوافعهم. أعلنت قوى الأمن في بيان عن تدابير سير غدا في كورنيش المزرعة بولفار صائب سلام حتى 13 الحالي وعلى طريق وزارة الدفاع لحوالي شهرين بسبب أعمال الصيانة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد على أن النظام في إيران يقترب من نهايته وهو ضعيف ويكافح للبقاء ويترنح، وهناك مهمة أخرى يجب إنجازها ونحن عازمون على تحقيقها. وأضاف: لا يزال هناك المزيد مما يجب تحقيقه، وأعني في المقام الأول إسقاط النظام الإيراني. أفادت سانا بأن الرئيس السوري أحمد الشارع تسلم أوراق اعتماد المطران لويجي روبرتو كونا كسفير للفاتيكان لدى سوريا. أعلنت السلطات السورية توقيف اللواء جلال كامل صقر أحد أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع قيادية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد وعهده البائد، على خلفية اتهامات بالتورط في عمليات عسكرية واعتقالات استهدفت مدنيين في خلال سنوات الثورة السورية. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات، مؤكدا الاستعداد لاحتمال التعرض لهجوم مفاجئ بالتزامن مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه نحو 92 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. الحرس الثوري أعلن اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 عناصر في محافظة فارس في جنوب البلاد. في الشأن الأوكراني، وفي إطار المساعي الأمريكية الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة كييف، وذلك بعد زيارة أجرياها إلى موسكو التقيا في خلالها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد استقبل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الوفد الأمريكي مؤكدا استعداد بلاده التام للحوار وجهوزية مقترحاتها لتسوية الأزمة. وشدد زيلينسكي على حرص كييف على تسريع إنهاء الحرب، مؤكدا الحاجة الملحة لتحقيق السلام وتوفير ضمانات أمنية كفيلة بضمان سلام عادل ومحفوظ الكرامة لمرحلة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن الخطة والمقترحات الأوكرانية أصبحت جاهزة للتنفيذ. يبدو أن الوضع الأمني في الجنوب على حاله. غارة أخرى الآن من مسيرة تستهدف محيط استراحة درب القمر عند أطراف بلدة ميفدون الجنوبية. بالعودة إلى المواقف المحلية، رئيس القوات الدكتور سمير جعجع وفي قداس الشهداء في معراب يقول الآن أن كل التنظير الذي نسمعه يوميا على ألسنة البعض عن أننا يجب أن لا نرضخ للشروط الأمريكية والإسرائيلية في مسألة السلاح هو تنظير مضلل، لأن جمع السلاح غير الشرعي هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى ومطلب عربي جامع بالدرجة الثانية ومطلب دولي شبه جامع بالدرجة الثالثة، وليس مجرد مطلب أمريكي أو إسرائيل، وإن أكثرية اللبنانيين والعرب أجمعين والمجتمع الدولي بأكثريته الساحقة جميعهم يريدون الخلاص من الوضع الشاذ في لبنان والولوج إلى مرحلة الدولة الفعلية. الدكتور جعجع رد على قاسم وقال: يخرج أحدهم علينا ليقول لبيئته خزنوا غضبكم، الغضب اللي وقته ممكن ينفجر، وأنا أقول له: وماذا عن غضب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين؟ ماذا عن غضب أهلنا في كل المناطق اللبنانية ومن هم خارج لبنان؟ ماذا عن غضب الشباب الذين سلبتم منهم حلم العيش؟ هؤلاء جميعا ألا يحق لهم أن يغضبوا أو أن يثوروا أو أن ينفجروا؟ اتقوا الله وارأفوا بشعبه، كفاكم لعبا بمصائر الناس ومستقبلهم على غير هدى، وإنها ساعة الحقيقة والقرارات الصعبة كما قال الدكتور شعجع في
4: Taking a look in Sydney on the M7 motorway, there's a crash reported westbound just past the M2 merge. And in Yaguna, there's a crash reported on the Hume Highway eastbound past the shops. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Richmond on Hoddle Street southbound at Victoria Parade. And there's a crash in Rosanna, leaving Lower Plenty Road closed westbound at Greensboro Road. Use Grimshaw Street instead. Need help? Real human help is just a few taps away in My Optus app. With tech support available online 24/7, you can get back to what matters most. There's always a way with Optus. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعة مشوار درافت عن بروغرام يوم الاثنين بداية الأسبوع اليوم 7 من شهر سبتمبر أيلول انطلاق الأسبوع. كتير موفق يا رب لك المستمعين. أنتوا برفقة الموجة 1638 أيام. ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 23، على الصعيد ملبن بتوصل ل 15. راح نبلش هالساعة مع الفنان مروان خوري، نرجع نكمل مع الفنانة كارول سماحة، وعندي الفنانة وردة. نكمل برفقتكم مشوار درافت عن بروغرام عبر أثير راديو 2 ME.

0: Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Saint Marcelin Champagnat, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء، ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل عطول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ضمن الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون. وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Thanmaya Navada with the top stories. One Nation leader Pauline Hanson has defended her plan to allow Australians to tap into their superannuation, despite analysis suggesting it could leave workers tens of thousands of dollars worse off in retirement. The minor party wants to allow Australians to divert a quarter of their 12% super payments to their bank account for up to 3 years. Analysis by the Super Members Council suggests it could leave a typical 30-year-old worker about $25,000 out of pocket when they retire. But Senator Hanson says Australians struggling with the cost of living need help now. Debt-ridden property developer Bathla Group has reached a short-term funding agreement with five of its lenders, which administrators say will allow construction to continue on those projects. However, construction on other projects will be suspended today, resulting in approximately 213 employees being stood down. Bathla owes creditors $3.4 billion in debts since plunging into administration in late August. And final results show Germany's far-right party AfD has won an historic state election in a landslide, but has fallen short of achieving an absolute majority. AfD, or Alternative for Germany, was hoping to form the country's first far-right state government in Saxony-Anhalt since World War II. But without an absolute majority, that will be difficult, as all mainstream parties in Germany refuse to work with the AfD. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: بكم فترة صباح الفضلات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. فوز تاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وزعيم الحزب في الولاية يؤكد استعداده للتواصل مع جميع القوى السياسية في غياب أغلبية مطلقة تمكنه من تشكيل حكومة محلية. في هذه النشرة نربط الاتصال بمراسلنا في ألمانيا لؤي غبرة. الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا، قدمها مفادات ترامب إلى الرئيس الأوكراني. وزيلينسكي يقول إن قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا بلقاء بين الرؤساء، ويتوقع استمرار الحرب في الشتاء. نحلل ذلك في النشرة مع ضيفنا من موسكو. إيران تتوعد الولايات المتحدة بتصعيد ردودها على الضربات التي تستهدفها، وتعلن نيتها إقامة منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. وإسرائيل تقتل 7 أشخاص على الأقل في غارات جنوب لبنان، وتقول إنها ترد على هجوم لحزب الله بمسيرات. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا، أكثر من 300 قتيل في اشتباكات ضارية في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية. في اقتصاد الصباح، عماد بن سعيد يحدثنا عن آخر تأثيرات غلق مضيق هرمز مع نقص في وقود السفن، وقد يزيد من أسعار الشحن أكثر. نقرأ أبرز عناوين وعراء الصحف العربية والعالمية مع سحر طارق، فابقوا معنا.

0: فوز اليمين المتطرف في ولايات ألمانية لم يكن مفاجئاً، لكنه يمثل بالرغم من ذلك هزة في البلاد. في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الصغيرة ضعف حزب البديل من أجل ألمانيا نتيجته 44% تقريباً ليحل أولاً بفارق كبير عن منافسيه في فوز تاريخي. لكن اليمين المتطرف لن يتمكن من قيادة حكومة الولاية لوحده لأنه لم يحقق الأغلبية المطلقة. مسألة التحالفات تبدو معقدة.
1: نتيجة كبيرة ضعف بها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف رصيده الانتخابي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للنتائج تقدمه بفارق واسع في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي البلاد. فوز رسم الابتسامة على وجوه قادة الحزب.
2: هذا الفوز تصويت بالثقة من سكان هذه الولاية، وسنكون على قدر هذه الثقة. لن نساوم على مبادئنا، ولن نتخلى عن هويتنا، ولن نصبح أبدا مثل أولئك الذين عاقبهم الناخبون هذا المساء. نحن حزب البديل من أجل ألمانيا.
1: الرئيسة المشاركة للحزب أليس فايدل وصفت النتيجة بالتاريخية وقالت إنها تمنح حزبها تفويضا واضحا للحكم. في المقابل تلقى الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار فريدريتش ميرتز هزيمة ثقيلة.
3: هذه هي الديمقراطية، والناس توجهوا إلى صناديق الاقتراع. من المرجح أن تتراوح نسبة المشاركة بين 75 و80%، وهو مستوى لم نشهده من قبل في انتخابات الولاية. لقد وجه المواطنون رسالة واضحة، وعلى المسؤولين فهمها والتعامل معها.
1: ويتخذ حزب البديل مواقف مؤيدة لترامب تدعو إلى ترحيل المهاجرين والتقارب مع روسيا، لكن فوزه لا يكفي للوصول إلى الحكم، فالتقديرات الأولية لا تمنحه أغلبية مطلقة، والأحزاب الرئيسية ترفض التحالف معه. وفي الشارع خرج معارضوه رافعين شعار العنصرية ليست بديلا.
0: ومعنا الآن من برلين مراسلنا في هناك لؤي غبرة. لؤي أهلا بك. إذن كيف استفاقت ألمانيا بعد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وهل اتضحت الصورة بشأن شكل حكم تلك الولاية؟
4: نعم، صباح الخير. النتائج الأولية التي صدرت كذلك بشكل رسمي باتت تبين بأن حزب البديل من أجل ألمانيا المتصدر لا يستطيع بالفعل بمفرده قيادة حكومة، كذلك جميع الأحزاب الأخرى مجتمعة ما عدا تحالف زارا فاغنكنشت. أي الآن الأنظار تتجه إلى هذا الحزب، إلى هذا التحالف، لمن سيصوت، ولكن هو بيضة القبان، ولكن بحسب تصريحات كذلك الأمين العام للحزب بأنه لن يصوت لا لرئيس حكومة من الأفدي من الحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية، ولا كذلك من التحالف المتوقع من باقي الأحزاب. وهذا ما يدعو بالتالي من خلاله إلى أغلبيات متغيرة، وبالتالي اختيار رئيس حكومة توافقي. ولكن هذا الخيار سيبدو أيضا أكثر تعقيدا. حتى الآن المشهد يعكس نفسه كذلك على كثير من التصريحات السياسية هنا في برلين، وكذلك في عموم القيادات الحزبية والأوساط الحزبية. هناك انتقادات كبيرة توجه للاتحاد المسيحي الديمقراطي، مطالبين قيادته بالتنحي، وبالتالي نتيجة لهذا الفشل. بينما طبعا اليسار أبدى استعداده لدعم تحالف يقوم ضد اليمين المتطرف، في ذات الوقت تحذير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن وبالتحديد من الدكتور رالف شتيغنا بأن أي محاولة من حزبه أو من الأحزاب الأخرى لإسقاط الحكومة الفيدرالية ستكون بمثابة مسيرة نصر كبيرة للحزب اليميني الشعبوي، وهذا بمثابة التالي انذار مبكر ربما نتيجة هذه المخاوف التي أشعلها تصدر هذا الحزب.
0: لو أي تتحدث عن مخاوف، نعرف أن ولاية ساكسونيا أنهالت ولاية صغيرة من حيث عدد السكان، هل فوز الأفد فوز حزب البديل من أجل ألمانيا هو فارقة ربما تنبئ بفوز آخر على المستوى الفيدرالي، أم تبقى هذه الولاية استثناء في ألمانيا؟
4: نعم، هذا هو التحذير الذي يطلقه البعض بأن هذا الفوز الذي بالفعل شكل تحولا جذريا وتحولا تاريخيا في نظرة الناخب الألماني قد يمتد وقد يكون له آثاره في ولايات أخرى، خاصة إذا ما نجح بالفعل هذا الحزب في تشكيل حكومة ولو توافقيا مع تحالف زارا فاغنكنشت أو توصل إلى صيغة معينة ونجح بوضع بالتالي برامجه قيد التنفيذ وقدم صورة مغايرة. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا المخاوف هنا على المؤشر الواضح عن تراجع الثقة بالأحزاب أيضا بموقع أحزاب تقليديا كانت دائما هي في صدارة هذه الانتخابات. نعم. ورأينا كيف أن المحافظين تراجعوا إلى أكثر من النصف قياسا بالانتخابات الماضية، وكأنما الناخبون في ألمانيا يعاقبون هذه الأحزاب على سياسات يرون أنها أفشلت. نعم. ليس فقط المنظومة النظام الاقتصادي بل أيضا اجتماعيا.
0: لؤي غبرة مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. في ملف أوكرانيا، وبعد محادثات مكثفة غادر الموفدان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كييف مساء أمس. الرئاسة الأوكرانية قالت إن الموفدين قدما اقتراحات جديدة أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا، غير أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعرب عن خشيته من أن تستمر الحرب خلال الشتاء المقبل نظرا لعدم رغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض معه مباشرة. مفاوضات مباشرة ضرورية بحسبه من أجل مناقشة قضية الأراضي. وحول هذا الموضوع معنا الآن من موسكو السيد نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الإنسانية في موسكو. سيد نزار، أهلا بك على قناة فرانس 24. إذا انتهت محادثات مفدي ترامب بعد زيارتهما لكل من موسكو وكييف ولقائهما الرئيسين الروسي والأوكراني.
5: لا أسمعكم.
0: نعم، هل تسمعني سيد نزار؟ هل تسمعني الآن؟
5: ما في صوت، لا أسمع.
0: إذن هناك لا يسمعنا سيد نزار بوش، سنحاول ربما إعادة الاتصال به لاحقا خلال هذه النشرة. في انتظار ذلك ننتقل إلى موضوع آخر. ففي قطاع غزة قتلت غارة جوية إسرائيلية رجلا وابنته الصغيرة حين استهدف الجيش الإسرائيلي المركبة التي كانت تقلهم. تل أبيب أعلنت أنها استهدفت مسلحا من حركة حماس.
6: Taking a look in Sydney in Belmore, there's a crash involving a motorbike westbound on Canterbury Road at Chapel Street. And in the M4 tunnel, there's reports of an incident westbound in Burwood. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Tulla Freeway outbound near Mount Alexander Road, leaving the left-hand lane closed. And there's a crash in Preston on Albert Street, northbound approaching Murray Road in the left-hand lane. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the 3 P's and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نعود إلى متابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أخبارنا منروح لأحوال طقسنا بسدني اليوم بداية الأسبوع يوم الاثنين 7 من شهر سبتمبر أيلول. بتوصل درجات الحرارة ل 23 على الصعيد ميلبن 15. منبليش مشوارنا الفني مع الفنان محمد خيري، نرجع منكمل مع الفنان ملحم زين، وعندي كمان الفنانة هيبة طواجي هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: بنتي بعت مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ايام. القدره على تحمل تكاليف السكن في استراليا تراجعت الى ادنى مستوى قياسي رغم انخفاض اسعار المنازل، حيث اظهر مؤشر ريا جروب انه انخفاض الاسعار قابل ارتفاع تكاليف الاقتراض، بما زاد من نسبه مدفوعات الرهن العقاري الى الدخل. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ايام. بنروح لفاصل استراحه وبنرجع تنتبه سوا.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: 2ME your station. نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 ام. بدي اخبرك المستمعين عن عيد مار يوحنا الحبيب وبرنامج الاحتفالات لل 2026. مبلش يوم الاثنين من 14 من شهر سبتمبر الساعه 6 المساء المسبحه الورديه. كمان عنا الساعه 6:30 القداس الالهي. عنا يوم الثلاثاء ب 15 من شهر سبتمبر الساعه 10:30 الصبح المسبحة الوردية. الساعة 11 قبل الظهر القداس. عنا الساعة 6:30 المساء القداس. عنا 7:30 المساء كمان في القداس. الأربعاء ب 16 من شهر سبتمبر الساعة 6 المساء المسبحة الوردية. الساعة 6:30 في القداس الإلهي. وأكيد عنا كمان يوم الخميس ب 17 من شهر سبتمبر الساعة 6 المساء المسبحة الوردية. الساعة 6:30 القداس الإلهي. عنا كمان الجمعة 18 من شهر سبتمبر الساعة 6 في عنا المسبحة الوردية. الساعة 6:30 المساء كمان عنا القداس. وعنا يوم الجمعة 18 من شهر سبتمبر الساعة 5 المساء وضع حجر الأساس لدار الحضانة. عنا كمان الساعة 6:30 القداس الإلهي. والسبت ب 19 من شهر سبتمبر الساعة 7 المساء القداس الإلهي. عنا يوم التنين ب 21 من سبتمبر أيلول الساعة 7 المساء لقاء صلاة من أجل سنة السلام برعاية حضور المطران أنطوان شربل طربي. عنا كمان ب 27 من شهر سبتمبر أيلول الساعة 8 صباحا القداس الإلهي. الساعة 11 قبل الظهر القداس الإلهي. وعنا كمان الساعة 6:30 المساء. استراحة كتير قصيرة، منتقل إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5. أنتوا برفقة إذاعة 2ME. مرحبا.
5: Get the news first from 2ME.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.
12: صباح الخير، اليومية من صوت لبنان.

0: عناوين اليومية. إسرائيل بين الخط الأصفر والرمادي أو إلى بيروت والبقاع. تحذير من هجوم إيراني منسق مع الأزرع. عين إسرائيل على مطار حزب الله في كفر حونة. وتحذير أمريكي من ثغرات في المطار والمرفأ. وفي اليومية أيضا على مسؤوليتي مع الدكتورة منى فياض، عناوين الصحف والأحوال الجوية. السؤال الذي يطرح: ماذا بعد علي الطاهر؟ الجواب السريع أوردته صحيفة معاريف التي كتبت أن إسرائيل تسيطر على مقر قيادة حزب الله في علي الطاهر، والطريق إلى بيروت والبقاع بات مفتوحا الآن. لكن ما قالته معاريف في السياسة تعارضه الإدارة العسكرية التي تطالب بتقليص المنطقة الصفراء وليس بتوسيعها، حيث أنها بعمقها الذي يتجاوز 10 كيلومترات، أي بما يفوق بالمساحة قطاع غزة، تتطلب حشدا عسكريا غير متوفر على المدى الطويل. من هنا طرحت المنطقة الرمادية التي تمتد بعمق 2 إلى 4 كيلومترات، وهذه المنطقة التي تعرف بالمنطقة الأمنية الدائمة تشمل قرى الحافة الأمامية المدمرة بشكل كامل، حيث تعمل إسرائيل على تثبيت احتلالها فيها من خلال إقامة 20 نقطة عسكرية في عدد من المواقع الاستراتيجية، بينها بلدة الخيام. وستعرض خطة الانسحاب بعد تدمير الأنفاق في علي الطاهر على قائد المنطقة الشمالية للمصادقة عليها، ومن ثم على المستوى السياسي. هذا المخطط دونه المحاذير التالية: أولا، لا انسحاب من جنوب الليطاني إلى المنطقة الرمادية إلا بعد التثبت من قدرة الجيش اللبناني على حفظ الأمن في المنطقة ومنع حزب الله من العودة إليها تحت أي مسمى عسكري أو مدني أو اجتماعي. ثانيا، عدم السماح بعودة السكان إلى المناطق التي سيتم إخلاؤها، على أن تطرح هذه المسألة للنقاش في إطار المفاوضات المباشرة بين البلدين في روما. وقد نقلت إسرائيل رسالة إلى الحكومة اللبنانية عبر الولايات المتحدة بهذا المعنى. ثالثا، إبقاء المنطقة الصفراء تحت السيطرة النارية للجيش الإسرائيلي وتحت تدخل سلاح الجو ضد أي خلايا مسلحة قد يتم رصدها. ثالثا، تحويل المنطقة الرمادية إلى منطقة أمنية دائمة، بمعنى بقاء الجيش الإسرائيلي فيها بما في ذلك النقاط 5، إلى حين توقيع اتفاقية سلام أو اتفاق أمني بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية. السؤال الآخر: ماذا لو قررت إيران، حزب الله، القيام بعمليات مضادة؟ وما الاحتمالات المفتوحة إسرائيليا؟ وهل من خطة إسرائيلية جاهزة لتوسيع عملياتها في المنطقة المتاخمة لإقليم التفاح على خط وادي برتي بصليا امتدادا إلى جبل صافي في البقاع الغربي؟ السؤال مطروح إسرائيليا انطلاقا من تقديرات بوجود منشآت وأنفاق في هذه المنطقة تضم أسلحة نوعية لا تزال في حوزة حزب الله، ومصانع للمسيرات، ومطار تابع للحزب في كفر حونة. والآن إلى قاعدة كيريا ضمن خاص صوت لبنان.
1: خاص صوت لبنان.
2: أتم الجيش الإسرائيلي السيطرة على النفقين الرئيسيين في مرتفع علي الطاهر، وهو مجمع أطلق عليه اسم مقر قيادة حزب الله. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن الحزب كان يعول على تدخل إيراني، وبأن إيران أنشأت مواقع استراتيجية عدة تحت الأرض لمصلحة حزب الله، حيث يوصل أحد الأنفاق إلى أسفل بلدة القنطرة المواجهة لمستوطنة مسكاف عام، كما أنشئ مهبط جوي تحت الأرض للطائرات المسيرة في مجد الزون. وفي قلعة شقيف جرى تشييد شبكات أنفاق تحت الأرض تتيح شن حملة صاروخية طويلة الأمد ضد إسرائيل. وأنشئ حسب التقارير المتداولة مجمع للقيادة المركزية التابعة لقوة بدر على مرتفع علي الطاهر الذي يرى فيه الجيش الإسرائيلي بأنه بالنسبة لحزب الله بمثابة قاعدة كيريا، أي المجمع العسكري الرئيسي لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي وسط تل أبيب.
0: وفي تقييم إسرائيلي آخر، حذر تقرير من إقدام إيران التي تعاني من اختناق نتيجة الحصار البحري الأمريكي على موانئها على شن هجوم واسع ومنسق ضد إسرائيل على عدة جبهات في وقت واحد يجمع كل فصائل المحور الإيراني في عملية واحدة. وأفاد التقرير بأن طهران تسعى إلى دمج رد قواتها مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة والحوثيين في اليمن والميليشيات الموالية لها في العراق ضمن حملة واحدة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وضع جيشه في حالة تأهب إزاء فترة متوترة وقابلة للاشتعال على جميع الجبهات، مؤكدا الاستعداد لاحتمال التعرض لهجوم مفاجئ بالتزامن مع اقتراب فترة الأعياد اليهودية. واطلع زمير في إطار تمرين مفاجئ حمل اسم طلوع الفجر على كيفية تعامل القيادات والقوات مع سيناريو مفاجئ ومتعدد الجبهات ومدى جاهزية الجيش لمواجهة مجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية. وكما في إسرائيل مخاوف على الأرض وتحت الأرض وصولا إلى الحدود مع سوريا، كذلك في واشنطن مخاوف نابعة من مطار بيروت رغم كل التدابير التي اتخذتها الحكومة. ماذا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن. كشف مصدر أمريكي غير سياسي عن تحفظات في واشنطن ليس تجاه الأمن العام اللبناني كجهاز، بل تجاه بعض عناصر فيه مرتبطين بحزب الله ويقدمون له تسهيلات في مطار بيروت والمرفأ، في ضوء معلومات استخباراتية عن تحركات لعناصر من الحرس الثوري الإيراني من لبنان وإليه، وذلك باستخدام هويات وجوازات سفر صادرة بشكل رسمي لكنها تعود إلى أشخاص شيعة متوفين. كما توجد لدى الاستخبارات الأمريكية شبهات بتورط عناصر في إصدار جوازات سفر مزورة. ولا يقتصر الأمر على الأمن العام، بل يتعداه إلى ثغرات محتملة في آليات تسجيل الوفيات واستصدار بيانات قيد وإفادات مخاتير ذات صلة بإنجاز طلبات جوازات السفر.
0: ميدانيا، يستعد الجيش الإسرائيلي لتفجير أنفاق في منطقة علي الطاهر خلال أيام بعد تفجير أكثر من 15 نفقا بقنابل تدميرية في منطقة النبطية من الشقيف وصولا إلى علي الطاهر. كل هذا في مكان، وما عاشته النبطية في مكان آخر. رئيف الملح.
3: ليلة صعبة عاشها أهالي قضاء النبطي لليوم الثاني على التوالي مع تجدد الغارات الإسرائيلية على نطاق واسع وتوجيه إنذار بالإخلاء لمبنى مهدد في بلدة دير الزهراني، مما أدى إلى حركة نزوح كثيفة في البلدة فجر اليوم. ولاحقا قصف الجيش الإسرائيلي المبنى المستهدف. وادعت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي بأن الإنذار بالإخلاء يأتي في أعقاب الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله بعد إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. وتزامن هذا الاستهداف مع سلسلة غارات عنيفة طاولت ليلا وفجر اليوم بلدات كفر رمان النبطي الفوق جبل الرفيع وعرب صليم، إضافة إلى تفجير إسرائيلي في زوتر الشرقية. وأدت الغارات على كفر رومان إلى إصابة طفل ووفاة آخر متأثرا بجراحه وإلى سقوط عدد من الجرحى. واستهدفت إسرائيل سيارة في كفر رومان كانت تقل مسعفين من جمعية الرسالة، وقد قتل منهم المسعف علي شحرور. وتعرضت مساء أمس مدينة النبطية والنبطية الفوق لعدوان جوي، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات مستهدفة موقف فخر الدين في المدينة، ما أسفر عن سقوط 3 ضحايا. وشملت الغارات النبطية الفوق ووادي زقين وأطراف بلدة ميفدون والمنصوري. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيت وأخرى في وادي أسلوكي.
0: وتنديد رسمي بالاعتداءات على النبطي. جوزيفين أبي غصن.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون دان الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب التي تشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق الإطار، ليطال هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافق.
5: Taking a look in Sydney on the M7 motorway, there's a crash northbound just past Lamb Street in the left-hand lane with heavy traffic building. And in Milperra, there's traffic lights flashing yellow on Henry Lawson Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hawthorne on Toorak Road, westbound at Auburn Road, leaving two lanes closed. And there's a crash in Knoxfield on the Burwood Highway, westbound after Scoresby Road. Aussies have a knack for finding a way, from daily hurdles to big ambitions. And every day, Optus is helping Aussies make things happen, because with a little help, there's always a way. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: انت لغت اسبوع كتير موفق يا رب. بداية الاسبوع يوم الاثنين اليوم 7 من شهر سبتمبر ايلول. عودتنا من غرفة الاخبار، تعرفنا على اخر واهم المستجدات عبر اثير راديو تي ام اي، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف هلا على حركة طرسنا لسيدني وميلبن. بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 23 15 على الصعيد ميلبن. منبلش هالساعة وعبر اثير راديو تي ام اي مع جولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفنان راغب عليم.

0: نكمل برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي ذات التيو ام اي 1630 اي تي ام. 282 مليون دولار لإصلاح طرق في فيكتوريا. هل ستنتهي أزمة الحفر في خطوة انتخابية جديدة؟ أعلن الائتلاف في فيكتوريا عن خطة بقيمة 288 مليون دولار لإصلاح الطرق في حال فوزه بانتخابات نوفمبر. وبحسب الخطة ستحصل المجالس المحلية المشمولة على مليون ونص دولار سنويا لمدة 4 سنوات للمساعدة في إصلاح الطرق والحفر والمناطق المتضررة. 288 مليون دولار. بونسوار لكم من جديد. انتم برفقتي ذات التيو ام اي 1630 اي تي ام. استراحة ونكمل.
1: Your attention please.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. هل تبحثون عن مسار مهني في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة العالي الجودة؟ تعلن حكومة ولاية فيكتوريا عن توفير فرص عمل في مراكز Early Learning فيكتوريا التابعة لها. انضموا إلى فريق عمل يقدم برامج رياضة للأطفال وخدمات الرعاية النهارية الطويلة. إذا كنتم تربويون أو معلمين أو طهات أو إداريين أو مدراء مراكز، يمكنكم تطوير مسيرتكم المهنية والحصول على فوائد رائعة ضمن مؤسسة. لأكيد هالمؤسسة هايدي تتركز على القيم. للمعرفة عن المزيد من المعلومات فيكن تزوروا الموقع الإلكتروني، اطلعوا على earlylearning.vic.gov.au/jobs. تم الترخيص من قبل حكومة فيكتوريا ملبن. تحياتي لكم من جديد. نسمع الفنانة ماجدة الرومي عبر أثير راديو 2ME.

0: جولة إخبارية للتمام الخمسة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. No, thank you. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناز.
9: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. أكثر من 140 قتيلا في الاشتباكات الدائرة بين القوات اليمنية والحوثيين منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم. إيران تتوعد برد أسرع وأشد على ضربات واشنطن لها، ووزير الطاقة الأمريكي يقول إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل يوميا. جدل واسع في بريطانيا بعد توجيه السفير الأمريكي في إسرائيل اتهاما غير مسبوق بكراهية اليهود للحكومة البريطانية على خلفية موقفها من الأزمة الإنسانية في غزة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. البداية من اليمن الذي يبدو أن التصعيد فيه بين الحكومة اليمنية والحوثيين هو سيد الموقف، حيث أسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل أكثر من 140 شخصا بين ظهر أمس وحتى صباح اليوم. أحلام الطاهر تطلعنا على أحدث المستجدات.
11: نعم هدى، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن دخول أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة إلى الخدمة من دون الإفصاح عن مواصفاتها خلال عملية عسكرية ضد الحوثيين في محافظة مأرب شرق البلاد. وتتركز المعارك في محورين رئيسيين، غربي تعز وجنوبي الحديدة، وهما منطقتان تكتسبان أهمية استراتيجية لارتباطهما بالساحل الغربي وشبكة الطرق الحيوية. جبهة تعز شهدت قصفا مكثفا بالصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين واشتباكات على محاور عدة، منها حيفان جنوب شرق تعز والكدحة ومقبنة غربا. تزامن ذلك مع تقدم القوات الحكومية باتجاه مديرية الجراح جنوب الحديدة واستعادة مديرية حيس، وينظر إلى هذا بوصفه تحولا ميدانيا مهما ضمن جبهات الساحل الغربية نظرا لأهميتها في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. ويسعى الحوثيون بدورهم للتقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تحول إلى شريان رئيسي لتصدير النفط السعودي بعد إغلاق طهران لمضيق هرمز.
9: شكرا لك أحلام الطاهر. توعدت إيران بتصعيد ردودها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها، وذلك مع تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات والنفط وسفنا حربية. وفيما توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبة فالولايات المتحدة برد أسرع وأشد على ضرباتها، قال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي إن طهران تعمل على تكبيد واشنطن خسائر اقتصادية. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. في لبنان وتحديدا في الجنوب، صعد الجيش الإسرائيلي من غاراته والتي قال إنها جاءت ردا على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين نحو قواته، وهو ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين. دان وزراء خارجية كل من الإمارات السعودية قطر مصر والأردن بالإضافة إلى إندونيسيا وباكستان وتركيا، دان تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بن كفير وكاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. أثار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي جدلا واسعا بعدما وجه إلى الحكومة البريطانية اتهاما غير مسبوق بكراهية اليهود، وذلك على خلفية موقفها من الأزمة الإنسانية في غزة. من لندن هدى الحسيني والمزيد من التفاصيل.
2: اتهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الحكومة البريطانية بمعاداة السامية في هجوم دبلوماسي حاد، جاء ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة. وكان ميليباند قد وصف الوضع الصحي هناك بأنه مروع، وقال إنه استمع إلى شهادات عن منع دخول أدوية وعن أطفال يموتون أثناء انتظار علاج ينقذ حياتهم، داعيا الحكومة البريطانية إلى التحرك بصورة أكثر حسما. الخارجية الإسرائيلية نفت هذه المعلومات واتهمت ميليباند بترديد روايات لا تستند إلى حقائق، ثم تدخل هاكابي قائلا إن البريطانيين فقدوا صوابهم وإن ما وصفه بكراهية اليهود لدى حكومتهم لا يعرف حدودا. لكن السفير لم يقدم أدلة تثبت وجود سياسة بريطانية معادية لليهود، كما لم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية ما يؤكد تبني هذا الاتهام. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
9: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن ألمانيا تريد الحرب مجددا، رافضا اتهامات برلين لموسكو بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبتسيش الشهر الماضي. أكد متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن جاني إنفانتينو رئيس الفيفا مرشح لإعادة انتخابه لعام 2027. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
12: Taking a look in Sydney on the M7 motorway, there's a crash northbound past Lamb Street in the left-hand lane with heavy traffic building. And in Milperra, there's traffic lights flashing yellow on Henry Lawson Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hawthorne on Toorak Road, westbound at Auburn Road, closing 2 lanes. And in Knoxfield, there's a crash on the Burwood Highway, westbound after Scoresby Road. Blocked drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the 3 Ps and only put water, detergent and soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام ليوم الاثنين، اليوم 7 من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 23، بملبن بتوصل أقصاها ل 15. منتوجه عبر أثير راديو 2ME لجولتنا الغنائية، مسمع سوا.

0: متابعة بيرفض كل مشوارة دراف تايم بروجرام تحياتي المسائية لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. انتوا بيرفض إذاعة 2ME 1638 AM عاصمة الجريمي في أستراليا ليست ملبن. نعم ليست ملبن. أحدث الأحصائيات أظهرت في عاصمة الجريمة في أستراليا هي ولاية كوينزلاند. نعم يعني أعلى معدلات الجريمة في أستراليا هي كوينزلاند. وبالتفصيل كان هناك 300 ألف ضحية متضرر من الجرائم في كوينزلاند السنة الماضية كالسرقات والاعتداء والضرب وغيرها، ولكن الآن معدل الجرائم سجل انخفاض بمعدل 4.1% مقارنة بالسنوات الماضية بعد تجديد القوانين من قبل حكومة حزب الأحرار في كوينزلاند. نعم عاصمة الجريمة في أستراليا مش ملبن، لا كوينزلاند. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. قبل ما نروح لعند أغنية جني للفنان راغب علامي، بدي ذكر مستمعينا بعيد مر يوحنا الحبيب وبرنامج الاحتفالات 2026. منبلش يوم التنين، هيدا يوم التنين القادم 14 من شهر سبتمبر، الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي. منروح ليوم الثلاثة ب 15 من شهر سبتمبر، الساعة 10:30 في المسبحة الوردية، الساعة 11 قبل الظهر في القداس الإلهي. بنرجع الساعة 6:30 في القداس الإلهي، وبنرجع كمان في القداس الساعة 7:30 المساء. يوم الأربعاء 16 من شهر سبتمبر، الساعة 6 المساء في المسبحة الوردية، الساعة 6:30 في القداس الإلهي. أما بيوم الخميس 17 من شهر سبتمبر، الساعة 6 المساء المسبحة الوردية، الساعة 6:30 في القداس الإلهي. الجمعة 18 من شهر سبتمبر أيلول، الساعة 5 المساء وضع الحجر الأساسي لدار الحضانة، الساعة 6:30 المساء في القداس الإلهي. يوم السبت 19 من شهر سبتمبر في القداس الإلهي. منروح ليوم التنين ب 21 من شهر سبتمبر أيلول، الساعة 7 المساء في لقاء لا صلاة من أجل سنة السلام برعاية وحضور المطران أنطوان شاربل ترابي السامي الاحترام. في يوم الأحد 27 من شهر سبتمبر أيلول، الساعة 8 المساء القداس الإلهي. وكمان عنا الساعة 11 الصبح، في عنا الساعة 8 الصباح قديس إلهي، وعنا الساعة 11 قبل الظهر في كمان القديس الإلهي، والساعة 6:30 المساء في القديس الإلهي. هيدا برنامج الاحتفالات لـ2026 لعيد مار يوحنا الحبيب. نروح هلا للجني، هو ناقصنا جنون.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME. مسنو
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. إسرائيل تعيش نشوة الانتصار وتتعمد توجيه رسالة دموية كل يوم لتأكيد انتصارها. صحيفة معاريف اعتبرت أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلال علي الطاهر فتحت الطريق إلى بيروت والبقاع. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فاعتبر أن السيطرة على علي الطاهر تمثل انتهاء الجيش الإسرائيلي من أحكام قبضته الأمنية جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت عينه ألا انسحاب من هذه المنطقة حتى نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. البداية إذن من التطورات الميدانية، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في دير الزهراني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه، كما استهدفت غارات وادي زبقين والمنصوري وزوتر الشرقية والنبطية الفوق، إضافة إلى بلدة كفر رمان وسط حركة نزوح كثيفة. وفي قضاء النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 عملية تفجير في مدينة النبطية وفي بلدة كفر تبنيت، في حين سجل قصف مدفعي متقطع على دوحة كفر رمان.

0: وفي السياق الأمني، الألغام والذخائر غير المنفجرة في الجنوب خطر صامت بين الركام والحقول وضحاياه إلى ارتفاع. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: في الجنوب قد يكون الخطر قذيفة لم تنفجر تحت ركام منزل أو ذخيرة بين الأعشاب أو جسم غريبا في أرض عاد صاحبها ليزرعها. ومنذ 8/1/2023 حتى اليوم سقط 57 ضحية بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة بحسب أرقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، 14 قتيلا و43 مصابا. والفئات الأكثر إصابة هي المزارعون ورعاة الماشية في الصدارة بنسبة 50% من الضحايا، يليهم السكان بنسبة 28%، ثم فرق الإغاثة والصيانة وعمال البلديات بنسبة 14%، فيما يشكل عابر الطرق والأطفال 7%. الخريطة الجغرافية لا تقل دلالة، حيث يسجل قضاء بنت جبيل الحصة الأكبر 37% من الضحايا، مرجعيون 31%، صور 21%، وحصبية والعرقوب 10% من الضحايا، بالانتقال من عدد المصابين إلى طبيعة الإصابات. من بين الجرحى معظمهم تعرض لبتر الأطراف، البعض الآخر إصابات بشظايا وحروق، وما تبقى أصيب بضرر أو فقدان في البصر. فذخائر غير المنفجرة المنتشرة في الأراضي وتحت ركام الأبنية وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وإزالة الأنقاض وحتى دخول بعض الأراضي الزراعية تحول إلى عمليات محفوفة بالمخاطر. لهذا تتواصل عمليات المسح وإزالة الألغام والذخائر، لكن اتساع المناطق المتضررة وطبيعة التضاريس والركام والظروف الأمنية تجعل المهمة طويلة ومعقدة. وبحسب المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن. حتى انتهاء عمليات المسح والتطهير القاعدة بالنسبة إلى الأهالي بسيطة وحاسمة، لا لمس ولا اقتراب، تراجع وإبلاغ الجهات المختصة.
0: من الميدان إلى التمويل، فمال حزب الله الأسود يدخل عصر الكريبتو، صرفونا ومحافظ رقمية USDT تربط فيلق القدس بحار تحريك والقرض الحسن. التفاصيل في التقرير الثامن من السلسلة مع مجدولين اللحام.
2: لنقل $1,000,000، أي تنظيم كان بيحتاج حقيبة تهريب، رحلة آمنة وصراف متواطئ. اليوم يمكن تحويل القيمة نفسها إلى أحرف وأرقام لتعبر الحدود على البلوك تشين. هيك بالضبط بعد ما ضيقت العقوبات على مال حزب الله من قطع التمويل الإيراني، دخل عصر اليو اس دي تي والمحافظ الرقمية على شبكة ترون. بحزيران 2023 أعلنت إسرائيل للمرة الأولى حجز أصول مشفرة كشفت أنها بتعود إلى بنية تمويل مشتركة بملايين دولارات بين حزب الله وفيلق القدس عبر صرافين ووسطاء. Chainalysis اللي شاركت أدواتها بالتتبع قدرت المضبوط بنحو $1.7 مليون، وقالت أنه كل الأموال المصادرة كانت USDT على شبكة ترون. والأهم ما كان النموذج حملة تبرعات صغيرة، الأموال كانت بتنتقل من facilitators أي مسهلين إلى صراف ثم إلى عنوان إيداع تحت سيطرة حزب الله على منصة التداول الرئيسية. هون انكشف اسم مركزي، توفيق محمد سعيد علاو، وهو صراف سوري يعمل عبر لبنان وأحد المسهلين بقلب بنية التشفير. بأذار 2024 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليه وكشفت أنه وفر لحزب الله محافظ رقمية لتلقي عائدات من مبيعات سلع لفيلق القدس، وأجرى تحويلات كريبتو لمسؤولين معاقبين بحزب الله بينهم محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال. كما كشفت الخزانة الأمريكية أنه علي رضا ديركشان وأراش استاكي أليفاند نسقا بين 2023 و2025 شراء أكثر من $100 مليون من العملات المشفرة مرتبطة بعائدات مبيعات النفط الإيراني عبر شركات واجهة. أليفاند أجرى أيضا معاملات بملايين دولارات مع توفيق علاو رجل حزب الله المسهل لعمليات الكريبتو. بال 2024 وبوقت مصرف لبنان ما عنده أي إطار تشريعي ينظم التعامل بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، الخيط بينتقل حرفيا إلى حار تحريك وتحديدا الصراف اللبناني مهدي محمد حسن، اللي قدرت إسرائيل تسكر له حسابه الرقمي بأمر حجز إداري عملا بقانون مكافحة الإرهاب بعد إثبات أنه بيدير شبكة محافظ رقمية لصالح حزب الله. وذلك عبر أبليكيشن اسمه كاش أوت ألبي، تفعلت بال2023 مع بدء حرب الإسناد على بلاي ستور وأبل ستور بهدف تقريش إيرادات بالكريبتو لحزب الله، بتضخ على القرض الحسن وبتتجاوز النظام المصرفي الدولي. حاليا تم إغلاقه. بجمهورية الحدود اللبنانية الرخوة اقتصاد الكاش شغال، والقرض الحسن بعده عصي على الحسم القضائي. أما بالكريبتو فالاسم ممكن يتخبى، بس مسار المال بيبقى، ومال حزب الله الأسود تارك بصماته الرقمية ورا.
0: سياسيا وفي معراب، أحيت القوات اللبنانية قدة شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي، ممثلا بالنائب البطريركي على إبراشية جوني المارونية المطران يوحنا رفيق الورشة، وحضور حشد من الفعاليات السياسية والدينية وأعضاء تكتل الجمهورية القوية تحت شعار فجر السيادة. وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن فجر السيادة قد لاح، ولن نقبل بأن يوقف أحد بلاجه، منتقدا للادعاءات التي تلت سقوط علي الطاهر. وإذ أعرب جعجع عن رفضه لدويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين، مشددا على أن رئيس الجمهورية جوزيف عون أقدم على محاولة إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي هي من صنع أيدي الآخرين.
3: إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاكن على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. ألقى قائد الجيش كلمة قال فيها إن القيادة، يعني قيادة الجيش، تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة، وكأنه لا مستوى سياسي في لبنان، وكأن المستوى السياسي ليس هو من يقوم بذلك. وفي هذا مخالفة صريحة وكبيرة وخطيرة تبو للدستور اللبناني ككل. من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما في زياراتهما الخارجية؟ أقول لسكان الوقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. أما إذا دعا الواجب، أوكي، فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها.
0: حياتيا، مخاطر صحية وبيئية تؤثر على سلامة الطيران. هذا واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي. فهل تقفل هذه المنشآت؟ قبل أن يصل الزائر إلى صالة الوصول وقبل أن يرى بيروت من نافذة السيارة، قد تكون أولى رسائل لبنان التي تصله عبر حاسة الشم
4: ريحة جدا سيئة، وهيدا واجهة بلد مرفوض الموضوع.
5: اليوم جايين لنستقبل حدا، سكرنا الشبابيك من الروايح.
6: بالذات لما أطلع من المطار على الأوتوستراد بحس دائما في ريحة للأسف.
0: سبب الرائحة الكريهة معلوما وبات اليوم أكثر وضوحا، فبحسب مسح أجرته وزارة الزراعة للمنشآت الموجودة في محيط المطار في مساحة تقارب 30.5 كيلومترا مربعا تمتد من خلد إلى شويفات والعمروسية وحي السلم، تبين وجود 13 مزرعة للمواشي وأربعة مسالخ للدواجن، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بتربية الحيوانات والذبح والتخلص من المخلفات. وهنا تبدأ المشكلة. مخلفات عضوية، مياه صرف ناتجة عن المسالخ، حشرات وقوارض، وصولا إلى طيور دائما ما تنجذب إلى هذه البيئة وتشكل خطرا على سلامة الطيران. فلماذا لا تقفل هذه المنشآت؟ قرار الإقفال ليس بهذه البساطة، فبحسب التقرير يصل إنتاج بعض هذه المنشآت إلى نحو 30,000 فروج يوميا و3500 رأس غنم، كما 600 رأس بقر أسبوعيا، فيما تساهم منشآت المنطقة في تأمين 20% من حاجة السوق للحوم. من هنا فأن أي قرار بالإقفال العشوائي قد يعني ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، ضغطا إضافيا على أسعار اللحوم، كما خسارة مصدر رزق لعدد كبير من العائلات. في حديث لأم تي في يؤكد وزير الزراعة نزار هاني أن العمل بدأ على إقفال المنشآت المعنية بتربية الحمام غير المرخصة وخاصة الملاشات من قبل وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بمزارع المواشي والمسالخ فيوضح هاني أن الرقابة عليها لا ترتبط بقرار مجلس الوزراء الأخير، إذ أن الوزارة تتابع أوضاعها منذ أشهر وقد أقفلت بالفعل عددا منها غير مرخصة ولا تستوفي المعايير الصحية. هذا وعلمت الام تي في انه يعقد الثلاثاء اجتماع في السراي الحكومي يضم وزارات الزراعه الصناعه البيئه الصحه الاشغال والداخليه لمناقشه تقرير وزاره الزراعه وتكليف شركه متخصصه للتاكد من تنفيذ المعايير المطلوبه على ان تحدد الحلول الممكنه والمهل الزمنيه المطلوبه لتنفيذها. تتابعون بعد الاعلان ثورا بركان.

0: في الأخبار الإقليمية والدولية، مسؤول أمني إيراني يؤكد أنه سيجري التوقيع على الخرائط المرتبطة بمرور السفن في مضيق هرمز المتفق عليه.
1: Taking a look in Sydney on the M5 in Revesby, there's a crash eastbound in lane 3 approaching the River Road. And on the M4 motorway, there's a breakdown westbound through South Wentworthville. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound at Palgrave Pelham Road. And in Knoxfield, there's a crash on the Burwood Highway westbound after Scoresby Road, leaving three lanes closed. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: المستجد هيك الأخبار، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. العودة لعنكم مستمعينا ولستجهات الهوى تكمل مشوار درافت ماي بروجرام بيرفقكم لبداية الأسبوع يوم الاثنين اليوم السابع من شهر سبتمبر أيلول. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 23 درجة، بميلبورن وصلت اليوم أقصاها ل 15، بكرة الثلاثة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18، على صعيد ميلبورن بتوصل ل 16. أنتم برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. رح نبلش جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنان فارس كرم. نرجع نكمل مع الفنانة لطيفة، عندي كمان الفنان محمد مجذوب، جولة غنائية رائعة جدا نسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. مني كاتيانا الصراف وكان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

Mrs. Stay Our Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسة ألدغوند بثلاثين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع سانت ألدغوند دو موبوج pray for us قديسة الساعة سانت of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا

العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفة تيدات 2ME 1638 AM. منروح لأكثر أنواع السيارات مبيعا في أستراليا هي سيارات التسلا بالقمة. أحدث الأحصائيات أظهرت عن أكثر السيارات مبيعا في أستراليا بالعام 2026 بالشهر الماضي، أظهرت أنه سيارات التسلا الكهربائية هي الأكثر مبيعا في أستراليا، ومن ثم تأتي سيارات التويوتا الاس يو في. عندنا التسلا موديل واي، بترجع بتجي تويوتا ريف 4، التويوتا هايلاكس، التويوتا برادو، وعندنا الفورد رينجر. تحياتي لكم من جديد، مساء النور لكل مستمعينا الكرام. انتم برفة اذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة لطيفة وعبر أثير راديو 2ME. ننتقل عند الفنان محمد مجذوب.

0: جولة إخبارية لتمام الستة ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West corner of Marcus 9897-222 خلف الكي اف سي.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. Volcanic ash in the atmosphere has left more than 170,000 passengers stranded in Indonesia and forced Qantas to cancel Jakarta flights for a second day. Eight airports remain closed, including Jakarta's main international airport, after Mount Anna Krakatoa began erupting late on Friday. Qantas flights linking Jakarta with Sydney and Melbourne have been cancelled, along with multiple Singapore Airlines services, with Indonesian authorities warning further eruptions are highly likely. The federal government is advising Australians already in Indonesia to follow the advice of local authorities and contact their airline before going to the airport. Property developer Bathla Group is continuing to engage in emergency funding talks as it faces a critical debt crisis. Administrators for Bathla, one of Sydney's biggest residential property developers, have announced short-term funding arrangements with five lenders. The property group owes creditors $3.4 billion and has now stood down around 200 staff. And the AFL has announced it's introducing limits on contact training for the league's pre-season to reduce the incidence of concussion. From the next pre-season, clubs will be initially limited to a total of 120 minutes of contact training per week, rising to 160 minutes by the end of pre-season. The AFL says it'll later introduce contact training limits for in-season and for the AFLW competition. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابات آخرين في غارة إسرائيلية نفذها الجيش على مناطق عدة في جنوب لبنان بعد إصداره أوامر إخلاء لسكان في بلدة دير الزهراني. وإسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر. مخاوف جديدة في مضيق هرمز. إيران تعتزم إعلان منطقة محظورة وفرض قواعد عبور جديدة وسط تراجع حركة الملاحة في الممر الحيوي. حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر انتخابات ساكسوني-أنهالت بنتيجة تاريخية ويعمق أزمة الأحزاب التقليدية، لكنه لا يملك الأغلبية الكافية للحكم وحده.

0: التصعيد إذا متواصل في جنوب لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 11 شخصا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت إذا جنوب البلاد بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية. وجاءت الضربات بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان بلدة دير الزهران بإخلاء مبان قال إنها تقع قرب منشأة تابعة لحزب الله تمهيدا لقصفها. وفي آخر رد فعل إسرائيلي على هذه الغارات، اتهمت الحكومة الإسرائيلية حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار وذلك بشكل متكرر. والمزيد مع مراسل فرانس فانكات من بيروت شرب العبود.
1: على تزال فرق الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني ولبعض الجمعيات الإسعافية في الجنوب تعمل على رفع الأنقاض والبحث عما إذا كان هناك من ضحايا تحت هذه الأنقاض. وفق المعلومات المتداولة حتى الآن من مصادر إعلامية ومصادر الدفاع المدني اللبناني، هناك 10 قتلى في غارة استهدفت مبنى في بلدة كفر رمان و5 جرحى. وتعمل وحدات الدفاع المدني على رفع الأنقاض لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من القتلى أو الجرحى. أشير إلى أنه وفق أيضا بعض المصادر الميدانية هناك إلى أن بين القتلى طفلين رضيعين، يعني لم تتجاوز أعمارهم السنتين وفق ما تبين من المعلومات. إذن بين القتلى 10 طفلين رضيعين وهناك عدد من الجرحى. أيضا كشفت الرسالة نعت أحد مسعفيها قبل قليل، فيما هناك معلومات متضاربة حول مسعف آخر تم استهداف سيارتهما. وبالتالي هذا تصعيد إسرائيلي واضح في جنوب لبنان، بدأ منذ فجر الأحد. بالأمس أيضا يوم دامن في جنوب لبنان، 7 قتلى و9 جرحى، واليوم وفق حصيلة أولية 11 قتيلا. طبعا نحن بانتظار تحديث رسمي ليشمل كل عدد القتلى. أشير أخيرا إلى أن المباني المستهدفة كانت لافتة. بالأمس تم استهداف مبنى لوزارة المالية، وأيضا فجرا مبنى مستشفى غندور، هو مستشفى خارج عن الخدمة لكنه مستشفى طبيعي كان يعمل بشكل عادي وكان من الممكن بعد ترميمه عودة العمل إليه. إلى ذلك أقفلت عدد كبير من الدوائر الحكومية في مدينة النبطية وهي كبرى مدن الجنوب حفاظا على سلامة المواطنين.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة قتل فلسطينيون وأصيب آخران خلال هجوم استهدف قرية حجة ليلة الأحد الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بعد مؤشرات إلى اعتزام إيران إعلان منطقة محظورة وفرض قواعد جديدة لعبور السفن بحسب تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي، لتدخل بذلك المواجهة بين طهران وواشنطن مرحلة جديدة. وعن آخر المستجدات حدثنا من طهران مراسل فرانس فانكات علي الباشا.
2: لم يتم الحديث عن حدودها الجغرافية حتى هذه اللحظة، باستثناء أنها سوف تكون منطقة محيطة بمضيق هرمز، وذلك بحسب التصريحات التي أتت على لسان أمين مجلس الأمن القومي الأعلى محسن رضائي، الذي تحدث أو كشف بوضوح ليلة الأمس في تصريحات أدلى بها عبر التلفزيون الإيراني عن ملامح مرحلة جديدة سوف تتبنى من خلالها طهران استراتيجية عسكرية مختلفة في مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. محسن رضائي تحدث عن أن الوضع في مضيق هرمز مختلف تماما عن ما يأتي في الرواية الأمريكية، قال إن هذا المضيق مغلق بشكل كامل، وأكد أن بعض النفط الذي يتم تهريبه عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية من مضيق هرمز هي أرقام صغيرة لا يعتد بها، وعن طريق سفن صغيرة تسلك طرقا غير قانونية وغير آمنة. وقال إن إيران يمكنها استهداف تلك الباخرات أيضا، لكن على اعتبار أنها تحتوي النفط فإن استهدافها وإغراقها سوف يؤدي إلى تلوث مياه الخليج، ما سوف يعود أيضا بالضرر على إيران. ولذلك إيران حتى هذه اللحظة كانت تتجنب تلك الخطوة. تحدث عن إيجاد هذه المنطقة التي وصفها بالمنطقة المحظورة، والتي قال إنها سوف تبدأ من النقطة التي تبدأ من خلالها عملية الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وسوف تمتد إلى أعماق الخليج. في هذه المنطقة أي باخرة تجارية سوف تدخل تلك المنطقة التي توصف محظورة سوف تدخل في قائمة العقوبات الإيرانية، وبالتالي سوف تتعرض لاحقا إلى الملاحقة وفرض الضرائب والمصادرة وربما الاستهداف في حال لم تلتزم بالقوانين الإيرانية. وهذه رسالة جديدة من قبل إيران التي تقول إن المحاصرة ليس في مقابل مضيق هرمز، مضيق هرمز هو في مقابل التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها.
0: دائما بشأن إيران تتوالى ردود الفعل الإيرانية على تصريحات الأمريكية بشأن التطورات الأخيرة وسط تصاعد التوتر، فقد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في رده على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ما يجري بأنه ليس حربا وإنما عدوان سافر، مؤكدا أن طهران سترد في حال اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها، في حين أعلن المسؤول الإيراني أن وفدا قطريا زار إيران أمس الأحد للمساعدة في خفض التصعيد. أعلنت إيران أنها سترفع سعر البنزين للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا ابتداء من يوم أو من غدا الثلاثاء، وذلك في أحدث خطوة لمعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات الأمريكية.
3: في إيران التي تعد من أكبر منتجي النفط وتعتبر أسعار البنزين فيها من بين الأرخص عالمياً، تشهد الحركة الاقتصادية تراجعاً كبيراً بسبب الحرب والضغوط الاقتصادية ومنها خاصة الحصول على البنزين. عمال هذا الميناء المطل على مضيق هرمز يكشفون مدى تأثير كل هذا على سبل عيشهم في منطقة بندر عباس التي تعرضت على غرار مناطق ساحلية إيرانية أخرى لقصف متكرر منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي.
4: الوضع سيء للغاية، لا توجد فرص عمل هنا، كان 500 شخص يكسبون عيشهم في هذا المكان.
3: في الوقت الذي تقرر فيه الحكومة الإيرانية رفع سعر البنزين لمواجهة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، يتحدث عمال هذا الميناء عن الصعوبات الموجودة أصلاً في الحصول على الوقود.
4: الرصيف الذي ترونه هنا هو رصيف بانجبيله، قبل الحرب كنا نفرغ حمولة 50 شاحنة هنا، كانت تحمل المواد الغذائية واللحوم، الآن وكما ترون الرصيف شبه خالٍ. هؤلاء الرجال كانوا في الخطوط الأمامية للحرب لكنهم الآن لا يحصلون على الوقود ولا أحد يقدم لهم أي شيء.
3: وتواجه طهران ضغوطا اقتصادية متزايدة مع تجديد العقوبات الأمريكية وفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وتقليص قدرتها على تصدير النفط، وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن الشهر الماضي عن خطة تهدف إلى خنق إيران اقتصاديا على أمل أن تؤدي الضغوط المالية إلى تسريع نهاية الحرب.
0: في الملف الأوكراني الروسي، وبعد محادثات مكثفة في كييف غادر الوفدان الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر العاصمة الأوكرانية حاملين مقترحات جديدة وصفتها الرئاسة الأوكرانية بأنها أكثر جدوى لإنهاء الحرب مع روسيا. وبينما تواصل واشنطن جهودها لدفع مسار التسوية، أبدى الرئيس الأوكراني تشاؤما حيال فرص التوصل إلى اتفاق قريب، محذرا من احتمال استمرار الحرب خلال الشتاء المقبل بسبب رفض الرئيس الروسي إجراء مفاوضات مباشرة معه التي يعتبرها كييف أو تعتبرها كييف ضرورية لحسم القضايا الخلافية.
5: من موسكو إلى كييف، جولة جديدة من الوساطة الأمريكية بحثا عن مخرج للحرب في أوكرانيا. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى العاصمة الأوكرانية غداة محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس.

0: من عند الفنان ماجد المهندس. نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية التنين اليوم 7 من شهر سبتمبر أيلول. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 23 درجة على الصعيد، ميلبورن 15. بكرة الثلاثة درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 18، على الصعيد ميلبورن بتوصل أقصاها ل 16. أمسية سعيدة لكم أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه أستراليا بلد تتعايش فيه ثقافات العالم كله. نعم، بتعرفوا أنه نحو 30% من سكان أستراليا ولدوا خارج البلاد. هذا التنوع جعل المجتمع الأسترالي غنيا باللغات والثقافات والعادات والمأكولات من مختلف أنحاء العالم. وربما أجمل ما يميز أستراليا أنه أشخاص من خلفيات مختلفة يعيشون معا، بينما يحافظ كل مجتمع على جزء من ثقافته وتراثه. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة ذات 2ME 1638 AM. ننتقل لفاصل استراحة.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام فيسبوك 2ME أستراليا، او روحوا على الموقع الالكتروني 2me.com.au 2me.com.au فيسبوك 2ME أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: And the best local talk back.
5: Best على 2ME.
4: Only on 2ME.
5: 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. عندي معلومة صحية على السريع بدي خبركن ياها مستمعينا. بتعرفوا شو بيكره القلب؟ بدي خبركن شو بيكره القلب. القلب بيكره الملح الزائد، التدخين، السكر بكترة، والوجبات السريعة. رح خبركن كمان شو بيحب القلب. القلب بيحب الخضروات، زيت الزيتون، الأسماك الدهنية والمكسرات. بونسوار لكم من جديد، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. كده كده للفنان راغب عليمي، بنسمع سوا عبر الموجة 1638 AM بس النور.

0: متوجه لفاصل استراحة كتير قصير ومن بعد منا منتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. 2ME. Let's see what you got. We know what you want. Listen to me. All the best hits. Non-stop. Your number one hit music station. Yes. 2ME. 2ME. Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. 2ME.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

صباح الخير مشاهدينا، أنا راوية القاسم وهذه الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت السعودية، ساعة جديدة نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تحاصر الحوثيين في مأرب وتعيد انتشارها في تعز والحديدة. وداعا خارك، ترامب يواجه رسالة تهديد جديدة لإيران والملاحة في هرمز في أدنى مستوى منذ مايو. إسرائيل تواصل التصعيد جنوب لبنان، 10 قتلى في غارات على كفر رمان، والجيش يفجر 15 نفقا في النبطية. بالاتفاق النهائي، ويتكوف وكوشنر ينهيان جولة موسكو وكييف بمقترح جديد للسلام، والحرب مستمرة حتى الشتاء. وفي ملفاتنا الخاصة، تزامنا مع تصاعد هجماتهم في الضفة الغربية، منظمات حقوقية تحذر من تزايد تسليح المستوطنين واندماجهم مع الجيش.

على أكثر من جبهة تتواصل الاشتباكات في اليمن، الأعنف منها في تعز، بينما تحكم القوات المسلحة اليمنية تحكم قبضتها على محاور الحديدة. سنرصد آخر التطورات من جبهات القتال. وفي حرب إيران وجه ترامب رسالة تهديد جديدة سنعرف فحواها، وسنرصد حركة الملاحة في مضيق هرمز. أما أسعار النفط فتحلق في ظل التصعيد المتواصل. في جبهة لبنان المشتعلة هناك تتواصل إسرائيل وتواصل هجماتها على عدة مناطق وتوسع حرب الأنفاق. في الضفة أيضا تحول عنف المستوطنين إلى مشهد يومي. كيف بات السلاح أداة لفرض السيطرة على الأرض وطرد أصحابها منها؟ جولة انتهت بلا تسوية نهائية للحرب. ويتكوف وكوشنر ينهيان زيارة موسكو وكييف بمقترحات قيل إنها أكثر جدوى، لكن بقي القتال على الأرض بل ومستمر. أهلا بكم.

تتواصل الاشتباكات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في عدة جبهات في اليمن وتتركز في تعز والحديدة. والمواجهات إذن مستمرة تحديدا في محاور الكتحة ومقبنة وجبل حبشي والبرح غربي تعز، ولا تزال أجزاء من الطريق الرابط بين تعز والمخا ضمن مناطق الاشتباك، فيما أكدت القوات المسلحة اليمنية استعادتها لمواقع في جبهة الكتحة معلنة عن إفشال محاولات تسلل حوثية بمنطقة الضباب. وعلى جبهة الساحل الغربي تواصل القوات اليمنية تثبيت سيطرتها على مديرية حيس جنوب شرق الحديدة مع حركات عسكرية باتجاه جنوب الجراحي. هذا ونفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لميليشيات الحوثيين في تعز والحديدة والضالع والبيضاء ومأرب. كما التقى قائد قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات اليمنية الفريق أول طارق صالح مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، وتابعا سير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات الساحل الغربي. شن الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع ومعسكرات للحوثيين في جنوب مأرب. وذكر مراسل العربية أن الطيران الحربي اليمني استهدف معسكر أم ريش الاستراتيجي للحوثيين، فيما شنت المدفعية ضربات مكثفة باتجاه أهداف للحوثيين على طول خطوط التماس. إذن مشاهدينا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تريدنا حاليا والتي هي مرتبطة بالتصعيد الحاصل في اليمن. إذن مصادر العربية تتحدث عن تحركات واسعة للقوات المسلحة اليمنية في الجوف والبيضاء ودخول القوات المسلحة اليمنية لمعسكر البنات والسيطرة عليه، وأيضا هناك أنباء عن تحركات للقوات المسلحة اليمنية باتجاه مدينة الحزم في الجوف. إذن تحركات للقوات المسلحة اليمنية في الجوف والبيضاء وأيضا باتجاه مدينة الحزم في الجوف.

0: ومن منطقة حيس في الساحل الغربي ينضم إلينا مفد العربي أحمد باجاتو. أحمد، آخر التطورات الميدانية في الجبهة حيث تتواجد؟
1: دعينا نبدأ من الجبهات التي تتواجد فيها وننتقل بعد ذلك إلى الجبهات الأخرى التي بدأت فيها تحركات. بداية جبهة الساحل الغربي تشهد اشتباكات وتبادل القصف المدفعي ما بين الميليشيا الحوثية وما بين القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية سيطرت وأمنت بالكامل مديرية حيس وتنتقل الآن إلى جنوب الجراحي. اشتباكات الآن تدور بالقرب من جنوب الجراحي في محاولة من القوات المسلحة اليمنية لاستعادة هذه المدينة الموجودة في حوزة الميليشيا الحوثية منذ سنوات. إذن هناك تطوير للهجوم، ليس فقط استعادة المناطق التي استولت عليها الميليشيا الحوثية في بداية الهجمات، وإنما تطوير لهذا الهجوم استعادة مناطق أخرى كبيرة. ما زال القصف المدفعي مستمر، محاولات من قبل الميليشيا الحوثية للبقاء في مواقعها، لكنها تحت وطأة الهجوم الكبير لا تستطيع، خاصة بعد الضربات التي تقوم بها سلاح الجو اليمني. إذا انتقلنا إلى الجبهة القريبة وهي جبهة غرب تعز، هناك اشتباكات عنيفة للغاية، تحديدا في جبهة البرح كان هناك محاولات إرسال تعزيزات في جبهة البرح من قبل الميليشيا الحوثية، لكن تصدت لها القوات المسلحة اليمنية. هناك المعركة تدور على ثلاث محاور رئيسية في هذه الجبهة، تحديدا تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. أيضا كان هناك استحواذ واستيلاء من قبل القوات المسلحة اليمنية على جبل الكورة وتم استعادته في منطقة الكدحة، لكن الاشتباكات ما زالت مستمرة في محيط الطريق الرئيس هناك. أيضا إذا انتقلنا إلى منطقة الضباب، كان هناك محاولات تسلل حوثية، لكن هذه محاولات تم استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية الموجودة في هذه الجبهة. ما زالت الميليشيا الحوثية تصر وتحاول أن تخترق الطريق ما بين الساحل الغربي وما بين غرب تعز في محاولة منها لفصل هاتين الجبهتين عن بعضهم البعض، لكن حتى الآن هذه المحاولات لم تنجح. أيضا مقبنة تشهد اشتباكات لكنها أخف وتيرة إذا ما قرينا باشتباكات التي تحدث في الكدحة حاليا. الطيران الذي استهدف مواقع كثيرة في البيضة والضالع ومأرب وكذلك تعز والحديدة أثر إيجابا على تقدمات القوات المسلحة اليمنية وأدى بالطبع إلى تراجع كبير للميليشيا الحوثية وغير المعادلة بصورة واضحة. إذا تحدثنا عن الجوف، هذه الجوف الآن هناك تحركات للقوات المسلحة اليمنية وسيطرة من كما تقول مصادر عسكرية على معسكر اللبنات، سيطرة على هذا المعسكر كما قالت مصادر عسكرية. إذا نحن أمام تطور جديد في شرق الحزمة، هناك تحركات للقوات المسلحة اليمنية. أيضا البيضة التي تم ضرب تمركزات الميليشيا الحوثية في هذه المنطقة، يعني كان هذا جديدا، لم تدخل البيضة إلى معسكر إلى محور الاشتباكات خلال الفترة الماضية، لكن دخولها وهذه الضربات تعرضت ل13 ضربة متواصلة من قبل الطيران اليمني، وهذا ربما ينذر بتحرك بري تجاه هذه الجبهة، لأن القوات المسلحة اليمنية الآن تقول إذا كانت الميليشيا الحوثية قد بادرت بالهجوم على جبهتين الساحل الغربي وتعز، فسنرد هذا الهجوم ونبادرها بالهجوم في جبهات أخرى عديدة وتحركات برية في أكثر من جبهة أخرى. أيضا الضالع كان هناك استيلاء على جبل ناصة في
0: مع تصاعد حدة الاشتباكات ودخول يعني مناطق جديدة مثل البيضة إلى محاور القتال. كنت تحدثت يوم أمس عن موجات نزوح تحصل في تلك المناطق نحو مناطق أخرى أكثر أمنا، ما الذي نعرفه عن موجات النزوح هذه؟ هل هي مستمرة وهل من مساعدات تصل إلى هؤلاء؟
1: يعني طالما هناك اشتباكات موجات النزوح لن تتوقف، يعني حيث التي نقف فيها أغلب سكانها هم من النازحين الذين نزحوا من مناطق اشتباكات في جبل دوباس وغيرها من المناطق هربا من الصواريخ التي استهدفتهم أيضا في مديرية حيس، بعد أن كانت في بداية المعركة سيطرت الميليشيا الحوثية على جبل دوباس واعتباب الحاكمة والمرتفعة. حركة النزوح لا تتوقف، نتحدث عن ما يقارب 540 أسرة نزحت في مناطق اشتباكات إلى هنا القرب من هذه المناطق. نتحدث في تعز عن الوحدة التنفيذية للنازحين تتحدث عن 1800 أسرة نزحت خلال الأيام الماضية، لكن بالطبع الأعداد أكبر من ذلك بكثير، هذا ما ترصده فقط الوحدة التنفيذية للنازحين. نحن نتحدث عن أعداد أكبر من ذلك بكثير. يعني عندما وقفنا في الطريق الرئيس قرب الكدحة يعني طوال اليوم خلال كل دقيقة لا يقل عن 15 أسر يمرون بالسيارات، من يمر سيارة على أقدام في هذا الطريق هربا من الاشتباكات. سنتحدث عن بالآلاف، أعداد أسر بالآلاف، ربما يتجاوز عددهم 20 و30 ألف أسرة، يعني أعدادهم كأفراد تتجاوز ربما 50 و100 ألف فرد خلال هذه الفترة أو الفترة المقبلة. بالطبع هم في حاجة إلى
2: من استديوهات الأخبار. بنرجع لاستديوهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 7، العودة لتابع سوا آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية التنين اليوم 7 من شهر سبتمبر أيلول. والتقصنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة أقصاها ل 23، على صعيد ميلبن 15. بكرة الثلاثة درجات الحرارة بسيدني 18، هذه أقصى درجات الحرارة، على صعيد ميلبن بتوصل أقصى درجات الحرارة ل 16 درجة مئوية. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. ببلش الواحد منا مستمعينا ببلش حياته بقائمة طويلة من الأمنيات، ومع تقدم العمر تصبح أمنياتنا الوحيدة أن نعيش مطمئنين. وأمسي سعيدة يا رب وهادي ورايقة لكم. بنرجع لعنكم من بعد ما نسمع الموسيقار فريد الأطرش، أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا. عندي كمان الفنانة نجوى كرم، ورح نرجع نكمل مع الفنان هاني شاكر. جولتنا الغنائية كتير حلوة، بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي المسائية لقلكم من جديد. انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. أحيانا الشخص الذي لا تستطيع تركه هو أكثر شخص يؤذي صحتك النفسية. التعلق المرضي قد يجعلك تفسر القلق والغيرة والخوف من الهجر على إنها حب قوي. الحب الصحي يعطيك أمانا ومساحة. أما العلاقة التي تجعلك تفقد نفسك حتى لا تفقد شخصا فتستحق المراجعة. راجع حساباتك. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: 2ME maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية التنين اليوم السابع من شهر سبتمبر أيلول. الحالة المزاجية هيدا عذر نفسي يستحق الاحترام والفهم، لكنها لا تعفيك من مسؤولية فعلك. مسمع الفنان نقول القصة ساعة

العودة لمتابعتنا تبقى من مشوار درام شام بروجرام لأم سيد التنين السابع من شهر سبتمبر أيلول. صبرك علي هالأغنية الرائعة جدا استمعنا لها للفنان نقول القصة عبر أثير راديو 2ME أستراليا. نكمل برفقتكم مشوارنا أم سيد سعيدة لكم. رح نروح هلا لرق الحبيب, رح نسمع 9 دقايق من هالأغنية الحلوة بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا.

0: عندي الفنان جوزيف عطية. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME مساء النور.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790-7000.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2ME Australia.

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويني أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: الموسيقى اللي بتفرح.
7: Let's go.

0: كنت غنوا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-2222 خلف الKFC.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: Maya Narvada with the top stories. The peak body for superannuation funds says One Nation's plan to allow people greater access to their retirement savings is economically disastrous and will drive up inflation. One Nation is proposing a radical change to the superannuation system that would allow Australians who rent or pay a mortgage to divert a portion of their super payments as salary for up to 3 years. The super industry peak body says the policy could erode one of Australia's greatest policy success stories. Triple murderer Daryl Valroy Young has been sentenced to life imprisonment with a non-parole period of 40 years. Last week, the 63-year-old was convicted by a Townsville Supreme Court jury for the 2022 murders of his neighbours Mervyn and Marie Schwartz and Graham Tighe and the attempted murder of Ross Tighe. Justice Christopher Johnston said the crimes were of unspeakable callousness and said Young would not be eligible for parole until he's 99 years old. And the parents of Australian brothers Jake and Callum Robinson have travelled to Mexico for the trial of three men accused of murdering their sons starting this week. The brothers and their American friend Carter Rode were killed on a surfing trip in Baja California along Mexico's Pacific coast in April 2024. The three accused have rejected plea deals. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: Two.

0: سكايوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. جنوب لبنان أمام تصعيد متواصل، مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت بلدات عدة، وإسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. ترامب يرفع سقف التهديد في وجه إيران. الرئيس الأمريكي يهدد بشن هجمات على جزيرة خرق، وطهران ترفع أسعار الوقود تحت وطأة العقوبات الاقتصادية. الجيش السوداني تحت مجهر التحقيقات. قوى سودانية تطالب بتحقيق عاجل ومستقل في اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ومحاولاته لطمس الأدلة. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. هجمات روسية على موانئ أوكرانية، غدات زيارة كوشنر وويتكوف لكييف وموسكو. جولة الظهيرة ساعة ثانية من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار، نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت النبطية وعرب صليم جنوبية البلاد. قال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء عقب إطلاق عنصرين من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده العاملين فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوبية البلاد. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجير في بلدة المنصوري تزامن مع قصف مدفعي بقذائف ثقيلة طال منطقة جنوب سور. أفادت أيضا مصادر لبنانية بسقوط ما لا يقل عن 10 جرحى جراء استهداف إسرائيلي لمبنى في دير الزهراني بالنبطية بعد التحذير بإخلائه بدعوى وجود نشطاء لحزب الله فيه. شهدت المنطقة نزوح للأهالي عقب التحذير الإسرائيلي وذلك باستهداف المبنى. وسط هذه الأجواء اتهمت إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب البلاد. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن حزب الله انتهك اتفاق وقف إطلاق النار مرارا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أنه لن يتم بالأحرى قبول هذه الانتهاكات. بحسب الوزارة فإن الانتهاكات شملت هجمات متكررة بطائرات مسيرة وتخزين للأسلحة وبنية تحتية إرهابية ومراكز قيادة مدمجة داخل مناطق مدنية، كل ذلك وفق الخارجية الإسرائيلية. ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعني، ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوي. أهلا بكما. تصعيد ميداني كبير. أبدأ من دارين، لو تطلعين على أبرز ما يتم نقله بالنسبة لمواقع التصعيد هذه وخريطة الاستهدافات الإسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى ردود الأفعال في داخل لبناني.
2: نحن في هذه الأثناء في بلدة كفر رمان في قضاء النبطي التي تعرضت بالأمس لغارات إسرائيلية. استهدفت إحدى هذه الغارات مبنى هنا كان يضم عائلات عدة بداخله، وقد يعني هذه المشاهد هي مشاهد التي أعقبت الغارة والتي أدت إلى سقوط 9 أشخاص، بينهم مسنون جدات، بينهم أباء أمهات، وبينهم أطفال، ومنهم رضع، حتى أن يعني رضيعة تبلغ من العمر نحو شهرين ما زالت في عداد المفقودين. وقد يعني توقفت عمليات البحث ورفع الركام بالآليات وتجري فقط بالأيدي بحثا عن ما يمكن أن يدل على وجود هذه الطفلة، هذه الرضيعة. هي واحدة من الغارات إذن كما ذكرنا، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت شابين بينهم مسعف يعمل في الدفاع المدني التابع لحركة أمل، قتل وأصيب رفيقه بجراح أدت إلى دخوله ومكوثه حتى هذه اللحظة بالعناية المركزة في إحدى المستشفيات. في عرب صليم كما ذكرت أيضا كان هناك استهداف لكنه أدى إلى إصابة 10 أشخاص تقريبا بجروح. إذن هذا التصعيد الذي يسجل في النبطية التي شهدت أيضا بالأمس غارات عدة داخل المدينة يأتي بعد ساعات قليلة على إعلان إسرائيل سيطرتها على مرتفعات علي الطاهر المجاورة. هي قريبة جدا مرتفعات علي الطاهر من هذه المنطقة، وأعتقد أنكم تسمعون صوت المسيرات الإسرائيلية تحلق على هدير متوسط فوق أجواء المدينة والبلدات المحيطة. يبدو أن ما بعد علي الطاهر عنوانه النبطية، خصوصا إذا ما أردنا يعني مقارنة الكثافة بالاستهدافات داخل النبطية مع حركة النزوح. يبدو أن إسرائيل ماضية باتجاه تهجير الأهالي من هذه المدينة ومن القرى الواقعة في هذا القضاء، وقد بدأنا نرصد بشكل لافت يعني حركات النزوح التي بدأت بالأمس وهي ما زالت حتى هذه اللحظة بالرغم من انعدام الخيارات بالنسبة للناس، على اعتبار بأن الدولة اللبنانية في الأسابيع الماضية أقفلت العديد من مراكز النزوح على اعتبار بأنها مدارس وجامعات، وبالتالي تحتاج وزارة التربية لهذه الأماكن لإطلاق العام الدراسي. اليوم عودة إلى الوراء، ربما تكون إلى المربع الأول، يعني كميات وأعداد النزوح كبيرة جدا، ويبدو أن الجميع بدأ يستنفر. يعني نسمع من الأهالي من المسؤولين المحليين في هذه المنطقة على الأقل بأنهم يستشعرون بأن التصعيد الإسرائيلي قريب جدا وبأن أنه سوف يعود بالبلاد إلى ما كانت عليه الأمور قبل وقف إطلاق النار. طبعا هذا الأمر يمكن رصده من خلال الحركة المشلولة في هذه المدينة إضافة إلى بلدات أخرى، ولكن دعيني أشير فقط إلى أن النبطية هي واحدة من أربعة مدن كانت أساسية جدا بالنسبة لأهالي الجنوب، الخيام، بنت جبيل، النبطية، وصور. الخيام بنت جبيل طبعا تعرفين أنها محتلة ودمرت بشكل كامل. اليوم يبدو أن الدور قد وصل إلى النبطية، يعني والجميع يخشى هذا الأمر لأنها ليست فقط يعني عاصمة أو مدينة كبرى، وإنما هي واحدة من الأوردة الاقتصادية الأساسية بالنسبة لأهالي الجنوب، ويبدو أن يعني موعد شل هذه المدينة قد اقترب مع هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يرصد في الساعات الماضية.
3: دعيني أشير دارين قبل أن أنتقل إلى نضال إلى هذه الأنباء العاجلة، أنباء عاجلة مهمة جدا لأنه تمت عملية طعن، يبدو أن هناك عملية طعن بالفعل تمت في منطقة في الضفة الغربية، وهناك تعليقات من المسؤولين الإسرائيليين. كاتس يقول أصدرت ونتنياهو توجيهات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب شاملة في الضفة الغربية ردا على عملية الطعن. طبعا نحن نتحدث الآن عن الواقع في جنوب لبنان والقصف الإسرائيلي إلى آخره، لكن هذه أيضا لا يمكن أن نغفل هذه التطورات الميدانية في الضفة الغربية وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين يعني ضال التي تبدو أنها تصعيدية في واقع الأمر ردا على عملية الطعن هذه، وهناك علامات استفهام حول مسألة الحرب الشاملة التي يشير إليها كاتس ونتنياهو.
4: يعني أولا فيما يتعلق بالضفة الغربية، بالفعل حدثت عملية طعن، قام مواطن فلسطيني بالدخول إلى أحد المزارع الفردية، ما يسمونها مزارع، المناطق التي يسيطر عليها المستوطنين. كان هناك مستوطن، وفقا لرواية المستوطن أو رواية الجيش الإسرائيلي، قام المواطن الفلسطيني بطعن المستوطن وهرب من المكان. المستوطن أصيب بجراح خطيرة. قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي الذي كان يقوم بعملية مطاردة أنه وصل إلى منفذ عملية الطعن وأطلق النار عليه وقتلوا بحجة أنه حاول طعن الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يطاردونه، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي نشر صورة للسكين التي استخدمها المواطن الفلسطيني لطعن المستوطن، وقال بأنها كسرت أثناء عملية الطعن وتركها الفلسطيني وراءه. لكن الآن طبعا الفلسطيني لديه سكين آخر كما يبدو، حاول طعن الجنود الإسرائيليين مما أدى إلى مقتله. على أي حال هذا فيما يتعلق بعملية الطعن، وطبعا يعني المستوطنين هم جمهور اليمين الإسرائيلي، جمهور هذه الحكومة، لذا سنسمع هذه الأصوات. وكنا نقول بأن اليمين الإسرائيلي يبحث عن حجة للتصعيد في الضفة الغربية،
3: استراتيجية التصعيد ليست فقط يعني ضال عن مقتل لبنان. منفذ عملية الطعن هذه، يعني هذا ما أوردته القناة الرابعة عشر الإسرائيلية الآن.
4: هذا ما كنت أقوله بالضبط، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية الفلسطيني وقال بأنه حاول أن يطعن الجنود رغم أن الجيش

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 We Love You، جون بول 2 Pray for All Religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: The greatest music of our time starts now.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتوا على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone, 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: Wake up
2: feeling refreshed.
1: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2MA.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2MA كل صباح.
2: Wake up.
5: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
7: بعد سقوط علي طاهر، هل تخلت إيران عن حزب الله؟ زعيمة حزب ون نيشن بولين هانسن رفضت التحذيرات من أن السمح للأستراليين بسحب أموالهم من السوبر أنيويشن قبل موعد التقاعد قد يؤدي إلى زيادة التضخم. لمزيد من التفاصيل لنا صباح بكرة ضم البريكفاست شو على راديو 2MA أستراليا.
8: استمعوا لأول وأجمل

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 16:38 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحث اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. إسرائيل تعيش نشوة الانتصار وتتعمد توجيه رسالة دموية كل يوم لتأكيد انتصارها. صحيفة معاريف اعتبرت أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلال علي الطاهر فتحت الطريق إلى بيروت والبقاع، أما وزير الدفاع الإسرائيلي فاعتبر أن السيطرة على علي الطاهر تمثل انتهاء الجيش الإسرائيلي من أحكام قبضته الأمنية جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت عينه اللانسحاب من هذه المنطقة حتى نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. البداية إذن من التطورات الميدانية، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في دير الزهراني بعد إنذار إسرائيلي بإخلائه، كما استهدفت غارات وادي زبقين والمنصوري وزوتر الشرقية والنبطية الفوق، إضافة إلى بلدة كفر رمان وسط حركة نزوح كثيفة. وفي قضاء النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 عملية تفجير في مدينة النبطية وفي بلدة كفر تبنيت، في حين سجل قصف مدفعي متقطع على دوحة كفر رمان.

0: وفي السياق الأمني، الألغام والذخائر غير المنفجرة في الجنوب خطر صامت بين الركام والحقول وضحاياه إلى ارتفاع. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: في الجنوب قد يكون الخطر قذيفة لم تنفجر تحت ركام منزل أو ذخيرة بين الأعشاب أو جسما غريبا في أرض عاد صاحبها ليزرعها. ومنذ 8/1/2023 حتى اليوم سقط 57 ضحية بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة بحسب أرقام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، 14 قتيلا و43 مصابا. والفئات الأكثر إصابة هي المزارعون ورعاة الماشية في الصدارة بنسبة 50% من الضحايا، يليهم السكان بنسبة 28%، ثم فرق الإغاثة والصيانة وعمال البلديات بنسبة 14%، فيما يشكل عابر الطرق والأطفال 7%. الخريطة الجغرافية لا تقل دلالة، حيث يسجل قضاء بنت جبيل الحصة الأكبر 37% من الضحايا، مرجعيون 31%، صور 21%، وحصبية والعرقوب 10% من الضحايا، بالانتقال من عدد المصابين إلى طبيعة الإصابات. من بين الجرحى معظمهم تعرض لبتر الأطراف، البعض الآخر إصابات بشظايا وحروق، وما تبقى أصيب بضرر أو فقدان في البصر. فذخائر غير المنفجرة المنتشرة في الأراضي وتحت ركام الأبنية وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وإزالة الأنقاض وحتى دخول بعض الأراضي الزراعية تحول إلى عمليات محفوفة بالمخاطر. لهذا تتواصل عمليات المسح وإزالة الألغام والذخائر، لكن اتساع المناطق المتضررة وطبيعة التضاريس والركام والظروف الأمنية تجعل المهمة طويلة ومعقدة. وبحسب المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام يمكن الإبلاغ عبر الخط الساخن. حتى انتهاء عمليات المسح والتطهير القاعدة بالنسبة إلى الأهالي بسيطة وحاسمة، لا لمس ولا اقتراب، تراجع وإبلاغ الجهات المختصة.
0: من الميدان إلى التمويل، فمال حزب الله الأسود يدخل عصر الكريبتو، صرافون ومحافظ رقمية USDT تربط فيلق القدس بحار تحريك والقرض الحسن. التفاصيل في التقرير الثامن من السلسلة مع مجدولين اللحام.
2: لنقل مليون دولار، أي تنظيم كان بيحتاج حقيبة تهريب، رحلة آمنة وصراف متواطئ. اليوم يمكن تحويل القيمة نفسها إلى أحرف وأرقام لتعبر الحدود على البلوك تشين. هيك بالضبط بعد ما ضيقت العقوبات على مال حزب الله من قطع التمويل الإيراني، دخل عصر الـ USDT والمحافظ الرقمية على شبكة ترون. بحزيران 2023 أعلنت إسرائيل للمرة الأولى حجز أصول مشفرة كشفت أنها بتعود إلى بنية تمويل مشتركة بملايين دولارات بين حزب الله وفيلق القدس عبر صرافين ووسطاء. تشيناليسس اللي شاركت أدواتها بالتتبع قدرت المضبوط بنحو 1.7 مليون دولار، وقالت أنه كل الأموال المصادرة كانت USDT على شبكة ترون. والأهم ما كان النموذج حملة تبرعات صغيرة، الأموال كانت بتنتقل من فاسيليتيترز أي مسهلين إلى صراف ثم إلى عنوان إيداع تحت سيطرة حزب الله على منصة التداول الرئيسية. هون انكشف اسم مركزي، توفيق محمد سعيد علاو، وهو صراف سوري يعمل عبر لبنان وأحد المسهلين بقلب بنية التشفير. بأذار 2024 فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات عليه وكشفت أنه وفر لحزب الله محافظ رقمية لتلقي عائدات من مبيعات سلع لفيلق القدس، وأجرى تحويلات كريبتو لمسؤولين معاقبين بحزب الله بينهم محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال. كما كشفت الخزانة الأمريكية أنه علي رضا ديركشان وأراش استاكي أليفاند نسقا بين 2023 و2025 شراء أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بعائدات مبيعات النفط الإيراني عبر شركات واجهة. أليفاند أجرى أيضا معاملات بملايين دولارات مع توفيق علاو رجل حزب الله المسهل لعمليات الكريبتو. بال 2024 وبوقت مصرف لبنان ما عنده أي إطار تشريعي ينظم التعامل بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، الخيط بينتقل حرفيا إلى حار تحريك، وتحديدا الصراف اللبناني مهدي محمد حسن اللي قدرت إسرائيل تسكر له حسابه الرقمي بأمر حجز إداري عملا بقانون مكافحة الإرهاب بعد إثبات أنه بيدير شبكة محافظ رقمية لصالح حزب الله. وذلك عبر أبليكيشن اسمها كاش أوت ألبي، تفعلت بال2023 مع بدء حرب الإسناد على بلاي ستور وأبل ستور بهدف تقريش إيرادات بالكريبتو لحزب الله بالضخ على القرض الحسن، وبتتجاوز النظام المصرفي الدولي. حاليا تم إغلاقها. بجمهورية الحدود اللبنانية الرخوة اقتصاد الكاش شغال، والقرض الحسن بعده عصي على الحسم القضائي. أما بالكريبتو فالاسم ممكن يتخبى، بس مسار المال بيبقى، ومال حزب الله الأسود تارك بصماته الرقمية ورا.
0: سياسيا وفي معراب، أحيت القوات اللبنانية قدس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي، ممثلا بالنائب البطريركي على إبرشية جوني المارونية المطران يوحنا رفيق الورشة، وحضور حشد من الفعاليات السياسية والدينية وأعضاء تكتل الجمهورية القوية تحت شعار فجر السيادة. وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن فجر السيادة قد لاح، ولن نقبل بأي يوقف أحد بلاجه، منتقدا للادعاءات التي تلت سقوط علي الطاهر. وإذ أعرب جعجع عن رفضه لدويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين، مشددا على أن رئيس الجمهورية جوزيف عون أقدم على محاولة إضاءة شمعة صغيرة لعلها تبدد الظلمة التي هي من صنع أيدي الآخرين.
3: إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاكل على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وإما على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. ألقى قائد الجيش كلمة قال فيها إن القيادة، يعني قيادة الجيش، تتخذ قراراتها وفق ما يتناسب مع الظروف المعقدة، وكأنه لا مستوى سياسي في لبنان، وكأن المستوى السياسي ليس هو من يقوم بذلك. وفي هذا مخالفة صريحة وكبيرة وخطيرة للدستور اللبناني ككل. من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما في وزارتهما الخارجية؟ أقول لسكان البقاع جميعا يسعون في الوقت الحاضر إلى إخافتكم من اجتياح سوري عبر الحدود الشرقية ليبرروا الحفاظ على سلاحهم. أما إذا دعا الواجب، أوكي، فلن نتأخر لحظة واحدة للدفاع عن الأراضي اللبنانية كلها.
0: حياتيا، مخاطر صحية وبيئية تؤثر على سلامة الطيران، هذا واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، فهل تقفل هذه المنشآت؟ قبل أن يصل الزائر إلى صالة الوصول وقبل أن يرى بيروت من نافذة السيارة، قد تكون أولى رسائل لبنان التي تصله عبر حاسة الشم
4: ريحة جدا سيئة، وهيدا واجهة بلد مرفوض الموضوع.
5: اليوم جايين لنستقبل حدا، سكرنا الشبابيك من الروايح،
6: بالذات لما أطلع من المطار على الأوتوستراد بحس دعما في ريحة للأسف.
0: سبب الرائحة الكريهة معلوما وبات اليوم أكثر وضوحا، فبحسب مسح أجرته وزارة الزراعة للمنشآت الموجودة في محيط المطار في مساحة تقارب 30.5 كيلومترا مربعا تمتد من خلد إلى شويفات والعمروسية وحي السلم، تبين وجود 13 مزرعة للمواشي وأربعة مسالخ للدواجن، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بتربية الحيوانات والذبح والتخلص من المخلفات. وهنا تبدأ المشكلة. مخلفات عضوية، مياه صرف ناتجة عن المسالخ، حشرات وقوارض، وصولا إلى طيور دائما ما تنجذب إلى هذه البيئة وتشكل خطرا على سلامة الطيران، فلماذا لا تقفل هذه المنشآت؟ قرار الإقفال ليس بهذه البساطة، فبحسب التقرير يصل إنتاج بعض هذه المنشآت إلى نحو 30,000 فروج يوميا و3500 رأس غنم، كما 600 رأس بقر أسبوعيا، فيما تساهم منشآت المنطقة في تأمين 20% من حاجة السوق للحوم. من هنا فأن أي قرار بالإقفال العشوائي قد يعني ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، ضغطا إضافيا على أسعار اللحوم، كما خسارة مصدر رزق لعدد كبير من العائلات. في حديث لأم تي في يؤكد وزير الزراعة نزار هاني أن العمل بدأ على إقفال المنشآت المعنية بتربية الحمام غير المرخصة وخاصة الملاشات من قبل وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بمزارع المواشي والمسالخ فيوضح هاني أن الرقابة عليها لا ترتبط بقرار مجلس الوزراء الأخير، إذ أن الوزارة تتابع أوضاعها منذ أشهر وقد أقفلت بالفعل عددا منها غير مرخصة ولا تستوفي المعايير الصحية. هذا وعلمت الام تي في انه يعقد الثلاثاء اجتماع في السراي الحكومي يضم وزارات الزراعه الصناعه البيئه الصحه الاشغال والداخليه لمناقشه تقرير وزاره الزراعه وتكليف شركه متخصصه للتاكد من تنفيذ المعايير المطلوبه على ان تحدد الحلول الممكنه والمهل الزمنيه المطلوبه لتنفيذها. تتابعون بعد الاعلان ثورا بركان اندونيسيا.

0: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
1: بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب لمتابعة الملفين دكتور جاسم. منحييك، صباح الخير لك من أستراليا.
2: صباح الخير، صباح الخير، تحياتي.
1: شكرا لوقتك دكتور جاسم. معك رح نتابع أهم الملفات اليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للموقف الاتحاد الأوروبي من جزيرة غرينلاند بمواجهة ترامب. كيف ترى يعني هذه الخطوة؟ أدي هذه رح تعزز الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وأيضا يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي بالفترة الأخيرة على غرار عدم الانسياء للمطلب الأمريكي ومطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعم بشكل أو بآخر بحربه على إيران.
2: نعم، الخلافات ما بين ترامب والاتحاد الأوروبي ودول أوروبا عميقة جدا في موضوع غرينلاند. في عقاب تصريحات الرئيس ترامب، وجدت دول أوروبا بأن هنالك فراغ سياسي في غرينلاند، وهي لا تريد أن تترك هذا المجال فقط إلى الولايات المتحدة ولا القواعد العسكرية الأمريكية في غرينلاند. لذلك هي قامت بمناورات في غرينلاند وكذلك عززت حضورها، لكن هي بالتوازي إلى الجهد العسكري تحاول أن يكون لها أيضا تعاون اقتصادي واستثمارات اقتصادية في غرينلاند حتى تثبت وجودها وتوازي الحضور العسكري إلى الولايات المتحدة. يذكر بأن رئيسة المفوضية الأوروبية ديرلاين ذكرت التقارير بأنها قررت أنه أن تتوجه إلى الجزيرة، وهنالك مبلغ طرح ربما 200 مليون يورو ممكن استثماره خلال هذا العام والعام القادم. الجزيرة هي غنية بالمعادن والطاقة والكابلات. يذكر بأن التنافس في القطب الشمالي أستاذ كلوريا هو أصبح أو ظهر كثير، هو ليس فقط في غرينلاند، آيسلند أيضا، آيسلند، وكون أنه القطب الشمالي هو أقرب المسافة ما بين الولايات المتحدة وروسيا، هو أيضا يعتبر الدعم اللوجستي الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا أيضا يمر من خلال الأطلسي، وكذلك يعتبر القطب الشمالي هو أيضا جسر أيضا مع دول أوروبا. فالموقع الاستراتيجي، وخاصة أنه دول أوروبا هي تريد أن تسد الفراغ أمام تهديدات ترامب.
1: نعم نعم، ولكن هذا قد يجر إلى صراع، إلى حرب، بالوقت يلي كمان اليوم الاتحاد الأوروبي يلي عنده مشكلة كمان اليوم الصراع الروسي الأوكراني والدعم لأوكرانيا، هذا كمان قد يؤثر بشكل أو بآخر دكتور جاسم؟
2: من المستبعد أن تكون مواجهة أو حرب ما بين الولايات المتحدة ودول أوروبا، لكن هنالك تنافس وتدافع، وهذه ممكن أن تكون من خلال العقوبات الاقتصادية التي يفرضها كلا الطرفين الاتحاد والأوروبي وترامب. وأجد أنه غرينلاند هي تقرر مصيرها، وأجد أنه الاستفتاءات الأخيرة ذكرت بأنها هي تحتفظ في استقلالها، ومن المستبعد جدا أن تكون هنالك عمليات مواجهة ما بين الولايات المتحدة ودول أوروبا. دول أوروبا تريد أن تثبت قدمها في غرينلاند حتى ما تترك فراغ أمني إلى ترامب.
1: دائما بيصوب الرئيس الأمريكي على الدول الأوروبية، كان آخر تسليط له كان على بريطانيا هي اللي ليه دائما عم نشوف يعني في هيدا النزاع وفي هيدا يمكن الخلافات بين الطرفين، فكيف تنظر يعني ل يعني الكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته، وكمان بنفس الوقت اليوم انتقاده لهذه الدول من كل النواحي؟
2: ترامب يعتمد سياسة بصراحة غير داعمة إلى دول أوروبا. الانتقادات دفعت دول أوروبا أن تعتبر ترامب ليس حليفا بل تحول إلى خصم، وهذا التعبير والتوصيف جاء على لسان زعماء دول أوروبا أبرزها الرئيس الألماني. هنالك انطباع في الشارع الأوروبي بأن الولايات المتحدة لم تعد حليف من خلال كثرة الانتقادات إلى دول أوروبا، حتى ذكر في بعض تصريحاته وتم رفضها من قبل دول أوروبا بأنه ربما بعد 20 سنة أوروبا هي لم تكون أو سوف لا تكون أوروبا التي نراها بأسباب عامل الهجرة. كذلك هو انتقص كثيرا من أوروبا وينتقد كثيرا ويهاجم، خاصة مع ماكرون كان هنالك سجال كبير مع زعماء دول أوروبا. فأجد أنه ترامب يعني أعطى ظهره إلى أوروبا وأصبحت استراتيجيته نحو الصين، وهو ينتقد أوروبا كون أنه يجد أنه قامت الولايات المتحدة بما يجب أن تقوم به من تأمين الدفاعات والأمن إلى أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية ولحد الآن، ويجب أن تنهض دول أوروبا. لكن الموضوع هو ينصب تحديدا في الجانب الاقتصادي، هو لا يريد أن تكون أوروبا منافسة
1: نعم
2: إلى الاتحاد الأوروبي، هو يريد أوروبا تابع إلى الولايات المتحدة، ويريد أوروبا أيضا يعني تؤمن باستراتيجيات ترامب.
1: نعم، دائما بنلاحظ على الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيركز ان كان على الموقع الاستراتيجي او على كمان الثروات اللي بتكون باي بلد، مثل ما بتنقالك بالعربي الدارج، حاطط عينه عليها، مثل جزيره جرينلاند مثل ما حضرتك وصفت، يعني قديش فيها من الموارد الغنيه والنادره. هيدا بالاضافه كمان لجزيره خرج. اليوم نشوف يعني كمان عنده هدف ترامب بالسيطره على جزيره خرج. كيف ترى يعني هذا التهديد؟ قد ايه هو جدي الرئيس الامريكي بالسيطره على خرج؟
2: التهديد هو يعني هذه ليس المرة الأولى، من شهر مارس الماضي ولحد الآن هو يطرح جزيرة خرج. كانت هنالك سيناريوهات كثيرة ممكن أن يقوم بالسيطرة على جزيرة خرج، وفي التقديرات والتحليلات الاستخبارية تقول بأن القوات الأمريكية النخبة تدربت

0: هذا وارد جدا، ممكن أن يقوم بذلك، لكن أيضا ضرب جزيرة الخارج أيضا يؤدي إلى ربما على يعني التأثير على صادرات النفط وأسعار الطاقة. وفي هذه المرحلة أيضا ترامب هو لا يريد أيضا يعني
1: توسيع الحرب،
0: توسيع الحرب أو أيضا تصعيد كلفة الحرب. فلذلك يجد أنه حتى ضرب جزيرة الخرج يؤثر على مصادر الطاقة. ما زالت إيران تصدر الكثير من الصهاريج بشكل شرعي أو غير شرعي. لا ننسى أنه ما عدا مضيق هرمز إيران بدأت، التقارير تؤكد بأنها بدأت من خلال السكك الحديدية عبر آسيا، بدأت القطارات أيضا تتجه إلى الصين، وهذا أيضا يساعد على تقليص أو خفض أسعار النفط. ربما تقليص أو خفض أسعار النفط لا تدفع ترامب إلى ضرب جزيرة الخارج. أجد أنه من المستبعد الآن ضرب السيطرة على جزيرة الخارج. ضرب جزيرة الخارج ممكن، احتمال قائم طبعا.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب الدكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء التالي. حياتك ألف عافية دكتور جاسم.
0: شكرا.
1: تحياتي. تحياتنا. منتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية

0: old are our bodies really? أديه عمر جسمنا كله? Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 2ME Australia.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: إعادل برنامج Best of Breakfast Show 1638 AM 2ME أستراليا.
0: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي، صباح الخير.
5: صباح النور كلود، صباح النور جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي. مع الموضوع اليوم الأبرز اللي عم بيكون مطروح محليا هو دعوة ونيشن لحتى يكون في السماح بسحب جزء بسيط، جزء يعني ربع من الادخار التقاعدي سوبر انيويشن، وهون لحتى يساعد الناس على معيشتهم، لأنه مع الضغط المعيشي ومع الظروف الصعبة اللي عم تواجه المواطن اليوم الأسترالي، فعم تطلب أن يكون في هونيك السماح بسحب جزء من هذه الأموال، ولكن رح يكون لها تداعيات يمكن تكون كمان صعبة، خاصة رفع نسبة التضخم، عندك رفع أسعار الفائدة وأيضا الدعم الحكومي. رح نطرح سؤال عليك دكتور حمدي من خلال المعلومات المتوفرة عندك، أمتى يسمح بسحب؟ هل في حالات استثنائية يسمح فيها سحب مبلغ من التقاعد من السوبر أنويشن، وهل ممكن الواحد يسحبها لأغراض صحية أو طبية؟
5: طبعا السؤال مهم جدا، بس أولا لابد أن نعرف ما هي السوبر أنيويشن. السوبر أنيويشن كانت وما زالت نظام جيد جدا. It's a marvelous system that helps the person to save for his retirement. To be annuated، يعني ياخد جزء كل سنة. وكان الهدف الحقيقة الذي أسس وجعله إجباري هو كان جون هاورد من حوالي ربع قرن، يعني من حوالي سنة 2000، وقال إن كل إمبلوير لابد إن هو يعطي جزء من دخله هو وليس من دخل الإمبلوي. الرئيس يعطي للمرؤوس، يعني للشغيلة للي بيشتغلوا معه، يعطيهم 10% اكسترا على للويجز، ان هو تدخر هذه 10% 10% مع اي جهة مختصة، سوبر انيويشن بودي او اورجانيزيشن اور كمباني اور بانك اور فاينانشال سوسايتي، بحيث مع السنين 10% 10% 10% every year تتكون وتصبح يمكن مليون، وتكون هذه بدلا وبديلا عن البنشن حتى يخف الضغط على الحكومة الأسترالية الفيدرالية، بسبب أن البنشن طبعا بيكلف الدولة بلايين مليارات الدولارات. فالسيستم is a very good system اللي ابتدى ب 10% صار مؤخرا 11% وبعدين حاليا صار 12%. فIt is an extra 12% more than the wages that the person takes from his employer. فالسوبرانيويشن is a very good system. ووصلنا في بأستراليا صرنا مليارات، بل ممكن نوصل لفوق التريليون، more than $1 trillion Australian dollar. حتى إن العالم كله they envy us. The Australian superannuation is the site of the envy of the whole world. You can't find that system as much as that big and financially sound system in America, England, EU or even Japan. فطبعا it's a very good system، وإحنا وهو إجبار يعني كرئيس لابد إن هو يعطي المرؤوسين اللي بيشتغلوا عنده 12% every wages every year to be accumulated. فطبعا الهدف هو ان الانسان يتمتع بديجنيتي ويكون عنده income, decent income after he or she retires, وفي نفس الوقت to take the load of the federal government because the pension, each pension is costing the federal government billions of dollars every year and there is no end in sight. فthere has to be some form of superannuation. فنقدر نقول ان هو private pension. Employer contributed pension. الامبلوير صاحب الشغل هو اللي it works both ways. Why? Because it's tax deductible. يعني أنا وأنا بطلع سوبر أنيويشن للسكرتيرات ببقى مبسوط لأنه بتخفف من عليا التاكس.
0: نعم.
5: فإت وركس بوث ويز. اللي عنده بترول ستيشن وعنده 10 بيشتغلوا بيدفع 10% اكسترا إيفري يير لإيفري ون هوز وركينج، وذيس تيكس ذا بيردن فروم هيز تاكس. فإت وركس بوث ويز الحقيقة.
0: نعم.
5: سؤالك
0: بالنسبة يعني أكيد سحب جزء من هذه الأموال، هل برأيك بيقدر الإنسان لأسباب معينة خاصة إذا كان متعلقة بأمور طبية؟
5: yes.
0: فهل يسمح له؟
5: yes. الحقيقة أمور طبية وغير طبية، فنأتي بالأمور الغير طبية الأول، ولأن من السهل أن احنا نتناولها، وهي ممكن تستخدم جزء من السوبر أنيويشن بالفند عندك تستخدمه في شراء بيت. It is controversial انك تلاقي ديبوزيت، ويمكن it's not going to work because to get a deposit on a house or a unit or first, and it has to be first home buyer and I think it has to be a brand new not old house, like to encourage developers to sell their own properties, the properties that they have built. فطبعا انك تلاقي ديبوزيت مش هيكون اقل من ربع مليون دولار on a $1 million property. ف it is too much, it's not going to work out and it's not practical, but it is there and the legislations are there. للميديكال الحقيقة for medical purposes you can borrow and you can withdraw from your superannuation anytime within limits. First of all it has to be between 10, 20, 30%, a quarter, something like that of your superannuation. At a time or forever we don't know, but at least 20 to 25% من الفند اللي عندك في السوبر انيويشن عندك ممكن تستخدمه لأشياء طبية. ما هي الأشياء الطبية؟ هناك شروط. First of all it has to be a must, urgent, mandatory, in need. يعني مش واحد مثلا عايز يعمل عملية تجميل أو واحدة تعمل بوتوكس أو فيلرز وتروح أو واحدة بنشوفها كمان بالرجال إن هم بيحبوا يضعفوا نفسهم وخلوا يروح الجيم، أهلا وسهلا، good for you. بس طبعا you have to be careful, this is not covered by any withdrawal from your super fund. الشيء الثاني لابد ممكن تكون life saving، يعني مثلا واحد يعمل عملية المرمارة لأن المرارة يعني gold bladder هتنفزر. فطبعا he can withdraw. It works again, works both ways. لأن ده بيخفف الضغط على المستشفيات الحكومية. The public system is suffering and has been under strain and we are suffering in the public system. The hospitals are crowded and the waiting list for surgery is enormous, so long. فبيخفف الضغط أيضا على it works both ways. المريض بيتحكم بسرعة وبيعمل عملية بسرعة وفي نفس الوقت كمان بيخف الضغط على المستشفيات الحكومية لأنه هيعملها private بالجزء تبع السوبر انيويشن. الشيء الغريب ان هو كمان ايضا كفرد لبعض عمليات التجميل، يعني ابدومينو بلاستي لو واحدة عندها دهون كتيرة حول جسمها، او بالاكتر طبعا لو في دهون على الكتاف او على الصدر ومأثر على العمود الفقري على السباينال كورد وعلى السباين على النيك والباك وعندها ديسك، كل هذه الأشياء ممكن withdraw against her super fund to borrow withdraw and to go for this form of plastic surgery. بالرغم انها plastic surgery لكن كمان covered if there is a good medical reason.
0: نعم، لأنه ممكن تأثر على الصحة يعني
5: طبعا بالضبط. بس وكمان it works both ways لأن بتخفف الضغط على المستشفيات الحكومية. الشيء الأغرب إن could be also covered for any member of the family. طفلك أو طفلك لو محتاج عملية urgent tonsillitis tonsillectomy، نشيل له الزلعيم البلعيم اللوز اللي نحط له grommets في الإيرز، كل هذه الأشياء and the waiting list is long up to 9 months in Westmead Children Hospital. فممكن الأب أو الأم يسحبوا من السوبر annuation ليهم للطفل وبنعبي الأوراق we fill out the papers. تخيلوا this is covered, the system covers also for your children if they are in need and if it is mandatory, if it's a must, if it's urgent. فالموضوع محكوم technicalized, legislations موجودة, supervision موجود, accountability موجودة, كل هذه الأشياء موجودة. The best one to know is not just your doctor but also your financial advisor, your accountant, and the superannuation body in which you deposit your superannuation fund.
0: No.
5: بيعرفوا إنه شيء covered, not covered, وإحنا بنعبي الأوراق وبنساعد المريض as much as we can within limits, within the limits of the law and order. فكل هذه الأشياء طبعاً لابد أنها تأخذ بعين الاعتبار، بس طبعاً we shouldn't overdo it. وإلا ما رح يضل شيء بالسوبر انيويشن. السوبر انيويشن is your money to enjoy after retirement. But if you need it here and now, yes, go ahead, go for it. This is the way. Finally نقول إن كل الأشياء اتعملت للتمتع. يعني الله خلق كل شيء حتى نتمتع. أنا بقول إن الحياة the purpose of life is like a triangle. The one angle is to enjoy life. The other angle is to help people enjoy life. And then the apex of the triangle, قمة المثلث هو إن احنا نمجد الله القدير المحب لأنه أعطانا وأعطى الآخرين ونشترك في إن احنا نمجده. فدعونا نمجد الله في أرواحنا وأجسادنا التي هي لله.

0: بدي احكي لكم حكاية. أول شي سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدي مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: ABC News Update 2ME Australia.
7: ABC News.
8: Tanmaya Navada with the top stories. The peak body for superannuation funds says One Nation's plan to allow people greater access to their retirement savings is economically disastrous and will drive up inflation. One Nation is proposing a radical change to the superannuation system that would allow Australians who rent or pay a mortgage to divert a portion of their super payments as salary for up to 3 years. The super industry peak body says the policy could erode one of Australia's greatest policy successes. Stories. Triple murderer Daryl Valroy Young has been sentenced to life imprisonment with a non-parole period of 40 years. Last week, the 63-year-old was convicted by a Townsville Supreme Court jury for the 2022 murders of his neighbours Mervyn and Marie Schwartz and Graham Tye and the attempted murder of Ross Tye. Justice Christopher Johnston said the crimes were of unspeakable callousness and said Young would not be eligible for parole until he's 99 years old. And the parents of Australian brothers Jake and Callum Robinson have travelled to Mexico for the trial of 3 men accused of murdering their sons starting this week. The brothers and their American friend Carter Rode were killed on a surfing trip in Baja California along Mexico's Pacific coast in April 2024. The 3 accused have rejected plea deals. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
10: قبل ما تخلص شركه على شفير الافلاس او عم بتنازع او عنده ديون للبنوك عم تتعثر لتسديد ديونها، قبل ما تقدم حيالله طلب هذه الشركه بتجي الحكومه لحالها بتدخل لها مصاري ب 0% فايده.
11: نعم.
10: لسبب واحد، ما بدها هيدي الشركة تفلس. الحكومة تسعى انه شركات التليانية الموجودة هونيك ما تفلس ويروحوا موظفين على unemployment وتصير الحكومة مجبورة تدفع لهم معاشات.
4: نعم،
10: لانه هي both ways رح تدفع.
4: ايه اكيد
10: في منها شيء هون.
4: لا هيدي ما في منها، هيدي نحن ندفع الضريبة لحتى تفلس الشركات.
10: ما هل مش عم بفهمه.
4: نعم،
10: يعني حكومة العمال هي حكومة للصرف بس. بس شو صرف؟ صرف أمور يعني
4: كم شركة؟
10: مش بمحله.
4: نعم، بس هيك نرجع نتذكر كم شركة بعهد الحكومة الحالية أعلنت إفلاسها، ودائما بيحطوا لك السبب على الوضع الاقتصادي العالمي، على الحرب الروسية الأوكرانية، على الحرب على إيران، ونحن هون خلص أنه مشيل المسؤولية عن ظهرنا ومنحطها بالخارج. هلا أكيد إلها تأثيرات، في تأثيرات خارجية ما فينا ننكرها.
10: ما في فيجن اليوم. معقولة دولة مثل أستراليا؟ أستراليا ما لنا دولة، أستراليا قارة. يعني بدي تقولي نحن بمساحة الاتحاد الأوروبي.
4: نعم.
10: أقل بنكزي.
4: نعم.
10: من الاتحاد الأوروبي، بالأحرى من قارة أوروبا مش من الاتحاد الأوروبي. معقولة نحن منجيب النفط مكرر من إندونيسيا؟
4: هلا لحتى أذكر
10: يعني خارج المنطق الموضوع. ما لنا دولة فقيرة، ما لنا دولة متخلفة. مفروض هون بين شارع وشارع يكون في، بمعنى الحكي يعني، يكون في مصفية نفط.
4: نحن هلأ لحتى تذكروا يعملوا كمان شركة تكرير لنفط جديدة بغرب أستراليا، ويعني هيدي لو ما الأزمة اليوم سحنهم فعلا، سحنهم لو ما الأزمة بالمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران، يمكن ما فكرنا بعد 20 سنة. يمكن
10: أنا بقوله ما في فيجن، شو ناطرين؟
4: نعم عمر، خليني
10: يعني
4: اسمع رأيك.
10: يعني مثلا الصين بتجي بتعمل لك مناورات عسكرية بالمياه الإقليمية الأسترالية ونحن منستنكر. وشو منستنكر؟ شو نحن دولة، نحن مثل الدولة اللبنانية؟
11: 2MA Australia, معكم السيرين. How about a quick little riddle? Ready? حضروا حالكم. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? بنب نهار، طير بالليل، بس ما عندي، well, عندي جوينح، but no feathers to aid my flight. شو أنا؟ What am I? إذا قلتوا وطوات، مزبوط. Nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
12: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
13: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
14: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
15: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
16: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
17: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-222 خلف الKFC.
18: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعيا، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
19: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
20: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
21: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
22: شكرا طارق. وفي العناوين: طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز، وقطر تقول إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لضمان أمنها.
23: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
22: البداية من إيران، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحر الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وإن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات. مزيد من التفاصيل حول الوضع الإيراني معك فايزة مصطفى.
24: لم يعد نطاق التصعيد بين طهران وواشنطن مقتصرا على استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية عند خط الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، بل امتد ليشمل هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفطية داخل موانئ الجمهورية الإسلامية. وفي خضم ذلك أكدت أو أعلنت إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، أعلنت عن مشروع إقامة منطقة حظر جديدة خارج الممر البحري الاستراتيجي خلال الأيام المقبلة، تبدأ من خط الحصار وتمتد نحو أجزاء من مياه دول الخليج. رضائي أحذر من إدراج أي سفينة تدخل المنطقة البحرية دون إذن بلاده تدرج ضمن قائمة العقوبات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من جهته وعد الأمريكيين باعتماد ردود أخرى، قائلا إن قواعد اللعبة قد تغيرت، وتوعد برد أسرع وأشد على أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها.
22: شكرا فايزة. ووسط استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ 6 أشهر وإغلاق هرمز، تواصل قطر جهودها الدبلوماسية للوساطة تزامنا مع مساعي إقليمية لفتح ممر ملاحي مؤقت وتطهير المضيق من الألغام. إلى ذلك أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم ضرورة تحقيق دول الخليج للاكتفاء الذاتي والأمن الذاتي، معتبرا أن التحالف مع أمريكا والقوات الدولية مهم لكنه غير كاف بمفرده. اتهم الحوثيون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز. إلى ذلك أحرزت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على جبل كورة غرب تعز بعد ليلة دامية خاضتها ضد الحوثيين. قتل 11 شخصا بينهم رضيعان ومسعفان في غارات إسرائيلية ليلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان تزامنا مع غارات أخرى على النبطية وإنذارات إخلاء لدير الزهراني. أجرى مبعوثان الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد لقاء جمعهما في موسكو بالرئيس الروسي بوتين. الزيارة هي الأولى للمبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية، وتأتي في محاولة لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية وتصعيد ميداني يبدو أنه لا يتوقف بالكامل. من كييف محمد الزاوي.
0: في الواقع الزيارة أعاد تحريك المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان متوقفا أصلا، لكنها عمليا أيضا لم تنتج حتى الآن اختراقا حقيقيا. نحن أمام محادثات وصفت هنا في كييف بأنها بناءة وجوهرية، لكن الكلمات الإيجابية ربما لم تترجم إلى اتفاق أو أي إعلان عن وقف أو مؤقت أو أي يعني وقف لإطلاق النار من أي نوع. ستيف ويتكوف قال بوضوح إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات وتقليص الخلافات، وأكد أن واشنطن تملك العزيمة بحسبه والاهتمام للوصول إلى حد دبلوماسي، لكن المشكلة أن مفهوم التنازلات يختلف جذريا بين موسكو وكييف. لهذا نسمع الرئيس الأوكراني في بعد اللقاء يشدد على أن القضايا المعقدة وفي مقدمتها قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، في إشارة إلى رغبته ربما في عقد لقاء مباشر مع فلاديمير بوتين، وهو أمر يرفضه الكريملين حتى الآن كما نعرف. زيلينسكي أيضا قال إن التقييم الإيجابي للمحادثات، لكنه في نفس الوقت رجح استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهذه العبارة ربما تعكس حجم الفجوة بين التفاؤل الدبلوماسي والواقع السياسي. كييف من جهة لا تريد إغلاق باب التفاوض، لكنها لا ترى أن الظروف الحالية تسمح باتفاق قريب مع روسيا.
22: قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرين بجروح إثر انحراف طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي واصطدامها بعدة مركبات قبل اندلاع النيران فيها. نهاية النشرة، شكرا لكم.

0: It's the top five here on 2ME Australia. We've got more coming up right after this.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: I want to let everybody loves to me. Yeah.
7: What? Because after all, the title is the owner of it.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Yes, it is. Wonderful evening, and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Astaha Zghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal. 2ME.
1: The original. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: To Emmy, Australia. Flashback.
1: Hey.

صحبي أنا وهالبير. عتا نحنا من زمان كتير. وغماق وغماق شوف اصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير انا وهالبير

شو عمر عمر جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبير

يا بير يا بير يا بير، هل كانت توالفنا تنو

لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

0: To MA Australia with Serene, it's great to have your company this evening. Hope you're having an awesome night and you had a great day and you're just kicking back and relaxing and enjoying the music, because that's what nights are all about. We've got lots more coming up of the best in Arabic and English hits. Stay with us.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
9: شكرا طارق. وفي العناوين: طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز، وقطر تقول إنه لا يمكن لدول الخليج الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها لضمان أمنها.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: البداية من إيران، حيث قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، وإن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات. مزيد من التفاصيل حول الوضع الإيراني معك فايزة مصطفى.
10: لم يعد نطاق التصعيد بين طهران وواشنطن مقتصرا على استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية عند خط الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، بل امتد ليشمل هجمات أمريكية استهدفت ناقلات نفطية داخل موانئ الجمهورية الإسلامية. وفي خضم ذلك أكدت أو أعلنت إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، أعلنت عن مشروع إقامة منطقة حاضر جديدة خارج الممر البحري الاستراتيجي خلال الأيام المقبلة، تبدأ من خط الحصار وتمتد نحو أجزاء من مياه دول الخليج. رضائي أحذر من إدراج أي سفينة تدخل المنطقة البحرية دون إذن بلاده تدرج ضمن قائمة العقوبات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من جهته وعد الأمريكيين باعتماد ردود أخرى قائلا إن قواعد اللعبة قد تغيرت، وتوعد برد أسرع وأشد على أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها.
11: شكرا فايزة. ووسط استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران منذ 6 أشهر وإغلاق هرمز، تواصل قطر جهودها الدبلوماسية للوساطة تزامنا مع مساع إقليمية لفتح ممر ملاحي مؤقت وتطهير المضيق من الألغام. إلى ذلك أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم ضرورة تحقيق دول الخليج للاكتفاء الذاتي والأمن الذاتي، معتبرا أن التحالف مع أمريكا والقوات الدولية مهم لكنه غير كاف بمفرده. اتهم الحوثيون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز. إلى ذلك أحرزت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على جبل كورة غرب تعز بعد ليلة دامية خاضتها ضد الحوثيين. قتل 11 شخصا بينهم رضيعان ومسعفان في غارات إسرائيلية ليلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان تزامنا مع غارات أخرى على النبطية وإنذارات إخلاء لدير الزهراني. أجرى مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد لقاء جمعهما في موسكو بالرئيس الروسي بوتين. الزيارة هي الأولى للمبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية، وتأتي في محاولة لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية، وتصعيد ميداني يبدو أنه لا يتوقف بالكامل. من كييف محمد الزاوي.
12: في الواقع الزيارة أعاد تحريك المسار السياسي والدبلوماسي الذي كان متوقفا أصلا، لكنها عمليا أيضا لم تنتج حتى الآن اختراقا حقيقيا. نحن أمام محادثات وصفت هنا في كييف بأنها بناءة وجوهرية، لكن الكلمات الإيجابية ربما لم تترجم إلى اتفاق أو أي إعلان عن وقف أو مؤقت أو أي يعني وقف لإطلاق النار من أي نوع. ستيف ويتكوف قال بوضوح إن على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات وتقليص الخلافات، وأكد أن واشنطن تملك العزيمة بحسبه والاهتمام للوصول إلى حد دبلوماسي، لكن المشكلة أن مفهوم التنازلات يختلف جذريا بين موسكو وكييف. لهذا نسمع الرئيس الأوكراني في بعد اللقاء يشدد على أن القضايا المعقدة وفي مقدمتها قضية الأراضي لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، في إشارة إلى رغبته ربما في عقد لقاء مباشر مع فلاديمير بوتين، وهو أمر يرفضه الكريملين حتى الآن كما نعرف. زيلينسكي أيضا قال إن التقييم الإيجابي للمحادثات، لكنه في نفس الوقت رجح استمرار الحرب خلال فصل الشتاء، وهذه العبارة ربما تعكس حجم الفجوة بين التفاؤل الدبلوماسي والواقع السياسي. كييف من جهة لا تريد إغلاق باب التفاوض، لكنها لا ترى أن الظروف الحالية تسمح باتفاق قريب مع روسيا.
11: قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرين بجروح إثر انحراف طائرة شحن لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي واصطدامها بعدة مركبات قبل اندلاع النيران فيها. نهاية النشرة، شكرا لكم.
0: دايما معكم على راديو 2MA. فاصل صغير ومنرجع لكم 1638 2MA أستراليا.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Suffolk now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون.

0: It's Tuami Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spenir or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savory, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't. Miss a thing.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales مبادرة من حكومة New South Wales.
11: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Tell us what you want to hear.
1: Baby, tell me what you want to hear.
2: Only the best music.
3: Turn my music high.
0: 2ME Music. Only the best music.
4: I know. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On 2ME Australia.

لي كلمات، رد لي ضحكات، رد لي دمعات، اها لمسات، رد لي حياتي.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
3: It's another classic hit from the Super Radio Network, 2ME Australia. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريت تخوري.
1: في العناوين، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان، وتدشين أول جسر للسيارات يربط بين روسيا وكوريا الشمالية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: تتجه إيران إلى إقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز ردا على الحصار الأمريكي، فيما تتراجع حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. بالتزامن، تؤكد طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة دخلت مراحلها النهائية، وسط توقعات بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
3: بلهجة تفاؤل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن إحراز المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تقدما، متوقعا التوصل خلال أيام إلى تفاهم يتيح مسارا آمنا ومؤقتا عبر هذا الممر الاستراتيجي، وطالب عدم تدخل أطراف ثالثة، في الإشارة إلى الولايات المتحدة. وفي ظل امتداد الهجمات الأمريكية من استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية إلى ضربات قرب موانئ الجمهورية الإسلامية، تعتزم طهران إعلان منطقة بحرية محظورة خارج المضيق تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مياه الخليج، محذرة من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستطالها العقوبات. كما توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأمريكيين بردود أسرع وأشد على أي اعتداء يستهدف بلاده. وبينما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران لإعادة حركة الملاحة إلى وضعها السابق قبل الحرب، يكثف الوسطاء جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
1: شكرا فايزة. في الأثناء، أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز قبل أسبوع، وأجلت 16 من أفراد طاقمها 25 بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 2 منهم. في الأثناء أيضا، يتصاعد التوتر في اليمن مع اتهام الحوثيين السعودية باستهداف عدد من المحافظات اليمنية بغارات وصواريخ كروز. يأتي هذا في الوقت الذي تشتد فيه الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض، وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال. هدى العناس.
4: وجه الحوثيون أصابع الاتهام للسعودية باستهداف محافظات في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، حيث قالت وكالة سبا التابعة للحوثيين إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. وتصاعدت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من السعودية. وأسفرت للشبكات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة.
1: شكرا هدى. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله أثناء اشتباك مع قوة من لواء جولاني هناك. الجيش الإسرائيلي أفاد بأن العنصر أطلق النار باتجاه القوى الإسرائيلية في منطقة شقيف فأردته، إلى ذلك أصيب جنديين إسرائيليين بجروح خلال الاشتباك. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وذلك بعد مقتل 11 شخصا في غارات ليلية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية. طلبت ألمانيا اليوم من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. ويبدأ محامو ألمانيا 4 أيام من جلسات الاستماع أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في لاهاي وتفصل في النزاعات بين الدول. دشنت روسيا وكوريا الشمالية الاثنين اليوم أول جسر للسيارات يربط بينهما عبر الحدود المشتركة في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات غربية. أخيرا علقت إندونيسيا رحلات مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا فضلا عن مئات الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كراكاتو. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
5: مستمرين دايما معكم عبر هواء 2ME أستراليا. مستمعين، الإفراط بالعطاء والإفراط بالاهتمام بالآخرين وحتى كمان الإفراط بالمشاعر الجميلة يسمى حب وإيثار، وهيدي قمة العطاء. تحياتي لكم جميعاً.

0: القناعة كنز لا يفنى، وهيدي عن جد هالمقولة صحيحة 100%. القناعة كنز لا يفنى لكل الناس اللي مقتنعين بكل شي عم يحصلوا عليه، بس طموحهم أكبر ويمكن يوصلوا أكتر وأكبر وأسرع، ولكن هني دايما مقتنعين إنه هني ممكن يوصلوا ومقتنعين بشو عندهم. بعد شوفي أحلى من هيك. تحياتي لألكن من وعبر 2ME أستراليا.
1: وزا يعني

0: Turn up your radio. QME Music.
1: It's here.
0: If it's a hit,
1: hey.
0: It's here.
1: What's up? It's here.
0: The number one music channel. 2ME.
1: Best.
0: 2ME. We just play hits.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها.

0: وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: كل شيء جديد دايما على 2ME
2: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة 1638 AM 2ME أستراليا. دايما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من ناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين. الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى، وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لألكم جميعا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا بهالوقت، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. إذا سقط الاحترام إذا سقط الاحترام ما في داعي أبدا لأي علاقة إنه تتم. فلا حب من دون احترام، ولا صداقة من دون احترام، ولا حتى قرابة مستمعينا من دون احترام. بونسوار للجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حل عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
11: ريتا خوري.
10: في العناوين، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان، وتدشين أول جسر للسيارات يربط بين روسيا وكوريا الشمالية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: تتجه إيران إلى إقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز ردا على الحصار الأمريكي، فيما تتراجع حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. بالتزامن، تؤكد طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة دخلت مراحلها النهائية، وسط توقعات بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
12: بلهجة تفاؤل كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن إحراز المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تقدما، متوقعا التوصل خلال أيام إلى تفاهم يتيح مسارا آمنا ومؤقتا عبر هذا الممر الاستراتيجي، وطالب عدم تدخل الطرف الثالثة في الإشارة إلى الولايات المتحدة. وفي ظل امتداد الهجمات الأمريكية من استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية إلى ضربات قرب موانئ الجمهورية الإسلامية، تعتزم طهران إعلان منطقة بحرية محظورة خارج المضيق تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مياه الخليج، محذرة من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستطالها العقوبات. كما توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأمريكيين بردود أسرع وأشد على أي اعتداء يستهدف بلاده. وبينما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران لإعادة حركة الملاحة إلى وضعها السابق قبل الحرب، يكثف الوسطاء جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
10: شكرا فايزة. في الأثناء أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز قبل أسبوع، وأجلت 16 من أفراد طاقمها 25 بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 2 منهم. في الأثناء أيضا يتصاعد التوتر في اليمن مع اتهام الحوثيين السعودية باستهداف عدد من المحافظات اليمنية بغارات وصواريخ كروز. يأتي هذا في الوقت الذي تشتد فيه الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال. هدى العناس.
13: وجه الحوثيون أصابع الاتهام للسعودية باستهداف محافظات في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، حيث قالت وكالة سبا التابعة للحوثيين إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. وتصاعدت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق أو لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من السعودية. وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة.
10: شكرا هدى. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله أثناء اشتباك مع قوة من لواء جولاني هناك. الجيش الإسرائيلي أفاد بأن العنصر أطلق النار باتجاه القوى الإسرائيلية في منطقة شقيف فأردته، إلى ذلك أصيب جنديين إسرائيليين بجروح خلال الاشتباك. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وذلك بعد مقتل 11 شخصا في غارات ليلية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية. طلبت ألمانيا اليوم من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. ويبدأ محامو ألمانيا 4 أيام من جلسات الاستماع أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في لاهاي وتفصل في النزاعات بين الدول. دشنت روسيا وكوريا الشمالية الاثنين اليوم أول جسر للسيارات يربط بينهما عبر الحدود المشتركة في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات غربية. أخيرا علقت إندونيسيا رحلات مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا فضلا عن مئات الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كراكاتو. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: الحياة قصيرة، عيشوها قد ما فيكن بحب، وبعده قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمرين دايما معكن عبر الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME أستراليا. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا، منطقة بتركيا الحديثة، منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: مزاجي بسيط، لا أحب أن أتصنع أي شعور، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات. لا أؤمن بثقافة الانتقام، لكني أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. فعلا فعلا مقولة جميلة جدا. أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: تعتبر الثقافة هو النمو التراكمي على المدى الطويل، بمعنى أن الثقافة ليست علوم أو معارف جاهزة يمكن للمجتمع أن يحصل عليها ويستوعبها، ولكن إنما هي تراكمات عبر مراحل طويلة من الزمن، وبتنتقل من جيل لجيل عبر التنشئة الاجتماعية، وبيكتسب الأطفال خلال مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع. إذاعة 2ME دايما معكم 24 على 24، خليكن معنا.
3: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف الكي اف سي.
5: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
6: 2ME Australia.

0: ودائما عبر شبكة التوامي أستراليا مكملين سوا مشوارنا. عن جد شو حلو الإيمان، عن جد شو عظيم الإيمان وشو كبير اليقين إنك تدعى لالله، تطلب منه شيء، تطلب منه وإنت بقلبك كله عم بيصليله بشي معين، وكل الأسباب حولك بتوحيلك بعدم تحقيقه، ولكن بضل شي بداخلك إيمان ويقين تام بأنه الله رح يستجيب لإلكن. وإن شاء الله دايما أيامكن بتكون إيمان ويقين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222 خلف KFC.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: TME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان، وتدشين أول جسر للسيارات يربط بين روسيا وكوريا الشمالية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: تتجه إيران إلى إقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز ردا على الحصار الأمريكي، فيما تتراجع حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. بالتزامن تؤكد طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة دخلت مراحلها النهائية، وسط توقعات بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
12: بلهجة تفاؤل، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن إحراز المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تقدما، متوقعا التوصل خلال أيام إلى تفاهم يتيح مسارا آمنا ومؤقتا عبر هذا الممر الاستراتيجي، وطالب عدم تدخل أطراف ثالثة، في الإشارة إلى الولايات المتحدة. وفي ظل امتداد الهجمات الأمريكية من استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية إلى ضربات قرب موانئ الجمهورية الإسلامية، تعتزم طهران إعلان منطقة بحرية محظورة خارج المضيق تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مياه الخليج، محذرة من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستطالها العقوبات. كما توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأمريكيين بردود أسرع وأشد على أي اعتداء يستهدف بلاده. وبينما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران لإعادة حركة الملاحة إلى وضعها السابق قبل الحرب، يكثف الوسطاء جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
11: شكرا فايزة. في الأثناء أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز قبل أسبوع، وأجلت 16 من أفراد طاقمها 25 بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 2 منهم. في الأثناء أيضا يتصاعد التوتر في اليمن مع اتهام الحوثيين السعودية باستهداف عدد من المحافظات اليمنية بغارات وصواريخ كروز. يأتي هذا في الوقت الذي تشتد فيه الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض، وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال. هدى العناس.
13: وجه الحوثيون أصابع الاتهام للسعودية باستهداف محافظات في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، حيث قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. وتصاعدت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق أو لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من السعودية. وأسفرت للشبكات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة.
11: شكرا هدى. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله أثناء اشتباك مع قوة من لواء جولاني هناك. الجيش الإسرائيلي أفاد بأن العنصر أطلق النار باتجاه القوى الإسرائيلية في منطقة شقيف فأردته، إلى ذلك أصيب جنديين إسرائيليين بجروح خلال الاشتباك. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وذلك بعد مقتل 11 شخصا في غارات ليلية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية. طلبت ألمانيا اليوم من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. ويبدأ محامو ألمانيا 4 أيام من جلسات الاستماع أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في لاهاي وتفصل في النزاعات بين الدول. دشنت روسيا وكوريا الشمالية الاثنين اليوم اليوم أول جسر للسيارات يربط بينهما عبر الحدود المشتركة في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات غربية. أخيرا علقت إندونيسيا رحلات مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا فضلا عن مئات الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كراكاتو. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
0: الموسيقى بتعبر عن عواطف الإنسان اللي ما بيقدر يعبر عنها بالكلمات. رح نترككن مع أجمل الأغاني ودايما من إذاعة توأم إي أستراليا. خليكن معنا دايما.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: راديو توأمي أستراليا دايما معكم ونحن معكم على الهواء مباشرة كل نهار من الصبح لآخر ساعات بالليل.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد.

0: ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا بمشوارنا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
3: أغاني منسية من مكتبة أستراليا. مكتبة

0: do it. Let's do it. Let's do it.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها، على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: The new music leader. This is the original 2ME. The original.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives.
0: Archives.

0: ودايما عبر 1638 مكملين سوا مشوارنا. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. فطولوا بالكم وكونوا صبورين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
11: ريت تخوري.
10: في العناوين، طهران تستعد لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان، وتدشين أول جسر للسيارات يربط بين روسيا وكوريا الشمالية.
11: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: تتجه إيران إلى إقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز ردا على الحصار الأمريكي، فيما تتراجع حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. بالتزامن، تؤكد طهران أن مباحثاتها مع سلطنة عمان بشأن تأمين الملاحة دخلت مراحلها النهائية، وسط توقعات بالتوصل خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
12: بلهجة تفاؤل كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن إحراز المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز تقدما، متوقعا التوصل خلال أيام إلى تفاهم يتيح مسارا آمنا ومؤقتا عبر هذا الممر الاستراتيجي، وطالب عدم تدخل الطرف الثالثة في الإشارة إلى الولايات المتحدة. وفي ظل امتداد الهجمات الأمريكية من استهداف السفن الإيرانية خارج المياه الإقليمية إلى ضربات قرب موانئ الجمهورية الإسلامية، تعتزم طهران إعلان منطقة بحرية محظورة خارج المضيق تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي إلى مياه الخليج، محذرة من أن أي سفينة تدخل المنطقة ستطالها العقوبات. كما توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأمريكيين بردود أسرع وأشد على أي اعتداء يستهدف بلاده. وبينما تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران لإعادة حركة الملاحة إلى وضعها السابق قبل الحرب، يكثف الوسطاء جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
10: شكرا فايزة. في الأثناء أعلنت سلطنة عمان اليوم أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز قبل أسبوع، وأجلت 16 من أفراد طاقمها 25 بعدما أدى الهجوم إلى مقتل 2 منهم. في الأثناء أيضا يتصاعد التوتر في اليمن مع اتهام الحوثيين السعودية باستهداف عدد من المحافظات اليمنية بغارات وصواريخ كروز. يأتي هذا في الوقت الذي تشتد فيه الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال. هدى العناس.
13: وجه الحوثيون أصابع الاتهام للسعودية باستهداف محافظات في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، حيث قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. وتصاعدت المعارك وهي الأعنف منذ سنوات مع شن الحوثيين المدعومين من إيران الخميس الماضي هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق أو لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من السعودية. وأسفرت للشبكات بين القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة.
10: شكرا هدى. إلى جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله أثناء اشتباك مع قوة من لواء جولاني هناك. الجيش الإسرائيلي أفاد بأن العنصر أطلق النار باتجاه القوى الإسرائيلية في منطقة شقيف فأردته، إلى ذلك أصيب جنديين إسرائيليين بجروح خلال الاشتباك. على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وذلك بعد مقتل 11 شخصا في غارات ليلية وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية. طلبت ألمانيا اليوم من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. ويبدأ محامو ألمانيا 4 أيام من جلسات الاستماع أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في لاهاي وتفصل في النزاعات بين الدول. دشنت روسيا وكوريا الشمالية الاثنين يوم أول جسر للسيارات يربط بينهما عبر الحدود المشتركة في ظل تعزيز العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات غربية. أخيرا علقت إندونيسيا رحلات مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا فضلا عن مئات الرحلات في 7 مطارات أخرى بعد ثوران بركان أناك كراكاتو. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
0: ودائما عبر توامي أستراليا بوجه لكم أحلى التحيات. عزة النفس هي صفة ترتبط بالمبادئ بالدرجة الأولى، لهيدا الشخص بالذات بيكون عنده صاحب مبدأ يمكن انه يتخلى عن كل شيء ويبتعد عن اي حدا مقابل انه ما حدا يقلل له من قيمته. هيدا الصفة بيتحلى فيها الاقوياء نفسيا واللي بيشوفوا انه كيانهم الشخصي اهم واولى من كل الاشياء مهما كانت. اللي عندهم عزة نفس أكيد بعيدين كل البعد عن الناس الوصوليين، يعني عكسهم بالتمام والكمال. الإنسان الوصولي ممكن يتحمل ذل، ممكن يتحمل كل شيء كرمال يوصل لشيء معين. للأسف الشديد شو كتار هني بمجتمعاتنا. مساء الخير.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

بنسى كل الدنيا إلا عنك حبيبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبيبي.

يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا من الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي

0: عشرات السنوات من لبي طلبتكم الغالية على قلوبنا دايما على 2ME.com.au ورح نبقى دايما على الوعد. 2ME
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: ودايما عبر توامي أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما من قضيها سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ببحوثي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
11: فترة المساء نستهلها بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين: إيران تهدد بالرد على أي غارات أمريكية جديدة بقصف مرافق الطاقة وتستعد لإقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز. 12 قتيلا في غارات على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يتعهد مواصلة إزالة تهديدات حزب الله. في الملف الفلسطيني، إسرائيل تهدد بشن حرب شاملة على السلطة في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات. والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة يقول إن التصعيد في القطاع والضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين مستحيلا. موسكو لا تستبعد استئناف مفاوضات السلام عبر وساطة واشنطن، وكييف تحضر للخطوات التالية عقب زيارة الوفد الأمريكي.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم إلى تفاصيلها. هددت إيران اليوم بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، وفي التفاصيل الوعيد حذرت من أن سلسلة إنتاج الطاقة في المنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وأضافت أن شركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. يأتي هذا في وقت تتجه فيه الجمهورية الإسلامية إلى إقامة منطقة حظر بحري خارج مضيق هرمز ردا على الحصار الأمريكي. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
13: المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كشف عن إحراز المحادثات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز المزيد من التقدم، متوقعا التوصل خلال أيام إلى تفاهم يتيح مسارا آمنا ومؤقتا عبر هذا الممر الاستراتيجي، داعيا إلى عدم تدخل أطراف ثالثة، في الإشارة إلى الولايات المتحدة. لهجة تفاؤل تبعتها لهجة تهديد، إذ توعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بقصف شركات النفط والغاز التابعة للولايات المتحدة ردا على أي هجمات تشنها واشنطن على أصول بلاده، وذلك بعد ضربات متبادلة استهدفت سفنا قرب مضيق هرمز مطلع الأسبوع. وكان قاليباف قد أعلن عزم بلاده إعلان منطقة بحرية محظورة خارج المضيق تمتد من خط الحصار البحري الأمريكي لمياه الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة ستطالها العقوبات. أما على الصعيد الدبلوماسي وجهود الوسطاء لوقف الحرب، فاعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال منتدى هيلي في الإمارات أن تعطيل الملاحة في المضيق يمثل مساسا بالأمن الدولي، داعيا إلى عدم توظيف الممرات المائية كأدوات للضغط والحرب.
11: أعلنت سلطنة عمان أنها أنجزت مهمة دعم لناقلة نفط سعودية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز، وذلك قبل أسبوع، وأجلت 16 من طاقمها المكون من 25 شخصا. يتصاعد التوتر في اليمن مع اتهام الحوثيين السعودية باستهداف عدد من المحافظات اليمنية بغارات وصواريخ كروز، هذا بالتوازي مع اشتداد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من الرياض. والتفاصيل معك هدى العناس.
14: وجه الحوثيون أصابع الاتهام للسعودية باستهداف محافظات في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ الكروز، حيث قالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. هذا وشهدت الساعات الأخيرة تطورات على أكثر من جبهة. ففي محافظة الجوف أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع فوق المحافظة في وقت وصلت فيه القوات الحكومية اليمنية غاراتها الجوية على مواقع الجماعة وفي مديريتي اللبنات والعلم ومركز الجوف. أما في محافظة البيضاء فقد نفذ طيران الحرب الحكومي أكثر من 13 غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ وغرفة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الجانبين، إضافة إلى فرار مئات الأسر من مناطق الاشتباك باتجاه مخيمات النزوح.
11: هدى، هذا عن جبهة الخليج. على الجبهة اللبنانية قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، وأضاف أنه ملتزم بوقف إطلاق النار، واتهم في المقابل الحزب اللبناني بانتهاكه وبشكل متكرر في محاولة لإعادة بناء قدرته العسكرية. يأتي هذا بعد مقتل 12 شخصا بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قالت تل أبيب إنها تأتي ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواتها. والتفاصيل مع فالنتينا سمعان.
15: في تصعيد متواصل محوره قضاء النبطية، أغار الطيران الحربي على مبنى سكني مؤلف من 3 طبقات في كفر رمان، ما أدى إلى تدميره بالكامل وسقوط 8 قتلى بينهم طفل وسيدتان، و11 جريحا بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية. وفي البلدة نفسها قتل مسعف وجرح آخران في كشافة الرسالة جراء غارة استهدفت سيارة. إلى ذلك شنت سلسلة غارات على جبل الرفيع، عرب صليم والنبطي الفوأة، التي شهدت أيضا قصفا مدفعيا مركزا وعنيفا، فيما نفذ تفجيران في كفر تبنيت وزوطر الشرقية. واستكمالا للغة الإنذارات التي بدأها الجيش الإسرائيلي في عرب صليم وجه إنذارا جديدا لسكان دير الزهراني بإخلاء مباني محاذية لما زعم أنه منشأة تابعة لحزب الله قبل أن يستهدف المبنى المهدد، ونتيجة لذلك تم تسجيل حركة نزوح كثيفة من المكان. أما في قضاء سور فقد شنت سلسلة غارات ونفذت تفجيرات عدة في المنصورة استخدمت فيها براميل متفجرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: على جبهتي غزة والضفة الغربية المحتلة هددت إسرائيل بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال أقدمت على التحضير لهجوم ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات على غرار الهجوم الذي كانت قد شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. وبالتوازي قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، قال إن الفشل في إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية يجعلان حل الدولتين مستحيلا. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
16: إذا استمر الوضع في غزة على حاله أو لم يبدأ تنفيذ الخطة فسيصبح حل الدولتين عمليا مستحيلا. هذا ما حذر منه الممثل الأعلى لمجلس السلام الدولي نيكولاي ملادينوف خلال متداهلي في أبوظبي الإماراتية، في إشارة إلى خطة وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحماس. واستند ملادينوف إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع مقابل أقل من 50% تحت سيطرة الحركة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يعني عدم وجود مسار موثوق يقود إلى حل سياسي للنزاع. كما أرجع صعوبة تحقيق حل الدولتين إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة. وشدد ملادينوف على ضرورة إقامة إدارة انتقالية ونزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تنص عليه خطة السلام. ووافقت حماس في يوليو تموز على خارطة الطريق الأمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من هذه الخطة، إلا أن تل أبيب لم توافق وتطالب بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب من القطاع.
11: وبشأن قطاع غزة، دعت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي، دعت إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى وسيلة لطمس أثار الجرائم. طالبت ألمانيا اليوم من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوة رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل. وفي هذه النشرة نبقى في ملف الشرق الأوسط ونتوقف عند الجدل الكبير في الكويت بعد أن قضت محكمة التمييز في البلاد بالسجن ضد عدد من النواب السابقين وأبطلت أحكام البراءة الصادرة بحق عدد منهم لأسباب تتعلق بإذاعة أخبار مغرضة ومضرة بالمصالح الوطنية. الناشط السياسي والحقوقي الكويتي منصور المحارب اعتبر أن ما يحدث هو تصفية سياسية للديمقراطية في الكويت. نستمع إلى تحليله وكان متحدثا للزميلة إيمان الحمود.
17: هو تصفية سياسية مع كل الديمقراطيين، مع كل المنظومة الديمقراطية اللي موجودة حاليا في الكويت. جميع النشطاء السياسيين يتم إما تلفيق التهم لهم أو زجهم في السجون. كثير من النشطاء السياسيين، كثير من المكونات السياسية، كثير من هيئات المجتمع المدني أعضاءها حاليا إما مهجرين أو في السجون. هذا لا يعطي مبرر للسلطة أن تحاسب بأثر رجعي. كل القضايا السابقة التي تم الحكم فيها هي قضايا ملفقة.
11: كنا في الاستماع للناشط السياسي والحقوقي الكويتي منصور المحارب. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونت كارلو الدولية. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه يستعد للخطوات التالية في المفاوضات بعد زيارة قام بها مبعوث الرئيس الأمريكي لكل من بلاده وموسكو بهدف إحياء المسار السياسي. ولم يستبعد الكرملين من جهته استئناف محادثات السلام دون تحديد موعدها أو مكان انعقادها. نستمع لديمتري بريجي باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، وهو يحلل الموقف الروسي، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة.
18: الموقف الروسي سيتعامل مع هذه المقترحات ببراغماتية شديدة وليس مع عنوانها الإعلامي. موسكو ستتساءل هل تغيير جوهر الأرض فعلا أم أننا أمام إعادة صياغة المواقف السابقة؟ روسيا ما زالت تربط أي تسوية بمعالجة ما تسميها الأسباب الجذرية للنزاع بالقضايا الأمنية والإقليمية، ولم تظهر بعد استعدادها علنيا لتقديم تنازلات في هذه الملفات الأساسية. الجديد هو أن واشنطن تحاول الانتقال من الضغط المباشر على أحد الطرفين إلى نوع من الدبلوماسية المكوكية، الاستماع إلى موسكو ثم انتقال إلى كييف ومحاولة بناء مساحة وسط بين الموقفين. وفي كييف جرى بالفعل الحديث عن مقترحات أمريكية جديدة وأكثر فعالية، لكن التفاصيل لم تعلن، لذلك من المبكر اعتبارها اختراقا حقيقيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا تضمنت المقترحات الأوكرانية مرونة فعالية في القضايا التي تعتبرها موسكو استراتيجية، فقد نرى عودة للمفاوضات جدية وربما صيغة ثلاثية روسية أوكرانية أمريكية. أما إذا كانت التغييرات شكلية ولا تمس جوهر الخلاف، ستعتبرها روسيا محاولة تحسين الموقف التفاوضي وكسب الوقت.
11: كنا في الاستماع لديمتري بريجي، باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية. في هذا الملف تحدث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن تقدم جوهري في المفاوضات بعد زيارة الوفد الأمريكي لكل من روسيا وأوكرانيا. في ملف آخر أعرب المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن صدمة عميقة إثر هزيمة حزبها أمام حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف، وسيكون هذا الملف محل نقاش هذه الظاهرة. تعيش هذا المساء تعيش أندونيسيا حالة من التأهب بعد ثوران بركان أناك كاراكاتوا في مضيق سوندا، وهو ما دفع بالسلطات إلى إرجاء إعادة فتح عدد من المطار وإلغاء عدد من الرحلات. التفاصيل معك هدى العنس.
4: بالفعل تعيش إندونيسيا على وقع ثورة بركاني جديد يعيد إلى الأذهان كوارث سابقة في المنطقة. فبركان أناك كاراكاتاوا الحالي الواقع في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوا وسومترا ثار بقوة وقذف أعمدة من الرماد والحمام إلى ارتفاعات كبيرة، فيما وصل دوي الانفجارات إلى مسافات بعيدة. الثوران الذي استمر نحو 25 ساعة أربك الحياة اليومية وحركة النقل الجوي، حيث أرجأت اليوم 3 مطارات في إندونيسيا بالإضافة إلى مطار جاكرتا الرئيسي إعادة فتح أبوابها بعد تعليق سابق لعملياتها، فيما بقيت 4 مطارات أخرى خارجة عن الخدمة، وهو ما أدى إلى تعطيل أكثر من 2000 رحلة، فيما تأثر أكثر من 270,000 مسافر بالاضطرابات الناجمة عن سحب الرماد البركاني وفق ما أفادت به وزارة النقل. ورغم تراجع حدة الثوران، فإن السلطات لا تزال تراقب البركان عن كثب وتؤكد عدم وجود خطر وشيك بحدوث تسونامي.
11: شكرا لك هدى. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن حرائق الغابات وموجات الحر التي تولد ملوثات مجهرية تنتقل عبر الجو تقوم بتقويض الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان. ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: إيران تهدد بالرد على أي غارات أمريكية جديدة بقصف مرافق الطاقة، 12 قتيلا بغارات على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يتعهد مواصلة إزالة تهديدات حزب الله، إسرائيل تهدد بشن حرب شاملة على السلطة في حال وقوع هجمات مثل هجوم 7 أكتوبر على المستوطنات، وموسكو لا تستبعد استئناف مفاوضات السلام عبر وساطة واشنطن بعد زيارة الوفد الأمريكي.
19: ضمن البرنامج الصباحي اللي أكيد منطل فيه عليكم عبر تؤمي أستراليا لحتى نتشارك نحن وياكم بصباح كل يوم مع شو عم بيصير من أحداث وأخبار حول العالم. أكيد من تؤمي أستراليا بلش نهارنا وبلشت صبحيتنا، بدي أتمنى لكم أكيد انطلاقة نهار تكون كلها نشاط، وبتالي الأمر لكل اللي عم بيسوقوا على الطرقات قد ما فيكم سوقوا على مهل وبانتباه. عادة هيك بالفترة الصباحية مثل ما شايفين أنه بتكون الأجواء كتير هادية، حوادث السير القليلة بتكون بالفترة الصباحية الحمد لله، وإلا إذا كان الواحد سهران وراجع بالفترة الصباحية فهون أكيد بتكتر حوادث السير. بدي أتمنى لكم السلامة على الطرقات قد ما فيكم، بلشوا نهاركم بهدوء، خدوا زويدي هيك بابتسامة كتير حلوة وفنجان قهوة، وأكيد الصبحية بتكون غير شكل عبر تؤمي أستراليا مع كمان فنجان القهوة والتعرف على أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. كمان من خلال مداخلتكم على الهواء ضمن فقرة التوك باك ما تنسوا تشاركونا وتتواصلوا معنا. أنا بدي أشكر أكيد كل اللي عم يتواصلوا من خلال كمان الرسائل الإلكترونية على arabic@tuamie.com.au. تابعين نحن وياكم مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو ودايما دايما على 16:38 AM.

استراليا وأخبار العالم تبعنا نحن وياكم بموجز إخباري، ومن بعدها رح يكون عنا جولتنا الإخبارية من البي بي سي من لندن على 1638 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية على مبنى سكني جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مواقع لحزب الله. والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلن استهداف مواقع للحوثيين في الضالع ومأرب، والحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات جوية وصواريخ كروز. وإيران تهدد بإنشاء منطقة محظورة قرب مضيق هرمز في الأيام المقبلة، وحركة الملاحة في المضيق تتراجع لأدنى مستوى لها منذ مايو الماضي. حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد يحقق فوزا كبيرا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهارت شرقي البلاد، هو الأول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن 253 طفلا قتلوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ مارس آذار الماضي، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال ليسوا من عناصر حزب الله ولم يكونوا يحملون السلاح أو يشاركون في القتال. وشدد عون على إصرار لبنان على مواصلة المسار الدبلوماسي مع إسرائيل معتبرا أنه الحل الأفضل للطرفين. كلام عون يأتي في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 27 شخصا وإصابة 69 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم أطفال ونساء ومسعفون.
1: يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا مستمرا خلال الساعات والأيام الماضية، أسفر هذه المرة عن مقتل أكثر من 16 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في غارات متفرقة كان أبرزها في النبطية وكفر رمان، كما شملت الضربات مباني مدنية ومؤسسات رسمية من بينها مبنى تابع لوزارة المالية، إضافة إلى مستشفى غندور في النبطية الفوقى. وقتل 9 أشخاص على الأقل خلال ليل الأحد الاثنين إثر استهداف سيارة ومبنى مأهول بالسكان في بلدة كفر رمان الواقعة خارج ما يعرف بالخط الأصفر، بينهم مسعفون وأطفال ونساء بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كما وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بعد منتصف الليل بإخلاء مبنى في بلدة دير الزهراني قبل أن يستهدفه لاحقا، بينما شهدت بعض القرى حركة نزوح للسكان مع اتساع رقعة التصعيد. الجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، متهما الحزب بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه قواته ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. حزب الله من جانبه ينفي هذه الاتهامات، وهو يقول في مناسبات عدة إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار على عكس الجانب الإسرائيلي، واتهم الحزب إسرائيل في بيان يوم السبت بمواصلة تصعيد هجماتها على لبنان، وندد بما وصفه بالصمت الدولي والتواطؤ الأمريكي تجاه التصعيد. في المقابل ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتصعيد الإسرائيلي، معتبرا أن استهداف المؤسسات الرسمية والمرافق الخدماتية يشكل تصعيدا خطيرا على حد قوله يتجاوز حدود الخروقات المتكررة.
2: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM من بعد سقوط علي طاهر. شو اللي ناطرنا المرحلة اللي جاية؟ الكلام اللي نقال يعني اليوم الطريق لبيروت والبقاع صار مفتوح، وهيدا قدام إسرائيل وصمت ثق

0: من حزب الله اللي انتهت معركة مرتفعات علي طاهر، لكن ما كشف تحت الأرض كان خطير، قد يكون أخطر مما كان فوقه. بحسب صحيفة معاريف، ما كانت المرتفعات مجرد موقع عسكري متقدم، بل كمان خط دفاع منظم للحزب بجنوب لبنان والسيطرة عليه. وفي التقدير الإسرائيلي لم تسقط تلة علي طاهر فحسب، بل خلت اليوم الباب مفتوح باتجاه البقاع وأيضا وبيروت، أكثر صاروا انكشاف داخل المرتفع بتقول الصحيفة. والقوات الإسرائيلية سيطرت على النفقين رئيسيين شمال وجنوب، بالشمال والجنوب، يعني بتتفرع منها ممرات ثانوية. وهون بنشوف يعني طبعا ضم المجمع غرف واتصالات وكمبيوتر وغرف عمليات وعيادة طبية ومناطق لتجهيز المقاتلين، إضافة لمستودعات ضخمة للأسلحة. منشأة متكاملة وصف الجيش الإسرائيلي بأن كريات حزب الله ومركز قيادة قوة بدر في الجنوب. طوقت إسرائيل وأرسلت الروبوتات والمسيرات إلى بطنها قبل الجنود، واستخدمت وسائل اختراق تحصينات. وبعد أسابيع من الحصار أعلنت العثور على 15 جثة، فيما بقي مصير آخرين غامض ومجهود. والمعركة كانت سياسية أيضا، فحتى اللحظات الأخيرة راهن حزب الله على تدخل إيراني بيحمي الموقع أو على ضغط أمريكي مثلا بيفرض تسوية بتشبه السيناريو اللي جنب الضاحية الجنوبية معركة مماثلة. فضغط الحزب ولوح بالتصعيد وانتظر طهران، لكن المساعدة لم تصل. كما هيك لم يسقط المرتفع علي طاهر في يوم واحد، سقط بعد ما تحول من عقد عسكري لاختبار ثقة بين حزب الله وإيران، وبقي حزب الله داخل الجبل وبقيت إيران خارجه. أكيد هذا الموضوع اليوم يعني عم بيتم متابعته، وماذا بعد سقوط تلة علي طاهر؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مزيد من الأخبار لليوم عبر راديو تؤمي. خليكم معنا وتابعونا. الزويدة الصباحية قديشة مهمة، مش بس بالأكل، يعني مش بس البريكفاست هو مفيد للجسم وللصحة، إنما كمان الزويدة اللي بناخدها من الإيجابية، من التفاؤل، من النشاط، من هيك الأجواء اللي فيها تفاؤل، كمان هذه بتأثر على مزاجنا، بتكون أحلى زويدي صباحية، مكون عم نشحن حالنا بهيدي الطاقة لحتى نواجه فيها كتير من التحديات اللي رح تكون بخلال النهار. رح ننتقل نحن وياكم مستمعينا لاستراحة، ومن بعدها رح نكون مع جولتنا الإخبارية من صوت لبنان لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير بلبنان وحول العالم. لحظات من الوقت إذن عبر راديو تؤمي أستراليا، مننتقل لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
1: David Rollins with a quick look at the early morning news. Nepal has held a day of mourning to remember those killed in floods late last month, with flags lowered at government offices and families holding mourning rituals. It's been almost a fortnight since the flooding, which killed more than 1,300 people in Nepal and Tibet, and left some 5,000 missing, including 36 Australians. In predominantly Hindu Nepal, mourning periods last 13 days, during which time close family members stay home and relatives pay or visit to pay their respects. Indonesia has extended the closure of several airports and shifted schools to remote learning in affected areas, even though a volcanic eruption that has halted nearly 3,000 flights and coated areas with ash is subsiding. The continuous 25-hour eruption at Anak Krakatoa that produced a fountain of lava and a boom heard 700 kilometres away ended on Sunday. However, it has remained active with moderate intermittent eruptions, dark ash emissions and small localised earthquakes. And King Charles has authorised the release of a letter clarifying the status of Prince Harry and his wife Meghan now that they've returned to the UK. The letter confirms that the couple are no longer working members of the royal family and will not use the titles His or Her Royal Highness. It adds that any security issues are the responsibility of relevant police agencies and the couple's charity work will be carried out in a private capacity. The letter states that the King authorised the communication to help avoid doubt or confusion about the couple's status. This is ABC News.

0: بعد النبطي كفر الرومان والحصيلة 11 ضحية. اتفاقية قضائية بين لبنان وفرنسا. لجنة المؤشر وبدل النقل المتحرك. والكهرباء تلوح بالإضراب. اللبنانيات بطلات غرب آسيا للمرة الثالثة في الكرة الطائرة. وفي ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: كبرت كبرت كبرت تع تع بولت تع بولت تع
4: الهرم مسكر أو مسكر.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 15 39 لتعرفوا أكثر.

0: لماذا تأخر تحديد موعد جولة المفاوضات الثامنة بعدما انتظمت قبلها الجولات السبع في المكان والزمان؟ عدة أجوبة على السؤال، قد تكون كلها صحيحة وقد تكون في الوقت ذاته كلها غير دقيقة. الأول، أن إسرائيل هي من عرقلت الجولة الثامنة وأرجأتها تباعا إلى حين الانتهاء من علي الطاهر، وقد انتهت منه، والموعد قد يحدد في أي وقت لكن بعد عيد رأس السنة اليهودية في 11 من هذا الشهر. الثاني، أن تحديد الموعد دونه التوافق على تحديد المنطقة التجريبية الثانية الأمر المتعذر لمآخذ إسرائيلية على الجيش اللبناني خلال أدائه مهامه في التجريبية الأولى. الثالث، إعادة واشنطن النظر في آلية المفاوضات لجهة فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث يستمر انعقاد المفاوضات السياسية في روما على أن تكون المفاوضات العسكرية في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تامبا في ولاية فلوريدا، أو في البنتاغون في ولاية فيرجينيا. في التصعيد اليومي ومع تجدد الإنذارات، سجلت تفجيرات جديدة في بلدتي بني حيان والمنصوري، واستهدفت غارة عصر اليوم دراجة نارية في الريحان ما أسفر عن سقوط ضحية، كما استهدفت الغارات النبطي الفوق بالتزامن مع سقوط عشرات القذائف المدفعية على المنطقة وتنفيذ تفجيرات في زوتر الشرقية وكفر تبنيت. وأدت الغارات العنيفة على بلدة كفر رومان إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 13 آخرين، إضافة إلى ضحيتين سقطا ليلا من جراء استهداف سيارة. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الاعتداءات في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 ضحية و69 مصابا. الجيش الإسرائيلي أعلن أن عنصرا من حزب الله أطلق النار من مبنى باتجاه قواته في منطقة الشقيف قبل أن ترد عليه وتقتله. هذا وأبلغ الجيش الإسرائيلي سكان الشمال بأنه سيشن هجوما في لبنان، وأن أصوات انفجارات ستسمع في المنطقة الحدودية. الرئيس جوزيف عون دان ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية تستهدف مسار اتفاق الإطار، وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان بحضور الوزير عادل نصار أن لبنان يؤيد التجديد لليونيفيل، ونسعى مع الرئيس ماكرون من أجل تسهيل التجديد، ونرحب بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية. وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس للمشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الأسبوع المقبل، كما وبحث موضوع القوات الدولية في الجنوب. وزير العدل الفرنسي أثنى من جهته على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات، ولا سيما إلغاء عقوبة الإعدام. وزير الخارجية يوسف رجي أكد خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تضامن لبنان مع دول الخليج العربي والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية. وإذ دان الاعتداءات الإسرائيلية، ذكر رجي بما أقدم عليه حزب الله في جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين. ومع اقتراب موعد انتهاء مهمة اليونيفيل، شدد رجي على حاجة لبنان لدعم وحضور دولي متجدد، وأكد مواصلة المشاورات مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية أممية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
1: إن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد رفض دمشق الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مشددا على رفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
2: إن حصرية السلاح وقرار الردع هما حق سيادي مطلق بيد الدولة لنحمي السوريين في وطن واحد يختار الحوار طريقا لعودة المهجرين والبناء، ويقطع الطريق على دورات عنف لا تورث سوى الحداد.
0: توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وفرنسا لتعزيز التنسيق وتسهيل انخراط الشباب اللبناني في بيئة القانون الفرنسي. مجد نعيد والتفاصيل.
3: في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق بين وزارتي العدل اللبنانية والفرنسية، وقع وزير العدل عادل نصار مع نظيره الفرنسي جيرار دارمانا اتفاقية تعاون. الوزير نصار أشار عبر صوت لبنان إلى التعاون الكبير بين البلدين لتطوير قطاع العدالة.
4: فرنسا عم بتدرب القضاة اللبنانية اللي راح يكونوا بدورهم عم بيدربوا بالمعهد القضاء، بس بذات الوقت عم بيدربوا قضاة.
5: David Rollins with a quick look at the early morning news. Nepal has held a day of mourning to remember those killed in floods late last month, with flags lowered at government offices and families holding mourning rituals. It's been almost a fortnight since the flooding, which killed more than 1,300 people in Nepal and Tibet and left some 5,000 missing, including 36 Australians. In predominantly Hindu Nepal, mourning periods last 13 days, during which time close family members stay home and relatives pay or visit to pay their respects. Indonesia has extended the closure of several airports and shifted schools to remote learning in affected areas, even though a volcanic eruption that has halted nearly 3,000 flights and coated areas with ash is subsiding. The continuous 25-hour eruption at Anak Krakatoa that produced a fountain of lava and a boom heard 700 kilometres away ended on Sunday. However, it has remained active with moderate intermittent eruptions, dark ash emissions and small localised earthquakes. And King Charles has authorised the release of a letter clarifying the status of Prince Harry and his wife Meghan now that they've returned to the UK. The letter confirms that the couple are no longer working members of the royal family and will not use the titles His or Her Royal Highness. It adds that any security issues are the responsibility of relevant police agencies, and the couple's charity work will be carried out in a private capacity. The letter states that the King authorised the communication to help avoid doubt or confusion about the couple's status. This is ABC News.

0: رجع موضوع وزير الخارجية للعلن حسب ما أصدر رئيس الحكومة نواف سلام توضيح رد فيه على مورد بخطاب رئيس حزب الويت اللبناني دكتور جعجع بشأن دور وزير الخارجية يوسف رجي ومسار الإصلاحات المالية. بيقول سلام أنه توقف عند نقطتين، أولهم تتعلق بعمل المؤسسات والسياسة الخارجية. وضح أنه الدستور بنص على أنه مجلس الوزراء هو اللي بيوضع السياسة العامة للحكومة بكل المجالات بما فيها السياسة الخارجية، اللي بيتولى كل وزير إدارة شؤون وزارته وتطبيقها السياسي ضمن صلاحياته. شدد على أن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية منا سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة. لفت إلى أن تشكيل الوفود الرسمية ومشاركة الوزراء بالزيارات الخارجية بيحددوا وفق طبيعة كل زيارة وجدول أعمالها ومتطلباتها. بملف الإصلاحات المالية أكد سلام أن الحكومة أنجزت خلال أقل من سنة 3 مشاريع إصلاحية أساسية بتتعلق بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يعرف بالفجوة المالية، وشدد على أن الحكومة لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب. وضح أنه بعد إقرار القانونين الأولين لا يزال قانون الفجوة المالية بعهدة المجلس من أكثر من 9 أشهر، ونفى أن تكون الحكومة بصدد استرداد المشروع، وأكد أنه بتطلع على بدء مناقشته باللجان النيابية وإقراره سريعا. سلام بيقول أنه اللبنانيين خاصة المودعين ما بيحتملوا وعن حق المزيد من التأخير. اي صح، ما بيحتملوا مزيد من التأخير، فأكيد اليوم يعني بانتظار اتخاذ اجراءات كبيرة، ولكن البعض بيشوف انه انجزت الحكومة كتير اشياء، والبعض بيشوف بعده انه الاشياء المهمة والضرورية والبدل الاهم بعدهم وضعينا بالجوارير. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا بعد هالفاصل.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الKFC.
6: Let's go. Let's go to M-E.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية، مذكركم أنه رح يكون لنا وقفة إخبارية بعد لحظات من الوقت لمتابعة أهم المستجدات تطورات الأوضاع الأمنية بلبنان من خلال هالقصف وتحذير الإسرائيلي بإخلاء بعد المباني اللي شايفين حركة ناشطة كانت لحزب الله. خلينا نتابع نحن وياكم أهم التطورات لليوم عبر تؤمية أستراليا مع جولة أخبار الساعة 6. The biggest, biggest, biggest hit. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر. From the biggest singers. ماثيو زيتون. على راديو 2ME أستراليا. Only from 2ME. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: To ME Australia News.
8: ABC News.
9: David Rollins with a quick look at the early morning news. Nepal has held a day of mourning to remember those killed in floods late last month, with flags lowered at government offices and families holding mourning rituals. It's been almost a fortnight since the flooding, which killed more than 1,300 people in Nepal and Tibet and left some 5,000 missing, including 36 Australians. In predominantly Hindu Nepal, mourning periods last 13 days, during which time close family members stay home and relatives pay or visit to pay their respects. Indonesia has extended the closure of several airports and shifted schools to remote learning in affected areas, even though a volcanic eruption that has halted nearly 3,000 flights and coated areas with ash is subsiding. The continuous 25-hour eruption at Anak Krakatoa that produced a fountain of lava and a boom heard 700 kilometres away ended on Sunday. However, it has remained active with moderate intermittent eruptions, dark ash emissions and small localised earthquakes. And King Charles has authorised the release of a letter clarifying the status of Prince Harry and his wife Meghan now that they've returned to the UK. The letter confirms that the couple are no longer working members of the royal family and will not use the titles His or Her Royal Highness. It adds that any security issues are the responsibility of relevant police agencies, and the couple's charity work will be carried out in a private capacity. The letter states that the King authorised the communication to help avoid doubt or confusion about the couple's status. This is ABC News.

0: مساء الخير في العناوين. يوم الغارات التدميرية في الجنوب، هل تكون النبطية الهدف التالي بعد علي الطاهر؟ وفي النشرة أيضا، هذه هي بدائل اليونيفيل.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـLBCI مع ماريو عبود وجو فرشار.
2: مساء الخير. بعيدا من الثرثرات، الزميلة أمال شحادي تورد معلومات خطيرة تقول: بعد تلال علي الطاهر يبدو أن الهدف الاستراتيجي الجديد لإسرائيل بحسب توصية الأجهزة الأمنية هو مدينة النبطي ومنطقتها، حيث يوسع الجيش هجماته، مدعيا أنها تأتي ردا على خرق حزب الله وقف النار عبر استهداف جنوده بالمسيرات. وتشترط إسرائيل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة اللبنانية قبل الحديث عن أي انسحاب. إذن الداتا الميدانية تنطلق من هذا السقف، وأي كلام آخر ليس أكثر من لهو أو إلهاء. المعطيات من الداخل لا تقل خطورة. مصير يونيفيل أصبح وراءنا، فالبحث لم يعد محصورا بمصيرها، بل بات يتركز على إيجاد صيغة بديلة أو معدلة تضمن وجود جهة ميدانية تتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات جنوبي الليطاني. بهذا الإيجاز يمكن القول إن سائر التحليلات لا تعد كونها أمنيات تتعارض مع الواقع على الأرض. أشقيف لا تسقط، سقطت. علي الطاهر لا تسقط، سقطت. التالي لم يعد كلمة في مغلف مقفل، بل خرجت إلى العلن. فكيف ستكون المعالجة؟ هل بمزيد من الإنكار؟ البداية من الغارات التدميرية على النبطي.
3: لم يعلم أحد أحفاد الفرحات أن لن يبقى منه سوى قطعة الثياب هذه لتروي أنه كان هنا. هنا لا يتحدث الركام وحده عن حجم الإجرام، بل تحكي عنه أيضا دفاتر أطفال لم يعودوا موجودين، وصور أحباء يجتمعون اليوم تحت التراب.
4: ليلة دامية عاشتها كفر الرمان، ففي ساعات الفجر الأولى ومن دون أي سابق إنذار أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على هذا المبنى المؤلف من 3 طبقات وقضى على عائلة بأكملها. من بين أهدافه كان 6 أطفال على الأقل، ومن بينهم طفل رضيع.
3: حجم الركام الملقى على هذا العدد من الضحايا زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ التي استمرت لساعات.
5: جينا لهون لا في بنى تحتية ولا في عناصر لحزب الله، كلياتهم أولاد. تشيل الدفاتر، عم يتعلموا إنجليش الأولاد الصغار، ولا بنت عمرها 7 سنين حرام كانت تحت الردم، واختها حدا مستشهدة، يعني لك قد صعبة.
3: ليس بعيدا من هنا قبل دقائق معدودة كاد حسن أن يستشهد. والده اليوم يرفع بقايا السيارة التي احترقت بفعل صاروخ إسرائيلي استهدفها، ونجا منه حسن بفضل العناية الإلهية.
6: اللي صار أنه نحن نشتغل بمطعم، فكنت أنا وهادي فرحات وعلي شحرور، وإجا عم يوصلني على الباب، وبشكل طبيعي أنا فتحت الباب وبدي أنزل، وفجأة بتنزل علينا شيء. علي الاستشهد، يعني هو ما خصه بشيء، طبعا ما خصه بشيء، هو بالرسالة وخدم الحرب كلها.
3: فجر الاثنين كان يوم استهداف المدنيين بذريعة وجود منشآت لحزب الله. في هذا المنزل في دير الزهران المجاورة كان ينام عباس وزوجته وأطفاله 4 ووالدته المسنة في أمان الله، إلى أن وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بضرورة إخلاء المبنى. كان ذلك عند حوالي 2:30 فجراً، فصحت العائلة من نومها على أصوات اتصالات الأحبة. بين الإنذار والضربة بالكاد 20 دقيقة.
7: لو ما يجي اتصال وفئة الاتصال ما فئة تليفون، كنت رد بالبيت ورحت أنا وعائلت، لأنه عدو مجرم، عدو سفاه، عدو ما يعني ما عندهم أي محاذير.
8: عدو غاشم، بده سؤال له عمال يستهدف المدينة وين ما كان، وين بلاقي في حركة، حركة ناس، الناس موجودة، لحتى لي يبعدها عن مكانها. عم يصير هذا اللي صار.
3: يعيش قضاء النبطية أصعب أيامه مع توسع رقعة التصعيد والمجازر المتنقلة وعودة استهداف وسط المدينة مجدداً واستهداف مؤسسات الدولة فيها وآخرها مبنى المالية. كلها تطورات تسببت بموجة نزوح واسعة وبإقفال الدوائر الرسمية في المدينة ليومين حتى الآن. أما في حال التصعيد فقد يتخذ القرار بنقل المستندات الرسمية إلى أماكن أكثر أماناً بالتنسيق مع الجيش اللبناني. هكذا الكل يترقب، وإسرائيل بعد سيطرتها على علي الطاهر تصعد في قضاء النبطية، إن عبر التدمير الممنهج أو عبر استهداف البنى التحتية التابعة للدولة بهدف محو كل مقومات العيش وتهجير أهلها وجعلها أرضاً محروقة إما بالنار وإما بالاحتلال.
0: ووفق المعطيات الإسرائيلية فإن ما تتعرض له النبطية وقراها يأتي ضمن مخطط تعد له تل أبيب استكمالا للسيطرة على تلة علي الطاهر التي نتابع مشاهد مباشرة لها وسط معلومات عن التخطيط لتفجير التلة بما يحمله ذلك من مخاطر تحدثت عنها إسرائيل.

0: تعمل إسرائيل على تعميق سيطرتها على المرتفعات والتلال في جنوب لبنان وتوسيع هجماتها إلى ما بعد الخط الأصفر، فيما تكثف عملياتها في محيط تلة علي الطاهر، وهي تخطط لتفجيرها خلال أيام وفق مسؤول عسكري ادعى أن إنهاء هذا الملف سيتيح تقدما على المسار الدبلوماسي مع لبنان.
1: لقد تم إطلاق مسيرتين باتجاه وحدات الجيش لم تستطع اعتراضهما، والقصف الإسرائيلي تم ردا على ذلك. الجيش يعد الأرضية لتفجير منشأة علي الطاهر تحت الأرض، وهذا سيستغرق وقتا، وبعد تفجيرها ستنشر قوات الجيش في نقاط حاكمة على أمل أن يساعد هذا في تهدئة الأوضاع في المنطقة.
0: العين إذن على مرتفعات علي الطاهر وقلعة شقيف، حيث يعد الجيش لتنفيذ عملية وصفها بالهندسية الحذرة والدقيقة وفق التوجيهات الصارمة لقيادة الشمال تستمر أياما عدة. وبعد تلال علي الطاهر يبدو أن الهدف الاستراتيجي الجديد بحسب توصية الأجهزة الأمنية هو مدينة النبطية ومنطقتها، حيث يوسع الجيش هجماته مدعيا أنها تأتي ردا على خرق حزب الله وقف النار عبر استهداف جنوده بالمسيرات.
2: هناك خشية كبيرة من أن يؤدي تفجير علي الطاهر إلى انفجار هائل في لبنان. الموقع يعد من المعاقل الأخيرة لحزب الله، وسقوط الموقع وما يعد له الجيش يشكلان نقطة تحول في الحرب بيننا وبين حزب الله، وسيؤثر على وضعية هذه الجبهة.
0: وفيما تواصل تل أبيب توسيع عملياتها، تشترط التوصل لاتفاق سياسي مع الحكومة اللبنانية قبل الحديث عن أي انسحاب جديد، وهذا يأتي بعد ساعات من تسريب معلومات عن عزمها الانسحاب إلى ما تسميه المنطقة الرمادية داخل لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
3: ما هي حدود هذه المنطقة الرمادية؟ وهل يتخلى الجيش الإسرائيلي فعلا عن مناطق تقع ضمن الخط الأصفر في مسار استغرق أشهرا طويلة؟ أم إن ما يبدو مستبعدا عسكريا قد تفرضه تسوية سياسية؟
1: هنا يمتد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان من مجدلزون غربا باتجاه شبع شرقا، وبعمق يتراوح بين 10 و12 كيلومترا. وهذا ما يسمى الخط الأصفر، خط يواجه بخط ثان يعمل عليه الجيش الإسرائيلي واسمه الخط الرمادي. مبدأه يقوم على التراجع نحو 6 كيلومترات عن الخط الأصفر والإبقاء على الاحتلال بعمق يتراوح بين 2 إلى 4 كيلومترات. فما هي هذه المنطقة وما تفاصيل هذا الخط؟
4: الخط الرمادي مثل ما بيفهمه الجيش الإسرائيلي بعملياته الدفاعية لازم يكون مرتكز مثل الخط الأصفر على تتالي تلال. إذا كان الإسرائيلي بده يرجع على هاي الخط اللي عم يحكي عنه واللي أنا بستبعد هذا الموضوع، بده ينطلق من الخط الأصفر على الشكل التالي، من الشرق باتجاه الغرب. الشبعة بده يبقى مكانه، بده يبقى بالخيام، ولكن بده يتراجع من منطقة علي الطاهر، قلعة الشقيف، أرنون، زوتر إلى آخره، يرجع وراء الليطان، بيتمركز بالعزية وبالعويضة، هذا كله بالقطاع الشرقي، بيرجع من دير سريان ومن عطشيط القصير، بيتمركز بالأنطرة وبالطيبة حتى يكون على غرب وادي الحجير، بالقطاع الأوسط بيتراجع من كونين وحداتا ورشاف ومنطقة الطيرة إلى عيناتا وعيطرون، وأكيد بيت جبال بتضل معه وبيت ليف، وبيترك المناطق اللي هي مثل رشاف. بالقطاع الغربي أكيد رح يترك مجدلزون، البياضة، الخط البياضة، شمع، طير حرفة، جبين، شحين، يتراجع على خط التلال اللي ببلش نقورة، علم الشعب، يارين، ضهيرة، جبل بلاط اللي بين مروحين ورامية.
1: لكن بالمنطقة العسكرية الإسرائيلية أسباب عدة تجعل التخلي عن منطقة استغرق الوصول إليها والسيطرة عليها أشهرا موضع شك.
4: الإسرائيلي بقي 5 أشهر فقدر أخذ خط التلال اللي هي الخط الأصفر اللي بيبعد حوالي 10 كيلومتر منشان يحمي المستوطنات من الصواريخ الموجهة مباشرة اللي ما بتقدر تتصدى للقبة الحديدية. من المستبعد جدا جدا أنه يتراجع من هاي التلال، خاصة هلأ يعني بهذا الوضع في انتخابات ويعني بطل قادر يحمي المستوطنات. ولكن هذا الخط الثاني الرمادي اللي عم نحكي عنه واللي وصفناه، هذا الخط بيشرف على المستوطنات وبيشرف على التلال اللي بيكون تركها، ولكن ما بيأمنه الحماية الكبيرة أو 100% من الصواريخ الموجهة في حال رجعت جماعات مسلحة وتمركزت بالتلال اللي كان فيها وتراجع الإسرائيلي. إذا هذه المناطق صارت مناطق تجريبية وسلمها للجيش اللبناني، أكيد الجيش اللبناني مش هيسمع لأي جماعة مسلحة ترجع لهونيك. ولكن الخطر ليش؟ لأنه القواعد اللي هي قواعد الصواريخ الموجهة بتنحمل من قبل شخص أو شخصين وبترمى من أي مكان، لا بد نفق. أنا برأيي عسكريا الإسرائيلي هلأ مش بوارد أبدا يعمل هيك إلا إذا كان في تسوية كبيرة وهي مناطق تجريبية، ولكن مثل ما عم نسمع التصاريح هيدي أنا برأيي كلها مناورات.
5: وفي حال تراجع الجيش الإسرائيلي إلى الخط الرمادي، ماذا يعني ذلك عسكرياً؟
4: هيدا مؤشر رح يكون لاحتلال طويل الأمد، لأنه الجيش الإسرائيلي عم يبني مراكز وشق طرقات بهالمنطقة اللي عم يحكي عنها، وهيدي المنطقة رح تكون مشرفة على الخط الأصفر اللي موجود عليها هلأ. يعني المنطقة بين الخط الرمادي والخط الأصفر راح تكون منطقة بافر زون مشرفة عليها بالنيران، ويمكن يتوغل فيها وما يترك حدا يرجع عليها، لأنه المؤشرات اللي عم بتصير بشق الطرقات بكل الأماكن وبناء المراكز الكبيرة بالخلف بالمنطقة الرمادية، إذا حصلت هيدا مؤشر لاحتلال طويل الأمد لبعدين.
5: هذا عسكرياً، أما سياسياً فما يستبعده منطق الميدان قد تفرضه تسوية تطبخ على طاولة المفاوضات.
6: ساحة الجنوب أمام تحد آخر أيضاً، إيجاد صيغة راسخة لتنفيذ مهمة التحقق من حسن تنفيذ المناطق التجريبية.
3: فماذا في آخر الاقتراحات المطروحة؟
7: لم يتخلى لبنان عن مساعيه لتوسيع المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار رغم الصعوبات التي تحيط بنجاح التجربة. رئيس الجمهورية جوزيف عون والفريق المفاوض يضغطان.
8: بداية ساعة جديدة من البريكفاست شو مع الغنية الفنانة سميرة سعيد روحي. نذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 18، أما ملبورن جيد مشمس 19 درجة مئوية. نسمع سميرة سعيد.

ستي و19 دقيقة داخل استديوهاتنا. صباح الخير وأطيب التحيات لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت من أي مكان عم بيتابعونا، إن كنتوا بالأراضي الأسترالية وبكافة الولايات الأسترالية وأيضا حول العالم. نتمنى لكم بداية نهار حلو وموفق لليوم الثلاثة 8 من شهر أيلول. كيف عم بيركض أيلول بشكل مش طبيعي وهالأيام اللي عم تمرق بشكل سريع، ولكن نتمنى كمان مع هالأيام اللي عم تمرق تحمل لنا أخبار طيبة وانفراجات على مستوى الوضع الأمني عنا بمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا عنا على صعيد أستراليا يكون في هونيك انفراجات، خاصة المواطن اليوم الأسترالي اللي عم يرزح تحت أعباء كتير، إن كان موضوع الهجرة أو موضوع الغلاء اللي عم نشهده هون عنا في أستراليا وتأثيره على العائلات. رح نكون مع آخر وأهم الأخبار لليوم. رح نشوف رئيس ولاية نيو ساوس ويلز كريس مينز يلي يعني بيتأمل أنه يكون في هونيك دور للحكومة الفيدرالية بالمساعدة بإعادة أفراد لهني تابعين للجريمة المنظمة في سيدني من الخارج. وهون يعني حسب المعلومات عثر ضباط والشرطة ضباط وخدمات الطوارئ على جثة سيدة بالخمسينات من عمرها داخل شقة، وعثر أيضا على رجل عمره 53 سنة فائد للوعي، تلقى العلاج بمكان الحادث قبل نقله للمستشفى لتلقي المزيد من العلاج. وهذا طبعا بسيدني يلي بيعتقد كبار الشرطة يعني ضباط الشرطة أنه بعض الشخصيات عم بتواصل تنظيم جرائمهم بنيو ساوث ويلز من مسافات بتوصل لألاف الكيلومترات. يعني اليوم في كتير من الأشخاص المرتبطين بجريمة المنظمة هون مرتبطين أيضا بعصابات من الخارج اللي هي عم بتديرهم وتوجههم لإحداث أعمال أو جرائم. مثلا أكيد رح نتابع نحن وياكم كمان تكلفة مترو باراماتا اللي ارتفعت تكلفة بناء محطة باراماتا لمشروع المترو تحت الأرض بشكل كتير كبير، لأن طولت كتير. ودايما منقول أنه أسعار مواد البناء اللي ارتفعت بشكل كتير كبير، من المتوقع أنه تبلغ تكلفة المشروع 880 مليون دولار، مقارنة كانت بتقدير سابق 380 مليون دولار قبل 6 سنوات. ثور الفارق قدي كبير، 880 مليون دولار. الحكومة بترجع السبب إلى الزيادة بالتكلفة اللي أخذت بعين الاعتبار ضمن ميزانية مشروع المترو ويست. وهون يعني التأخير اللي صار والأخطاء اللي بتصير هيدا بيبين قدي هيدي المماطلة أدت بنهاية إلى ارتفاع هذه الأسعار مع موجة الغلاء والتأثيرات الأحداث بالخارج اللي كمان أثرت بشكل كتير كبير على الوضع الاقتصادي العالمي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان مزيد من الأخبار البارزة لليوم. بحب أذكركم بالنسبة لأهم الأخبار على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم. الأخوين وصناديق الاقتراع تسييس المساجد لحشد الأصوات، هيدا الشيء اللي طبعا كشفته مناظرة انتخابية كانت داخل مسجد دار السلام ببرلين بألمانيا. أسلوب صار تحت عيون الحكومات والسياسة والإعلام بالغرب هو تسييس دور العبادة من قبل التنظيم الإرهابي الأشهر اللي عم يستغل السياسة للوصول لأهدافه عبر استغلال الجمعيات الدينية بحشد الأصوات والتفاوض مع المرشحين باعتبار المصلين
كتلة انتخابية يمكن التأثير فيها عبر الخطب واستغلال حاجتهم. تحولت هالمناظرة اللي سبقت انتخابات برلمان برلين المقررة بعشرين سبتمبر إلى مواجهة لما رفع مرشح الحزب الديمقراطي الحر كريستوف ماير صورة قديمة تجمع إمام المسجد بشخصيات بتتهمها جهات غربية بالعمل ضمن شبكات

0: الشبابي يعني بيعتبروا بهيدا المكان بيكون في هالحشد الجماهيري، فممكن كمان يكون له تأثير. فهون الشيء اللي عم بيصير بألمانيا بيعطي صورة كيف العالم عم يتغير، خاصة العالم الغربي كيف عم يتغير، والفوز اليمين المتطرف يلي كمان عم ترتفع شعبيته بشكل كتير كبير، وهذا الشيء اللي شفناه امبارح من خلال يعني أكيد الفوز اليمين المتطرف في ألمانيا، وهذا اللي عم نشهده كمان هون عنا في في في أستراليا، لأن في حالة من الغضب، في حالة من الاستياء من الطريقة والمسار المتبعته الحكومات وتعاطيها مع كتير من الشؤون الاقتصادية والأمنية أيضا. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا بعد استراحة قصيرة مزيد من أخبار هذا الصباح، كونوا معنا.
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو. خليها
2: 6:38 AM. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000.
0: This is 2ME. ساعة 6:27 داخل استوديوهات راديو توأمية أستراليا. اليوم عم نشوف استهلاك التبغ بالسوق السوداء عم يشهد ارتفاع كتير كبير، ومنتجات التبغ الغير قانونية بحوالي 80%. ارتفع عدد الأشخاص يلي بيحتاجوا العلاج خاصة بسبب النيكوتين اللي نقلوا على أثر هالتسمم للمستشفى، من 72 حالة بال2015 ل116 حالة بال2016، من بينها حوالي 20 شخص بتتروح أعمارهم بين 15 و24 سنة. فإذا في كتير من الأشخاص اللي عم تسمموا من خلال النيكوتين وحالات تسمم من النيكوتين، وبالوقت يلي عم ينقلوا للمستشفى للمعالجة. تصوروا أنه 80% من إجمالي سوق التبغ بيشتروا تبغ غير قانوني ومهرب وبيبيع بالسوق السوداء. قدي نسبة عالية. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. لبنان ينزف الحرب تحصد نحو 17 ألف ضحية. صواريخ باتريوت تنفد سماء أوكرانيا مكشوفة أمام الباليستي. ملك بريطانيا يوضح وضع هاري وميغان بعد العودة. أيضا كندا تبدأ الرد الجمركي على السلع الأمريكية. انتهاكات حرب السودان، مسؤولة أممية تحذر من طمس الأدلة. إيران تعلن عن اتفاق وشيك مع عمان بشأن مضيق هرمز. أوروبا تعيد 33 ألف مهاجر إلى بلدانهم. تعيشوا وتفوقوا. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي مع جولة أخبار من صوت لبنان. 2ME maximum hits and more maximum music maximum
4: hits 2ME أستراليا. يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية.

0: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
2: هل ينفصل المساران السياسي والعسكري بعد جولة المفاوضات الثامنة؟ لبنوراما أهلا بكم.

0: بعد النبطية كفر الرومان والحصيلة 11 ضحية. اتفاقية قضائية بين لبنان وفرنسا. لجنة المؤشر وبدل النقل المتحرك. والكهرباء تلوح بالإضراب. اللبنانيات بطلات غرب آسيا للمرة الثالثة في الكرة الطائرة. وفي ليبانوراما أيضا نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. لماذا تأخر تحديد موعد جولة المفاوضات الثامنة بعدما انتظمت قبلها الجولات السبع في المكان والزمان؟ عدة أجوبة على السؤال، قد تكون كلها صحيحة وقد تكون في الوقت ذاته كلها غير دقيقة. الأول أن إسرائيل هي من عرقلت الجولة الثامنة وأرجأتها تباعا إلى حين الانتهاء من علي الطاهر، وقد انتهت منه، والموعد قد يحدد في أي وقت لكن بعد عيد رأس السنة اليهودية في 11 من هذا الشهر. الثاني أن تحديد الموعد دونه التوافق على تحديد المنطقة التجريبية الثانية الأمر المتعذر لمآخذ إسرائيلية على الجيش اللبناني خلال أدائه مهامه في التجريبية الأولى. الثالث إعادة واشنطن النظر في آلية المفاوضات لجهة فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث يستمر انعقاد المفاوضات السياسية في روما على أن تكون المفاوضات العسكرية في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تامبا في ولاية فلوريدا، أو في البنتاغون في ولاية فيرجينيا. في التصعيد اليومي ومع تجدد الإنذارات سجلت تفجيرات جديدة في بلدتي بني حيان والمنصوري، واستهدفت غارة عصر اليوم دراجة نارية في الريحان ما أسفر عن سقوط ضحية، كما استهدفت الغارات النبطي الفوق بالتزامن مع سقوط عشرات القذائف المدفعية على المنطقة وتنفيذ تفجيرات في زوتر الشرقية وكفر تبنيت. وأدت الغارات العنيفة على بلدة كفر رومان إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 13 آخرين، إضافة إلى ضحيتين سقطا ليلا من جراء استهداف سيارة. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الاعتداءات في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 ضحية و69 مصابا. الجيش الإسرائيلي أعلن أن عنصرا من حزب الله أطلق النار من مبنى باتجاه قواته في منطقة الشقيف قبل أن ترد عليه وتقتله. هذا وأبلغ الجيش الإسرائيلي سكان الشمال بأنه سيشن هجوما في لبنان وأن أصوات انفجارات ستسمع في المنطقة الحدودية. الرئيس جوزيف عون دان ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان بحضور الوزير عادل نصار أن لبنان يؤيد التجديد لليونيفيل، ونسعى مع الرئيس ماكرون من أجل تسهيل التجديد، ونرحب بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب القوة الدولية. وأعلن أنه سيتوجه إلى باريس للمشاركة في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الأسبوع المقبل، كما وبحث موضوع القوات الدولية في الجنوب. وزير العدل الفرنسي أثنى من جهته على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات ولا سيما إلغاء عقوبة الإعدام. وزير الخارجية يوسف رجي أكد خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تضامن لبنان مع دول الخليج العربي والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية. وإذ دان الاعتداءات الإسرائيلية، ذكر رجي بما أقدم عليه حزب الله في جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين. ومع اقتراب موعد انتهاء مهمة اليونيفيل، شدد رجي على حاجة لبنان لدعم وحضور دولي متجدد، وأكد مواصلة المشاورات مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية أممية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
1: إن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ دور سائر مؤسسات الدولة التي تبقى الضامن الوحيد لكافة اللبنانيين.
0: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد رفض دمشق الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مشددا على رفض تحويل الأراضي العربية إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين.
2: إن حصرية السلاح وقرار الردع هما حق سيادي مطلق بيد الدولة لنحمي السوريين في وطن واحد يختار الحوار طريقا لعودة المهجرين والبناء، ويقطع الطريق على دورات عنف لا تورث سوى الحداد.
0: توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وفرنسا لتعزيز التنسيق وتسهيل انخراط الشباب اللبناني في بيئة القانون الفرنسي. مجدولين عيد والتفاصيل.
3: في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق بين وزارتي العدل اللبنانية والفرنسية، وقع وزير العدل عادل نصار مع نظيره الفرنسي جيرار دارمانا اتفاقية تعاون. الوزير نصار أشار عبر صوت لبنان إلى التعاون الكبير بين البلدين لتطوير قطاع العدالة.
4: فرنسا عم بتدرب القضاة اللبنانية اللي رح يكونوا بدورهم عم بيدربوا بالمعهد القضاء، بس بذات الوقت عم بيدربوا قضاة بقطاع التحقيق المالي والتحقيق ضد الإرهاب والتحقيق جرائم منظمة. يعني عم بيروحوا قضاة من لبنان عم بيتدربوا بفرنسا بإطار التعاون الموجود بين لبنان وفرنسا بهذا الإطار.
3: نصار شدد على أن زيارة دارمانا تعبير عن التأييد لإلغاء عقوبة الإعدام مرورا بعمل القضاء، ولا سيما المتعلق باستقلالية السلطة القضائية.
4: صار في اتفاقية نووية اللي بتأكد على استمرارية التعاون بين وزارة العدل اللبنانية ووزارة العدل الفرنسية. في اتفاقية تانية كمان لتسهل وترجع تأمن تسجيل اللبنانيين اللي راغبين يتسجلوا بالنقابات بفرنسا، لأنه منعرف أنه كان في مشاكل عم تعترض هالشي. ولكن الأهم هو أنه بين لبنان وفرنسا التعاون هيدا عم بيستمر، ولبنان عم بيستفيد من كل الجهود اللي عم نبذلها ليكون القضاء تبعه عم بيتطور وفقا لكل المعطيات الموجودة أمامه، يعني الصعوبات من ميلي وتقدم العلم من ميلي التاني.
3: وزير العدل الفرنسي أكد أن زيارته رسالة دعم لتطوير وإصلاح قطاع العدالة في لبنان.
5: Saluer aussi les réformes très importantes que vous faites ici au Liban qui font l'admiration en France, en Europe de la réforme pour l'indépendance de la justice. C'est extrêmement important pour l'état de droit et pour la protection de tous les Libanais.
3: ورشة عمل تطوير قطاع العدالة مستمرة بحسب الوزير نصار، الذي لفت إلى العمل على مكننة السجلات التجارية ومناقشته إمكانية مكننة المحاكم، كل ذلك في ضوء ارتفاع الإنتاجية التي زادت حسب القطاعات من 87% إلى 400%، ما يدل على أن القضاء اللبناني يقوم بدور فعال رغم التراكمات. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أكد وزير العمل محمد حيدر بعد ترأسه اجتماعا للجنة المؤشر أن ملف الحد الأدنى للأجور سيستكمل في ضوء دراسة يجري إعدادها على أن تراعي التطورات الاقتصادية والأمنية والمعيشية والارتفاع الكبير في كلفة الحياة. وفيما يتعلق ببدل النقل، شكلت لجنة متخصصة لإعداد دراسة تضع آلية دائمة لربط بدل النقل بأسعار المحروقات، بحيث يرتفع مع ارتفاع أسعار البنزين وينخفض عند انخفاضها. حذرت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من تهريب مرسوم تحويل مؤسسة الكهرباء إلى شركة بدل اتباع السبل القانونية، ولوحت بأن الإصرار على تجاوز ممثلي العمال سيدفع النقابات الثلاث، مؤسسة كهرباء لبنان وشركة قديشة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي وعدها الوزير صدي بإشراكها في النقاش حول سبل تطبيق ورقة قطاع الكهرباء، إلى الإضراب وصولا إلى الإضراب المفتوح، محملة وزارة الطاقة وهيئتها الناظمة كامل المسؤولية. طلب مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج من المدعين العامين في المناطق عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل إلى حين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة ومحقة. يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة في السراي للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن مشروع موازنة 2027 والبدء في مناقشته.

0: معقول هالغنية شو شلت بتوصل للقلب جوا عند هالصباح بحاجة لهيدا لهالنغمة اللي هيك اللي بتعطيك حماسة ونشاط وبصوت شمس الغنية نجوى كرم. بتمنى تكونوا عم تبلشوا نهاركم بكتير من الإيجابية والفرح. رح نتابع نحن وياكم أخبارنا خاصة على المستوى الأسترالي اللي رح نتابع أهم الأخبار مع زميلنا محسن وموضوع الهجرة ثم الهجرة ثم الهجرة. واليوم قدي عم تستقطب مدينة سيدني أعداد عالية وقدي في ناس من سيدني اللي عم بيهاجروا لأماكن تانية نظرا للكثافة السكانية اللي عم بتشهدها هذه المدينة. يعطيك ألف عافية محسن. صباح الخير.
1: صباح النور لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. الأرقام اليوم مخيفة بالنسبة لأعداد المهاجرين اللي عم يوصلوا لمدينة سيدني اللي عم بيكون فيها اقتضاض سكاني وفي ناس عم تترك بيوتها وتروح تهاجر لمكان آخر، يعني بدها أماكن تكون أرخص ويمكن المعيشة فيها تكون أفضل.
1: مش بس هودي الأسباب اللي عم بيأدوا إلى هجرة من مدينة سيدني وملبن وكتير من المناطق. إذا بتطلع من خلال 40 سنة الماضية في بعض المناطق بسيدني القريبة من المدينة صار فيها تغيير ديموغرافي هائل، يعني بطلنا عن جد بدون اتهام بالعنصرية وغيرها في مناطق اليوم لا تشبه أستراليا بأي شيء، إنه الحضارة الثقافة كتير من الأمور اللي عم نشوفها منذ 40 عام حتى الآن في مناطق تغيرت كلها، في مناطق صارت عندها دافع للاستفادة سياسيا من هذا التغيير الديموغرافي، بالإضافة إلى كتير محلات في عدم أمان لخلاف هذه الإيديولوجيات والحضارات اللي موجودة بسيدني. وهذا بنرجع لموضوع أنه هل التعدد الثقافي مفيد لأستراليا أو لا، بالإضافة إلى أعداد المهاجرين اللي شفناهم اليوم بتبين من دون حتى الغوص بالدراسات اللي صارت كلود على الطرقات بالأسواق بالمستشفيات بالمدارس بكل بكل محل في استفادة من هذا التعدد السكاني. بنشوف انه في تغيير وهذا شيء خطير جدا جدا جدا.
0: نعم، يعني بالوقت يلي رح نطرح هذا الموضوع على مستمعينا قدي تغيرت عليهم الحياة بين الماضي وبين الحاضر، لأن اليوم في كتار يلي وصلوا من فترة طويلة كانوا يمكن عايشين بشكل أريح، كان يبقى المعيشة تبقى مختلفة عن ما عم نشهده اليوم، في غلاء معيشي، في أزمة بيوت، في كمان الطرقات، الجريمة، كل هالأمور هيدي. أنا بتذكر أنه كنا نسمع قصص، هلأ أكيد ما عشناها هيدي الفترة، قصص أنك كنت تترك حدا يجيب لك الأغراض على قدام البيت وتتركهم ما حدا يمسكه.
1: طبعا
0: هلأ
1: طبعاً.
0: البوست عم بينسرق
1: طبعا. أكيد هيدا التعدد الثقافات كلود ومحاولة تحليل أي أعمال للاستفادة الشخصية من دول الغرب خصوصا طبعا هذا بيترك أسف ووجع عند كتير من الناس اللي اجت لهذا البلد للاستفادة من هذه التقديمات ومن الديمقراطية لحياة أفضل، ولكن للأسف في بعض الجهات اللي تضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية وتنظر إلى الاستفادة الخاصة، وهذا اللي عم نشوفه اليوم. نعم. يعني إذا واحد عنده مؤسسة دكاني وبحاجة لموظفين ما بيجيب 6 موظفين يشغلهم لأنه بينكسر، وهذا اللي صار بأستراليا، أنه هذا الكم الهائل من المهاجرين لأستراليا مش بحاجة لألون، إن كان على صعيد الحروب اللي عم بتصير ولا غيرها ولا غيرها، في كتير من الدول اللي ممكن أو يفرض عليها من المؤسسات الدولية أنه تستقبل هؤلاء، ولكن فقط الدول الغربية. وأنا برأيي هون في نوع من يعني بدهم يعملوا هذه الدول الغربية بشكلها اللي غير موجود اليوم. فبنتمنى أنه هذه الحكومة تستيقظ من ثباتها العميق وتبلش تفكر أنه المواطن الأسترالي هو يجب أن يكون المستفيد الأول من هذه الهجرة.
0: نعم، يعني هون قدي زادت كمان نسبة الجريمة، كل يوم عنا خبرية إطلاق نار، كل يوم عنا خبرية طعن، كل يوم عنا اعتداء. فاليوم هيدا كمان عم بيأثر على ارتفاع نسبة الجريمة عنا، خاصة في مدينة سيدني.
1: دين سيدني وملبن، والمؤسف والمؤسف جدا اللي نحن بيوجعنا هذا.
0: كوينزلاند اللي تراجعت فيها نسبة الجريمة،
1: يحط اجره بالارض هذا البريمير هنيك، انه بالنهاية في عندك سلام متوى امان المجتمع. اللي عم نشوفه بسيدني انه الاسماء اللي بتطلع قتلوا او قتلوا كلها ننتمي اليها بشكل او باخر، وهذا شيء مؤسف ومؤسف جدا كلود. يعني بدل ما نجيب معنا المشاكل كان مفروض نجيب معنا القيم اللي نؤمن بها ونعممها باستراليا، ولكن هذا لم يحصل.
0: نعم، نرجع للموضوع اللي بعده مثار جدل، هو موضوع بونداي ايسبرغ، هالموقع السياحي اللي بيستقطب ملايين من السواح، ان كان كمان باستراليا او من الخارج. فاليوم عم بيكون في جدل حوله، شو تعليقك يعني على عوده الكلام عن هالموقع؟
1: بكل فترة بيطلع موضوع قطعة أرض أو مركز سياحي أو مركز تجاري، السكان الأصليين يطالبوا بالاستفادة منه، بعدين ما بيروحوا إلا على المحلات اللي فيها استفادة مالية. يعني بونداي وهذه المناطق الRSL بهذه المنطقة مناطق سياحية رائعة، يعني من أجمل المناطق السياحية بالعالم، يريدون الاستفادة منها ماديا. ولكن بالنهاية كلود، هودي الناس اللي عم بيطالبوا بعودة، وخصوصا لأبوريجينال كانسل اللي عم بيطالب انه هي تكون مسؤولة عن هذه الأراضي والاستفادة منها، مفروض انه هؤلاء يجب ان ينظروا انه هذه أرض أسترالية، يعني لكل الأستراليين، وإلا اذا كان في مخطط لتقسيم المجتمع، واللي شفناه بكتير من المحلات هي بخلال مباراة الرياضية اللي بيعملوا welcome to country، وهذا شيء مؤسف انه نلاقيه باستراليا، بالإضافة الى الحرتقة على الحكومة بنيو ساوث ويلز بالاستفادة من محلات مفروض يستفيد منها كل الاستراليين. هيدا اللي عم بيصير اليوم، وبعتقد أنا كريس مينز واعي لهذه الأمور ولن يتراجع عن القرارات اللي راح يخدها بالأيام المقبلة حول عدم حقية أو عدم قانونية هذه المطالبة بإعادة هذه الأرض للأبوريجينال كانسل.
0: نعم، يعني هيك بخبر سريع وبعيد عن السياسة، اليوم نسمح لإيرين باترسون موجودة حاليا بالسجن أنه تستخدم دواء الأوزيمبيك،
1: تضعف حالة لتعمل مودل
0: يعني
1: هو شيء صحي أنه واحد يكون محافظ على وزنه، ولكن بعدم استعمال دافعي الضرائب، لأنه أوريدي تكلفتها بوجودها بالسجن رح تكلف الدافعي الضرائب ملايين الدولارات.
0: نعم، يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع بريك من بعد جولة أخبار السبعة.
2: أحلى موسيقى وأحلى توك باك مع كلود ضمن البريكفست شو 1638 AM تؤمية أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
5: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدواني أستراليا.
0: آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. بتطور تتواصل جلسات الأيكاك ضمن التحقيق في العلاقات بين عدد من الشخصيات السياسية والمطور العراق العقاري الهارب جون نصيف مالك شركة توبليس المنهارة. واستمعت اللجنة إلى مزيد من الأدلة من لوبيست جيريمي غرينوود. أيضا في عناوين اليوم، في ويسترن سيدني تتواصل التحقيقات بعد العثور على جثمان امرأة في الخمسينات من عمرها داخل وحدة سكنية، وعثر أيضا على رجل يبلغ من العمر 53 عاما فاقدا للوعي داخل العقار. تلقى الرجل العلاج في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى، بينما أقامت الشرطة مسرحا لجريمة للتحقيق في ملابسات الوفاة. في حادث وقع بعد ظهر الاثنين في سيركل كي، أصيب 4 أشخاص بعد صدام عبارة، وتدخلت خدمات الطوارئ، وكان على متن العبارة 149 شخصا. عولج شخصان في مكان الحادث بسبب إصابة طفيفة، ومن بين المصابين سائح من نيبال تعرض لجروح في الرأس. مزيد من آخر وأهم الأخبار منتبعها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اللاواوية إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة خلال اشتباك مسلح وجها لوجه مع أحد عناصر حزب الله في منطقة مرتفعات لشقيف جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن القوات ردت بإطلاق النار والقذائف ما أدى إلى مقتل العنصر. وأضافت لاواوية أن جيش الاحتلال شن عقب الحادثة غارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات تابعة للحزب في المنطقة، زاعمة مواصلة العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا و69 مصابا. استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي وسياسة الإبادة الممنهجة، نفذ رؤساء بلديات ومخاتير قرى وبلدات الجنوب وقفة احتجاجية في باحة مرفأ صيادي الأسماك في سور، رفع خلالها المشاركون لافتات منددة بالصمت الرسمي وصورا للبلدات المهدمة، وشددت الكلمات على حجم الكارثة التي حلت بالمدن والبلدات الجنوبية والإجرام الإسرائيلي الذي طال البشر والحجر ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والإرث الثقافي.
8: أيها المسؤولون، نناشد ضميركم الإنسانية للتدخل السريع ونحن على أبواب مدارس وفصل الشتاء وعدم وجود فرص عمل لأن الجميع فقد مصدر رزقه. نناشدكم بإنصافنا وتأمين كرامة العيش لنا ولأطفالنا والعمل جديا لعودتنا إلى ديارنا وإعادة إعمار كل ما دمرته يد الغدر الوحشية.
7: نظمت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع وبعلبك الهرمل اعتصاما تضامنيا في جنة شهداء مدينة بعلبك استنكارا لما يتعرض له القطاع الصحي في الجنوب والنبطية من اعتداءات وخصوصا العاملين في الحقل الإنساني. ودان المعتصمون الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين يؤدون واجبهم الإنساني والمهني في ظروف بالغة الخطورة. وشدد رئيس نقابة ومستخدمي مستشفيات البقاع وبعلبك الهرمل جمال طليس على حماية العاملين في هذا الحقل كواجب وطني وإنساني. التقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وفدا من مخاتير العاصمة بحضور فريق غرفة إدارة الكوارث والأزمات، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة وخط ساخ بتصرف المخاتير للتبليغ الفوري عن شكاوى ومخالفات الأحياء ومعالجتها بسرعة. كما تم بحث آلية تعزيز التنسيق والتعاون بين مخاتير بيروت والمحافظة ووضع خطة عمل مشتركة تتيح متابعة شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مختلف المخالفات والمشكلات التي تشهدها الأحياء والمناطق من خلال غرفة إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة. وأثنى عبود خلال اللقاء على دور المخاتير وتعاونهم المستمر لا سيما في مؤازرة الفرق المختصة خلال عمليات الكشف والمتابعة على مولدات الكهرباء في المدينة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: Bathurst and to test drive the range this Saturday. Visit bydautomotive.com.au. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney, Melbourne on 1638 to ME Australia.
1: Yeah, I'm in bed. انت خليتين عن خط شنو استعطى الدرباش يا عم
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات عن خط انتك ما عم ترديك
3: اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية
2: يا الله شو حلو
1: الله يسلم لي صباحك شو بتقعد يعني انا

0: لا هيدا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمي عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي بتوفرني شغلي.
0: كيس
1: يا عبد العال شو في عندي محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين.
2: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر صباحا بيتحسن خلال فترة النهار درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن جيد مشمس 19 درجة.

0: 7:10 داخل استديوهات راديو توأمية أستراليا، مكملين نحن وياكم من الحرب على حزب الله من قبل إسرائيل وسيطرة على تلة علي طاهر، لكمان اليوم الغارات الجوية اللي عم تستهدف الحوثيين بمقبنة غرب تعز. وهيدا شيء اللي اليوم عم لاحظ قديه عم بيكون في قصقصة جوانح إيران بالمنطقة، بالأكيد بمنطقة شرق الأوسط، إن كان بلبنان كان باليمن، الحوثيين باليمن. وهيدا الشيء اللي كمان اليوم نحن ناطرين فيما بيتعلق بالنسبة ل الفصائل الموالية لإيران بالعراق، وظاهر الكل اليوم أصبح مستهدف. اليوم القرار متخذ بالقضاء على أذرع إيران بالمنطقة. هلا إن كان القرار اتخذ أم لم يتخذ، ظاهر أنه إيران اليوم بلشت عم يعني تأثر عليها هذه العقوبات الاقتصادية بشكل كتير كبير. يعني أكثر شيء بيدل على هذا الأمر التأثير الوضع الاقتصادي هو عدم تدخلها، مثل ما كانت وعدت أنه لن تسقط تلة علي طاهر ولن تسقط تلة علي طاهر ونحن رح نتدخل ورح يكون في رد فعل عنيف على إسرائيل في حال تجرأت وقامت بسيطرة على تلة علي طاهر. سقطت علي طاهر اللي كنا متخوفين جدا أنه تكون معركة كبيرة وشرسة بين ليلي وضحاها مع كل التحضيرات اللي كانت سبقت، ولكن بالنهاية سقطت تلت علي طاهر، وسقطت بوقت يعني أكيد رح تكون لصالح نتنياهو حسب كل التحليلات، لأنه قد يستفيد منها بالانتخابات المقبلة. ولكن يعني في تحليل مرأة امبارح بيقول أنه الأفضل شيء بالانتخابات اليوم بالنسبة للبنان اللي هو نتنياهو. كيف وليش عم بقول هيك؟ مش أنه الأفضل، أكيد منه الأفضل لهو والغيره، بس اللي متكل على أنه بالانتخابات المقبلة في حال سقط نتنياهو بالانتخابات من سيتولى مكانه؟ ظاهر أن المرشحين بالانتخابات المقبلة رح يكونوا أو مثل نتنياهو، نظرتهم مثل نتنياهو أو أكثر تشدد من نتنياهو تجاه حزب الله وتجاه إيران. يعني ما رح يكونوا أفضل بالمرحلة المقبلة في حال سقط نتنياهو بالانتخابات المقبلة اللي رح يكون مكانه. ما في شيء رح يتغير يعني تجاه لبنان، تجاه حزب الله أو تجاه إيران. نرجع منتابع نحن وياكم يعني كمان موضوع ملفت واهتمت فيه الصحافة اللبنانية، هو لماذا لم تتدخل إيران بالرغم من وعودها أنه لن تسقط علي طاهر ونحن داعمين للمقاومة. ورح سمعكم مقابلة انبعتت لإلي، وأنا يعني ما تبعتها بساعتها ولكن أرسلت لإلي، كانت عبر القناة الجديد، واللي أكيد رح نسمعكم يعني طبعا هذه المقابلة أحد المسؤولين بإيران شو كان الرد، بس انطر عليه أنه وين دور إيران من دعم حزب الله. يعني بيقول أنه نحن صرنا بوضع علينا عقوبات اقتصادية صعبة، ما قادرين بقى نمول الحزب، فمثل كأنه اليوم ورطوا الحزب بالمعركة ضد إسرائيل وتدخلها كمان بالحرب على غزة، وتركوها يعني وصلتونا لنص البير وقطعتوا الحبل فينا هيك. يعني طبعا اليوم مثل كأنه الكلام اللي أدلى فيه أحد المسؤولين الإيرانية، اللي رح سمعكم جزء من هذه المقابلة اللي أجريت مع مسؤول إيراني. فإذا بانتظار يعني وأكيد يحضر التسجيل، رح إذا نتابع معكم هيدا الحديث. اسمعوا
1: ماذا عن الجنوب؟ مع الجنوب لانه خلص هدم الجنوب، الجنوب انتهى الجنوب،
2: ولكن وعدت قبل بانه الجنوب لن يصبح من الماضي. اليوم عندما اسالك لماذا لا تدعمون الجنوب تقول لي لان الجنوب هدم، يعني نستسلم بالنسبه الى الجنوب.
1: ما انت مانعني ادخل سلاح، مانعني ادخل فلوس لك على 10,000 دولار عم بتفتشوا عليها بالمطار، كيف بدي ادخل اموال دعم؟ قل لي كيف يعني انت عم
2: لا تخلط المواضيع. انا ما عم بحكي عن التمويل، ما عم بحكي عن التمويل، عم بحكي عن التحديد. لماذا اليوم ايران لا تقول سأصعد في حال بقي الجرف مستمرة في الجنوب؟ سألتك هذا السؤال أجبتني لأن الجنوب خلاص انتهى. هل هذا الجواب منطقي؟
1: ايه مكتب منطقي، ولكن كيف سيكون هنا الكلام؟ اذا كنت معترض على الفكره ساعدني، لا تستطيع تركني اشتغل انا بالطريق.
2: يعني بعنا الناس اوهاما، يعني قدمنا اوهاما للناس عندما نقول لهم اليوم لجنوب انتهى.
1: على قد ما بقدر بساعد. شوف لو لبنان زي العراق في حدود ملاصقه مع ايران كان اختلف الوضع.
3: الجنوب صامد وصامد بوجود الجيش اللبناني يلي بندقيته ومن الصواريخ.
1: الجنوبيين الجيش فوق طاقته،
3: بندقية الجيش اللبناني الشرعية أقوى من كل الصواريخ الموجودة في الجنوب.
1: هذا كلام عاطفي.
3: لا مش كلام عاطفي، حررت الأوتار الغربية وأعدنا 5 أسرى، وهذا أكبر مؤشر لهيبة الدولة اللبنانية وقدرة الدولة اللبنانية.
1: أسرى 5 هذا كان طعم إسرائيلي، هذا ليس بإنجاز.
0: هيدا جزء من حديث كان عبر محطة الجديد، وهيك أصبحت نظرة المسؤولين الإيرانية من خلال هالحديث اللي كشفت النوايا. وفعلا اليوم إيران بوضع صعب، ويعني تمويل حزب الله أصبح كمان مسألة صعبة جدا. فهل فعلا قادر حزب الله يكمل على هيدا النحو؟ قادر يعني كمان يواجه هيدا الجرف الإسرائيلي؟ أم فعلا اليوم استمراره على هيدا النحو وتمسكه بالسلاح بدل ما يسلم هذا السلاح ويقطع الطريق على نتنياهو يسلم السلاح للدولة اللبنانية لحتى يوقف هذا الجرف الإسرائيلي وقبل يعني ما يروح للانتحار؟ يعني هو عم ينتحر وعم كمان عم يقضي على لبنان بنفس الوقت. فكرمال هيك اليوم نطرح سؤال، أدي على حزب الله عليه أنه يسلم سلاحه للدولة اللبنانية ليحفظ ما تبقى؟ وهل قدرت حزب الله لوحده أنه يواجه إسرائيل مع كل اللي صار من سنتين لغاية اليوم، مع تدمير عدد من المناطق في الجنوب، وما بعرف إمتى رح تخرج إسرائيل من هذه المناطق، مع عملية اغتيال عدد كتير كبير من المسؤولين في حزب الله ومسؤولين إيرانيين؟ خلينا نتابع نحن وياكم سوا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء انطلاقا من هذه لحظة. فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 02-965-330 عبر الواتساب على 014-638-638. بعد البريك بنسمع أراءكم لكل اللي عنده أي تعليق على هالمقابلة وعلى هالرد الإيراني على دعمه لحزب الله، لأنه اليوم ما بقى إيران قادرة تدعم الحزب أو تدافع عنه كما وعدت بفترة سابقة.
4: Wake up, wake up. أنو قوم بعدك ناي بعدك لوني قوم قوم إيش عم تعمل بعدك زبولة هيك بيضحك بعدك نايم معقول؟ قوم بلش البرنامج الصباحي على 2 أم أستراليا. شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Two ME listeners have their say.
11: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
10: 2ME Australia.
0: نرجع لسؤالنا عبر راديو توأمية على 1638 AM. هل برأيكم إيران تخلت بشكل قاطع عن تمويل حزب الله، خاصة بعد سقوط تلة علي طاهر، بعد هالحديث اللي سمعتوه من أحد المسؤولين الإيرانيين عبر محطة الجديد؟ فخليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم على هذا الحديث، وأيضا السؤال يعني صار أكيد يعني مطروح اليوم بقوة، هل إيران تخلت عن حزب الله؟ هل بعد قادرة إيران تمول وتدعم الحزب بسبب الحصار الاقتصادي عليها؟ خلينا نسمع أراءكم على 02963333300 لكل اللي عنده أي تعليق بهالخصوص. أيضا اليوم بمواضيع الهجرة يلي كمان اليوم زادت أعداد المهاجرين، وخاصة الاختيار عم بيكون على صعيد سيدني. اليوم الاختيار اللي عم بيكون للمهاجرين هو مدينة سيدني اللي عم بيكون فيها اكتظاظ سكاني كبير، وهيدا الشيء اللي عم بيشكل ضغط على كتير من المواطنين في سيدني اللي كمان عم يتركوا سيدني ويتوجهوا إلى أماكن تانية، منا كوينزلاند ومنا بيرث. رح نتابع مع تعليقاتكم إذن على الهواء على 02963333300. معنا جورج مخول من منطقة برينزويك ميلبن. صباح الخير.
12: صباح النور مدام كلود لإليك ولكل مستمعي توأمي.
0: شكرا. صباح النور. شو تعليقك؟
12: إيران تتخلى عن حزب الله شغلة مش كويردي أبدا، إلا إذا إيران اتفقت هي وأمريكا، لأنه حزب الله بالنتيجة هو لخدمتها استراتيجية مش أكثر ولا أقل. هذا صار واضح تماما لكل اللبنانيين. هلا في شغلة واحدة، إذا حزب الله بجناحه العسكري بده يأكد لبنانيته هون، يعني بده يحافظ على الشباب وبده يحافظ على الوضع، بده يروح لخيانة إيران. يعني هلأ هو عم يخون لبنان، بدل ما يخون لبنان يخون إيران، يسلم السلاح الاستراتيجي، لأنه السلاح المتوسط والخفيف هذا إسرائيل مش طالبته أنه يتخلى عنه، وبالوقت الحاضر لحتى حل المشكلة مع إسرائيل يسلم السلاح الاستراتيجي، يتلف او غير ما يتلف بيكون هيك يتخلص من هذا الموضوع. بس هيدي بدها جرأة وبدها شغلة مش هينة، انه واحد عم بيطعميك ويشربك ويعطيك سلاح ويعطيك مال فترة 40 سنة، يجي هلأني انت بدك هذا الوضع.
0: طيب هل فعلا اليوم بسبب الوضع الاقتصادي اليوم تخلت إيران عن حزب الله، أم في هونيك يمكن مساومة بمكان ما تخلي عن الحزب لأهداف مكاسب ممكن تحصل عليها إيران؟ خليني أرجع أذكر مستمعينا بالسؤال اللي كنا طرحناه، هل بتشوفوا إيران تخلت عن حزب الله خاصة بعد سقوط تلة علي طاهر؟
12: مدام كلود بدي أقول شغل هون، بدنا نعترف نقول إنه الحرس الثوري هو حكم إيران، يعني الدولة يعني منا صورة، والحرس الثوري بيتصرف على حساب حتى الشعب الإيراني وحتى الدولة الإيرانية الحالية، يعني الأموال بتصرفوا فيها عزاؤهم حتى لو شعبهم جعان، يعني ما في مشكلة إنه يستمروا بهذا الموضوع ويدعموا بقنواتهم حزب الله، رايحين للآخر الجماعة لحتى يحصلوا على اللي بدهم إياه بالنتيجة مع أمريكا. هيدي كل مصلحتهم مع حزب الله، وهذه شغلة لازم يفهموها المقاتلين بحزب الله.
0: نعم.

0: فعلا اليوم مؤسف جدا أنه نوصل لهذه المرحلة. حزب من لبنان حزب الله أنه ما يكون عم يشتغل لصالح لبنان عم يشتغل لصالح إيران بالوقت يلي طبعا القرار اليوم اتخذ بالقضاء على أذرع إيران بالمنطقة، فليحفظ حزب الله ما تبقى من الجنوب، لأنه فعلا اليوم الجنوبيين هن اللي عم يدفعوا الثمن الأكبر للأسف.
1: صحيح، مش بس الجنوب أو الجنوبيين، مش بس الأرض، يعني هالشباب المقاتلين هؤلاء بالنتيجة هن لبنانيين، واتضح تماما أنه هن منهم غير ورقة تفاوض لا أكثر ولا أقل. من يعني حتى وقت اللي كانت تحت نصر الله ونزولهم بكل القيادات والمواضي كلهم كمان لبنانية، يعني بينت واضحة كتير القصة أنه أمام
0: مش مهم بس بقرة. تكون عندك الهوية اللبنانية، مفروض يكون عندك الولاء، اللي هو هيدا هو الأهم، يكون ولائك لبلدك.
1: هيدا الثقافة اللي عم نلفين عليها من الأسف، والأيديولوجية اللي نلفين عليها من الأسف مع حزب الله. أنت تخيلي على الأراضي اللبنانية في حزب موجود ما في علم وخبر للدولة، يعني هذا خارج عن القانون من الأساس. بدك تعطي علم وخبر، بدك تعطي من عم تجي موالك، بدك تعطي سياستك لمين عم تشتغليها. يعني شغلي عمره 40 سنة خارجي عن القانون 40 سنة، طلعت أجيال اليوم تربي، كيف الواحد بده يقنع هالأجيال؟ هذه شغلة صعبة، غير أنه إيران بس تشيل إيدها عن هالناس سعودي لحتى يرجعوا لقواعدهم ولحقيقتهم ولبنانيتهم.
0: لاحظنا شيء أنه دمرت غزة، شفنا صار في كتير من المظاهرات بكل أنحاء العالم. اليوم الجنوب يلي كمان في كتير من الأراضي اللي انمحت، في كتير من المناطق في الجنوب دمرتها إسرائيل تدمير كلي. شفنا حدث ضامن معنا رفع الصوت، تظاهروا في سبيل لبنان، في سبيل ما يعاني منه أهل الجنوب.
1: يعني هي ذريعة وشي اللي ماشي فيه، يعني هالعدوان الإسرائيلي على لبنان يعني كان واضح، وكان إنه الشعب اللبناني كله يعني حتى منه حاسس إنه هيدا الشيء لازم يستمر، يعني بالعكس في غضب داخلي عند اللبنانيين، ولكن مثل ما باليد حيلة، يعني انه مثل مارد قدامك وانت ما قادر تعمل شيء، شو بدي اعمل؟ عندنا رئيس جمهورية، عندنا حكومة عم بيقولوا، يعني عم يعلنوا شو قبل كان دولة متخاذلة حتى بالعلن، يعني ما فيها تحكي شيء لحتى نوصل لحل بالنتيجة. ولازم تتساعد الدولة، والدولة عم بتقول انا بدي اشتغل، حدا عم بيقول انه انا بدي اشتغل،
0: يعني بدنا نشتغل بس بدنا فعل كمان، ما بدنا كلام بكلام بكلام، انه شبعنا شعارات، صار وقت الفعل.
1: مدام كلود بدنا نستوعب شغله، هذا العدو منه يعني كان سهل، منه سهل، بس انه بدي حاربه باي وسائل، ما في وسائل دبلوماسيه، ما في غير هالوسائل.
0: عظيم، شكرا لك جورج مخول من برينزويك ميلبن. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا على 16:30 AM. اليوم أثار الغارات الإسرائيلية على قضاء النبطية شيء يعني فظيع فظيع فظيع اللي عم بيصير كمان اليوم بمنطقة وبقضاء النبطية، عم تمرق المشاهد أمامنا صور مخيفة. فهل يحفظ حزب الله ما تبقى من لبنان لردع هذا العدوين الإسرائيلي الشرس؟ خلينا نتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات.
2: عبر TME أستراليا، البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر TME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to

0: mysetgo or kingdomset.com.
1: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشآتكم فعله. ابحثوا اليوم عن فود ويست نيو ساوث ويلز، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: Mike Kermode with the top stories. An investigation has found Labor directed the vast majority of a federal election grant scheme into seats favouring the party, including marginal seats it wanted to win in 2025. The Centre for Public Integrity found three quarters of the $560 million program was directed to Labor-held seats at the 2025 federal election, and more than a third of funding went to marginal Labor seats. The grants went towards sports facilities, public parks, and other community projects. The Centre's chair, former Justice Anthony Wheely, says it raises serious questions about the misuse of public money. Australia and Solomon Islands have reached an in-principle agreement on a new treaty that could see Canberra providing close to $1 billion in support. A leaked text message between Australia's High Commissioner to Solomon Islands and a senior government minister, obtained by the ABC, outlines details of the treaty negotiations. It comes after Solomon Islands Prime Minister Matthew Wale fended off a leadership challenge, with the two countries now moving fast to finalise the treaty. And Indonesia has extended the closure of several airports after the eruption of the Anak Krakatoa volcano on Friday. More than 300,000 flight passengers have experienced delays, cancellations, or diversions in recent days. Australians are among the passengers who've been affected, with Qantas saying a number of its flights have been cancelled. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
3: حضر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. وردا على منشور لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث، قال قاليباف إن سلسلة إنتاج النفط والغاز في المنطقة مترامية الأطراف ومكشوفة، وأن شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة عبر هذه المياه والمنشآت تشارك في حالة الانكشاف نفسها. أضاف قاليباف أن استهداف الأصول الإيرانية يعني أن واشنطن ستتلقى ضربة مقابلة. أكد ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية خلال مشاركته في منتدى هيلي في أبوظبي بأن دول الخليج لا يمكنها الاعتماد كليا على الولايات المتحدة والتحالفات الدولية الأخرى لضمان أمنها.
4: علينا في منطقة الخليج أن ندرك أن وجود قوات دولية في المنطقة وقيام تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة أمران بالغ الأهمية، لكنهما لا يكفيان. فالاعتماد على الذات في المجال الأمني هو السبيل الوحيد للمضي قدما. صحيح أننا بحاجة إلى شركائنا وحلفائنا، لكن لا يمكننا الاعتماد عليهم فقط لضمان أمننا.
3: قال المستشار فريدريتش ماتس أن ألمانيا تشهد تحولا جذريا، وذلك في عقاب الفوز الحاسم الذي حققه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا. وفي تصريحات نقلتها صحيفة فيلد، أشار ماتس إلى أن هذه النتيجة هزت أركان حزبه المحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مما يستدعي مراجعة شاملة وجادة على حد تعبيره. كان حزب البديل من أجل ألمانيا قد حقق نحو 44% من الأصوات، ليقترب بذلك بشدة من تحقيق أغلبية مطلقة. قال الكرملين أنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا، وذلك إثر زيارة قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا يستبعد أيضا استئناف الصيغة الثلاثية، لكن لا يزال من السابق لأواني الحديث عن مكان ومواعيد محددة وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤنية أستراليا 16:38 تابعين لقائنا مع البريكفاست شو وأيضا تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق على مواضيع اليوم خاصة السؤال اللي طرحني هل تخلت إيران عن حزب الله اليوم في لبنان بعد سقوط تلة علي طاهر وبعد ما عم نسمع بعض المسؤولين الإيرانيين اللي عم يبرروا موقفهم بعدم تمويل الحزب أو دعم الحزب هو العقوبات الاقتصادية والتضييق اللي عم تكون عليهم. رح نتابع نحن وياكم حسب آخر المعلومات طوارئ الصحة الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي ارتفعت ل 8948 شهيد. عون اعتداءات إسرائيل تستهدف مسار اتفاق الإطار. وفي العناوين هذا الصباح التصعيد يقود اتفاق الإطار والرئيس المر ندعم المسار التفاوضي نائب الرئيس الإيراني سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجير كبير ببلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. غارة على المنصوري بعد تفجير عنيف وفي بيتعلق بالنسبة لتجمع روابط القطاع العام يلوح بالتصعيد. ترامب على منصة تروث سوشيال سنحقق فوز ساحق في انتخابات التجديد النصفي وسننقذ الولايات المتحدة. رح نتابع مع مزيد من العناوين لليوم. الأخوين وصناديق الاقتراع تسييس المساجد لحشد الأصوات. هيدا عم نحكي على صعيد برلين. ومناهضو الهجرة يربكون موانئ بريطانيا والحكومة تتوعد. يعني اليوم فعلا كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم يمكن ببعض الأوقات مواقفه مترددة ومواقفه رح نقول مترددة بقدر يعني كمان اليوم التقلبات بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بيخليك ببعض الأوقات ما تاخد أي كلام بيدلي فيه على محمل أجد. ولكن في أمور كتيرة اليوم عم نعيشها هو موضوع الهجرة اللي الرئيس الأمريكي اللي تعرض لكتير من الانتقادات بسبب الهون تقليص الأعداد المهاجرين وأكيد موضوع الهجرة اللي تسبب له بكتير من الانتقادات بالداخل الأمريكي ومواقف كانت على صعيد دول العالم رؤساء العالم ورجال الدين ولجان حقوق الإنسان اللي استنكروا المواقف اللي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن اليوم يمكن كان عنده هو النظرة اللي يمكن الأصح لأنه اليوم وعيت الدول الأوروبية على موضوع استقبال الأعداد الهائلة من المهاجرين. نحن هون بأستراليا كمان عم نشوف قديش الأعداد كتير كبيرة واللي أثر على نمط الحياة وعلى غلاء المعيشة وعلى نقص المساكن. اليوم إذا منطلع بالنسبة لملف الإسكان والهجرة بيان تحليل لبيانات الأستراليان بيرو أوف ستاتيستيكس يلي انعمل أنه سيدني عم تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين بالوقت يلي عم بيغادر فيه عدد كتير كبير من السكان لمدن ومناطق أسترالية تانية. بحسب التحليل استقبلت أستراليا حوالي 1.3 مليون من المهاجرين ومن الخارج بين 2023 و 2025. كان نصيب مدينة سيدني أكثر من 352 ألف شخص هو أكبر عدد بين العواصم الأسترالية. بالمقابل غادر أكثر من 113 ألف من سكان سيدني لمناطق أخرى داخل أستراليا. التحليل بيبين أن الهجرة الخارجية مثلت 108% من صافي نمو سكان سيدني خلال الفترة اللي درس التقرير. لكن الزيادة الناتجة عن الهجرة عوضت أيضا عن خسارة السكان اللي انتقلوا إلى أماكن أخرى. تعد بريسبان وبيرث وبعض المناطق الإقليمية من الوجهات يلي عم ينتقل إلى جزء من سكان سيدني. وهيدا يعني لازم نميز بين الأرقام هون فيما بيتعلق الديمغرافية الرسمية وبين تفسير الانستيتوت أوف بابليك أفيرز. فهون منشوف قدي للحقيقة الهجرة أثرت على هيدا الضغط والكثافة السكانية عنا في مدينة سيدني وقدي تغير نمط الحياة. خليني أسمع أنتو رأيكم خاصة اللي إجوا من فترة طويلة لأستراليا، فكيف بتشوفوا اليوم؟ هل فعلا تغير عليكم نمط الحياة؟ شو الأشياء اللي تغيرت عليكم من فترة طويلة وصلتوا لهون لسيدني لأستراليا لأي مدينة يعني هون لأي ولاية انتوا فيها وعم تسمعونا؟ خبرونا شو اللي تغير بين الماضي وبين الحاضر، شو الأشياء اللي تغيرت أكتر شيء عليكم، شو بتتذكروا من الماضي وأي أفضل برأيكم؟ بس كنتوا عايشين بهالفترة السابقة بأمان وباستقرار وبمعيشة هيك مرفهة، فخليني أسمع رأيكم شو الفرق بين بين الماضي وبين الحاضر، شو اللي تغير عليكم هون من وقت وصولكم لأستراليا، وهل انتقلتوا من مدينة لأخرى؟ هل انتقلتوا مثلا من سيدني لبريسبان أو العكس؟ أنا أول ما جيت كنت رحت على بريسبان فحسيت الحياة هيك لا بكير بعد يعني كانت كتير رايقة ومش معود أنك تكون أنت عايش ببيروت بهالمدينة الصاخبة وتروح على مدينة بريسبان يلي أكيد اليوم هي من كمان من أجمل المدن الأسترالية، ولكن حسيتها كتير هادي علي. فجانا جينا على سيدني هيك بتحس أنه أنت معود على هالمدينة اللي يمكن فيها فرص عمل أكتر، فيها يمكن لبنانية أكتر، دايما بتطمع يعني بهيدا الموضوع بهيدي النقطة. فخليني اسمع أنتو، هل غيرتوا من مدينة لأخرى؟ شو اللي تغير عليكم من الماضي للحاضر؟ بسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأيه على الهواء. وهيدا بالإضافة للسؤال اللي كنا طرقنا له، هل تخلت إيران عن حزب الله بعد سقوط تلة علي طاهر؟ وهل على حزب الله اليوم أنه يوعى لهذه اللحظة اللي يعني عم نشوف قدي في خطورة إذا استمر حزب الله بالتمسك بسلاحه، قدي هيدا ممكن يكون انتحار لإله وأيضا للبنان؟ رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مع البريكفاست شو. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it really you in it?
5: What are they saying anyway?
6: From this like party. My radio.
7: You want it? We've got it.
8: Awesome.
9: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
10: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
11: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: رح تستمعوا لغنية الفنان مصطفى قمر كاملي من بعد أخبار الساعة 8 عبر راديو تؤمي أستراليا مع جديد الإصدارات اللي دايما بتتعرف عليها على راديو تؤمي أستراليا. رح نتابع نحن وياكم أيضا مع آخر وأهم أخبار الرياضة بعد لحظات من هالوقت.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: إذن بلشنا بأجواء نهائيات الانرال اللي أعلنت الانرال رسميا جدول الأسبوع الأول من النهائيات. من أبرز المواجهات الأسبوع الأول رح يكون دولفينز ضد الوريورز، وهي مواجهة بتجمع فريقين بيملكوا طموحات كبيرة بالوصول للجراند فاينل. رح يلتقي الكاوبويز ضد الشاركس، كمان بمواجهة أخرى، والبينترز ضد الروسترز. أما النيوزيلند ووريورز فهني أمام فرصة تاريخية لتحقيق أول الانرال بريميرشيب بتاريخ النادي دولفينز، رغم حداثة عهدهم بالمسابقة بيّنوا أنهم قادرين على منافسة الكبار. أما بينرث وبينترز وسيدني روسترز فهني من الأسماء الكبيرة بهيدي المنافسة اللي دخلت البطولة بالوقت الحالي مرحلة لا مجال فيها للأخطاء. وأكيد يا جمهور اليوم قدم أسبوع حاسم مع كل المباراة بتتضح أكثر وأكثر هوية الفرق اللي رح توصل للجراند فاينل. فإذن رح نتابع نحن وياكم من الأخبار الرياضية، وببلش الحماس بخلال هالأسبوع. رح نتابع مع مزيد من أخبار أستراليا وأخبار العالم ضمن جولة أخبار الساعة 8 اللي رح تكون معنا بعد شوي. وبحب أرجع أذكركم مستمعينا بالمواضيع اليوم. الهجرة اللي هو موضوع كتير أساسي اليوم، خاصة مع ما نشوفه بالدول الغربية، ألمانيا يلي موضوع الهجرة أثر بشكل كتير كبير على نتائج الانتخابات وفوز اليمين المتطرف بألمانيا، وهذا بالإضافة كمان هون الارتفاع بشعبية بولين هانسن يلي من أهم الملفات يلي اليوم عم تطرحها هو موضوع الهجرة. موضوع الهجرة اللي عم بيأثر بشكل كتير كبير على نتائج استطلاعات الرأي. كمل هيك اليوم استقبال هالأعداد الكبيرة من المهاجرين قدي أثر برأيكم على نمط الحياة عنا في أستراليا، رغم أنه للمهاجرين دور كتير كبير ببناء وازدهار هالبلد وبالأعمار أعمار أستراليا، ولكن كمان بنفس الوقت يمكن الفوضى اللي صارت من خلال استقطاب هالأعداد الكبيرة اللي نحن مش محضرين لها، لا من ناحية المستشفيات ولا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية المدارس. وهذا الشيء اللي عم ندفع ثمن هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين اللي استقبلتهم أستراليا. فكمل هيك اليوم بولين هانسن موضوع الهجرة وملف الهجرة هو عم بيأثر على صعود شعبيتها بشكل كتير كبير، واللي ترجم كمان بالانتخابات اللي صارت بغرب أستراليا. فهذا من المواضيع اللي حابي أكيد تابعها اليوم مع أراءكم ومع تعليقاتكم على الهواء. لأجوا من فترة طويلة لأستراليا قد يتغير عليكم نمط الحياة بين الماضي وما بين الحاضر، شو اللي تغير؟ خلينا نسمع هيك من تجاربكم ومن يعني معشتوه بفترة سابقة، وقدي اليوم أصبحت المعيشة صعبة وغالية، شو هي التحديات اللي عم تواجهوها اليوم مقارنة بالماضي. هيدا موضوع كتير مهم رح نضوي عليه اليوم، وحابي اسمع تعليقاتكم حوله على 0296333330. وبالوقت يلي كمان اليوم كيف بتشوفوا دور الحكومة عم تتعاطى مع هيدا الملف يلي كتير من الدول الأوروبية اللي عانت منه وهلأ فائت، مثل بريطانيا، مثل فرنسا، مثل ألمانيا، لهلأ فائوا مثل وعيه من الغيبوبة اللي كانوا فيها بالنسبة لقضية الهجرة والمهاجرين. رح نكمل نحن وياكم إذن مع جولة أخبار الساعة 8، رح نتابعها ضمن مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. إذا بحب أرجع أذكركم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق بموضوع الهجرة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بالإضافة كمان لسؤال طرحني وبرجع بكرره عليكم، هو هل فعلا اليوم إيران تخلت عن حزب الله خاصة بعد سقوط تلة علي طاهر، وهل على حزب الله أنه اليوم حان الوقت واللحظة أنه يوعى فيها لخطورة المرحلة وليحفظ ما تبقى قبل ما يروح للانتحار؟ رح نتابع نحن وياكم إذن مع الأخبار بعد لحظات من هالوقت. Today's best variety.
2: This is my radio. My summer playlist.
3: Ole.
4: Is it me? You in it?
5: What are they saying anyway?
6: From this like cardio. My radio.
7: You want it? We've got it.
8: Awesome.
9: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME Australia.
10: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
11: News headlines. 2ME.
0: تتراجع معدلات استهلاك التبغ الرسمي، لكن السوق السوداء تشهد نموا كبيرا، ويحذر منتقدو سياسة الضرائب المرتفعة على السجائر من أن ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض المدخنين إلى المنتجات غير القانونية. وتأتي هذه القضية وسط جدل سياسي متصاعد حول ضريبة التبغ بعدما دافع بنابي جويس عن خفض الضرائب على السجائر. أيضا في ملف السكان والهجرة، أظهر تحليل جديد لبيانات الأستراليين of statistics أعده الانستيتيوت اوف بابليك افيرز أن سيدني تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين في الوقت الذي يغادر فيه عدد كبير من السكان إلى مدن ومناطق أسترالية أخرى. أثار جدل واسع هو إيرين باترسون التي حصلت على دواء الأوزيمبيك. إيرين باترسون المدانة بقتل 3 من أقاربها ومحاولة قتل شخص رابع باستخدام وجبة تحتوي على فطر سم. متابعة نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد لحظات من الوقت عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا.
12: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
13: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
14: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
15: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
16: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
17: First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. على وقع الغارات الجوية والتفجيرات في الجنوب، يوسع الجيش الإسرائيلي هجماته مستهدفا عددا من البلدات في اعتداءات تتوزع على أكثر من محور. الطيران الحربي جدد غاراته على النبطي الفوقى ونفذ مساء اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة المنصورة.
1: لم يعلم أحد أحفاد الفرحات أن لن يبقى منه سوى قطعة الثياب هذه لتروي أنه كان هنا. هنا لا يتحدث الركام وحده عن حجم الإجرام، بل تحكي عنه أيضاً دفاتر أطفال لم يعودوا موجودين وصور أحباء يجتمعون اليوم تحت التراب.
2: ليلة دامية عاشتها كفر رمان، ففي ساعات الفجر الأولى ومن دون أي سابق إنذار أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على هذا المبنى المؤلف من 3 طبقات وقضى على عائلة بأكملها. من بين أهدافه كان 6 أطفال على الأقل، ومن بينهم طفل رضيع.
1: حجم الركام الملقى على هذا العدد من الضحايا زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ التي استمرت لساعات.
3: جينا لهون لا في بنى تحتية ولا في عناصر لحزب الله، كلياتهم أولاد. تشيل الدفاتر عم يتعلموا إنجليش الأولاد الصغار، ولا بنت عمرها 7 سنين حرام كانت تحت الردم، وإختها حدا مستشهدة. يعني لك قد صعبة.
1: ليس بعيدا من هنا قبل دقائق معدودة كاد حسن أن يستشهد. والده اليوم يرفع بقايا السيارة التي احترقت بفعل صاروخ إسرائيلي استهدفها ونجا منه حسن بفضل العناية الإلهية.
4: اللي صار أنه نحن نشتغل بمطعم، فكنت أنا وهادي فرحات وعلي شحرور، وإجا عم يوصلني على الباب، وبشكل طبيعي أنا فتحت الباب وبدي انزل، وفجأة بتنزل علينا شيء. علي الاستشهاد، يعني هو ما خصه بشيء، طبعا ما خصه بشيء، هو بالرسالة وخدم الحرب كلها.
1: فجر الاثنين كان يوم استهداف المدنيين بذريعة وجود منشآت لحزب الله. في هذا المنزل في دير الزهران المجاورة كان ينام عباس وزوجته وأطفاله 4 ووالدته المسنة في أمان الله، إلى أن وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بضرورة إخلاء المبنى. كان ذلك عند حوالي 2:30 فجراً، فصحت العائلة من نومها على أصوات اتصالات الأحبة. بين الإنذار والضربة بالكاد 20 دقيقة.
5: لو ما يجي اتصال وفئة الاتصال ما فئة تليفون، كنت ضلت بالبيت ورحت أنا وعائلت، لأنه عدو مجرم، عدو سفاه، عدو يعني ما عندهم أي محاذير.
6: عدو غاشم، بده سؤال له عمال يستهدف المدينة وين ما كان، وين بيلاقي في حركة، حركة ناس، الناس موجودة، لحتى لي يبعدها عن مكان عم يصير هذا اللي صار.
1: يعيش قضاء النبطية أصعب أيامه مع توسع رقعة التصعيد والمجازر المتنقلة وعودة استهداف وسط المدينة مجدداً واستهداف مؤسسات الدولة فيها وآخرها مبنى المالية. كلها تطورات تسببت بموجة نزوح واسعة وبإقفال الدوائر الرسمية في المدينة ليومين حتى الآن. أما في حال التصعيد فقد يتخذ القرار بنقل المستندات الرسمية إلى أماكن أكثر أماناً بالتنسيق مع الجيش اللبناني. هكذا الكل يترقب، وإسرائيل بعد سيطرتها على علي الطاهر تصعد في قضاء النبطية، إن عبر التدمير الممنهج أو عبر استهداف البنى التحتية التابعة للدولة بهدف محو كل مقومات العيش وتهجير أهلها وجعلها أرضاً محروقة إما بالنار وإما بالاحتلال.
0: ووفق المعطيات الإسرائيلية فإن ما تتعرض له النبطي وقراها يأتي ضمن مخطط تعد له تل أبيب استكمالاً للسيطرة على تلة علي الطاهر، وسط معلومات عن التخطيط لتفجير التلة بما يحمله ذلك من مخاطر تحدثت عنها إسرائيل.
7: تعمل إسرائيل على تعميق سيطرتها على المرتفعات والتلال في جنوب لبنان وتوسيع هجماتها إلى ما بعد الخط الأصفر، فيما تكثف عملياتها في محيط تلة علي الطاهر، وهي تخطط لتفجيرها خلال أيام وفق مسؤول عسكري ادعى أن إنهاء هذا الملف سيتيح تقدماً على المسار الدبلوماسي مع لبنان.
8: لقد تم إطلاق مسيرتين باتجاه وحدات الجيش لم تستطع اعتراضهما، والقصف الإسرائيلي تم رداً على ذلك. الجيش يعد الأرضية لتفجير منشأة علي الطاهر تحت الأرض، وهذا سيستغرق وقتاً، وبعد تفجيرها ستنشر قوات الجيش في نقاط حاكمة على أمل أن يساعد هذا في تهدئة الأوضاع في المنطقة.
7: العين إذن على مرتفعات علي الطاهر وقلعة شقيف، حيث يعد الجيش لتنفيذ عملية وصفها بالهندسية الحذرة والدقيقة. وفق التوجيهات الصارمة لقيادة الشمال تستمر أياماً عدة. وبعد تلال علي الطاهر يبدو أن الهدف الاستراتيجي الجديد بحسب توصية الأجهزة الأمنية هو مدينة النبطية ومنطقتها، حيث يوسع الجيش هجماته مدعياً أنها تأتي رداً على خرق حزب الله وقف النار عبر استهداف جنوده بالمسيرات.
9: هناك خشية كبيرة من أن يؤدي تفجير علي الطاهر إلى انفجار هائل في لبنان. الموقع يعد من المعاقل الأخيرة لحزب الله، وسقوط الموقع وما يعد له الجيش يشكلان نقطة تحول في الحرب بيننا وبين حزب الله، وسيؤثر على وضعية هذه الجبهة.
7: وفيما تواصل تل أبيب توسيع عملياتها، تشترط التوصل لاتفاق سياسي مع الحكومة اللبنانية قبل الحديث عن أي انسحاب جديد. وهذا يأتي بعد ساعات من تسريب معلومات عن عزمها الانسحاب إلى ما تسميه المنطقة الرمادية داخل لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ساحة الجنوب أمام تحد آخر أيضاً، إيجاد صيغة راسخة لتنفيذ مهمة التحقق من حسن تنفيذ المناطق التجريبية. فماذا في آخر الاقتراحات المطروحة؟
10: لم يتخلى لبنان عن مساعيه لتوسيع المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار، رغم الصعوبات التي تحيط بنجاح التجربة. رئيس الجمهورية جوزيف عون والفريق المفاوض يضغطان في هذا الاتجاه، وقد دعما موقفهما بما أحرز في ملف الأسرى نتيجة المباحثات التي أجراها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى في تل أبيب، وقد تخللها إضافة إلى ملف الأسرى ملف توسعة المناطق التجريبية. وفي هذا السياق تحدثت معلومات للـ LBCI عن اقتراحات ثلاثة منها قدمها لبنان والرابع قدمته واشنطن، تتعلق بآلية التحقق من حسن تطبيق المناطق التجريبية، ولا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني. الاقتراح الأول يقضي بإلغاء مجلس الأمن القرار 2790 الذي ينهي مهام اليونيفيل نهاية العام، واستبداله بقرار جديد يسمح ببقاء القوة الدولية جنوب الليطاني. الاقتراح الثاني يقوم على إنشاء قوة أوروبية بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تنتشر في المنطقة، مع بقاء مسألة ما إذا كانت ستعمل تحت علم الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة قيد البحث. الثالث توقيع الحكومة اللبنانية مذكرات تفاهم مع دولة أو أكثر تتيح نشر قوات تابعة لها في لبنان بناء على طلب رسمي من الحكومة، بما يجعل الخطوة قرارا سياديا لبنانيا. أما الاقتراح الرابع وبحسب المعلومات فهو أمريكي، ويقضي بأن تتولى الولايات المتحدة رئاسة آلية التحقق من دون نشر عناصر أمريكيين على الأرض، على أن يتم بالتوافق مع لبنان وإسرائيل اختيار قوة تتولى مهمة التحقق وترفع تقاريرها إلى الجانب الأمريكي. وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل لم توافق من بين أسماء الدول المطروحة إلا على أذربيجان. هذه الطروحات تكشف أن البحث لم يعد محصوراً بمصير اليونيفيل، بل بات يتركز على إيجاد صيغة بديلة أو معدلة تضمن وجود جهة ميدانية تتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات جنوب الليطاني، وبين تمديد دور اليونيفيل أو تشكيل قوة أوروبية أو الاستعانة بقوات دول عبر اتفاقات ثنائية. يبقى التحدي الأساسي إيجاد صيغة تحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وغطاء دولي، وتكون قادرة فعليا على تنفيذ مهمة التحقق على الأرض.
0: النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: to Green Gully Road. Looking for fresh produce, big savings and free kids' activities? Head to Paddy's Markets Flemington every Friday. Visit paddysmarkets.com.au to find out more. I'm Ian Wallace with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: Yeah, I mean, baby, I'm taking a tin out of the house. Is that all right?
2: Yeah,
1: I'm going to take a tin. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة تو ام اي.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسعد لي صباحك شفت كلاود، يعني أنا I cannot live without you. مثل ما تقولوا صباح الخير دكتورة.
2: دكتورة؟ لا كلاود وبس وبسويد يعني.
1: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.

نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني راح يكون بالإجمال طقس جيد خلال فترة النهار، درجة الحرارة 19، أما على صعيد ملبن درجة الحرارة 19، والطقس كمان راح يكون اليوم طقس مشمس. نسمع صابر الرباعي الساعة 8:13 داخل استديوهاتنا.

0: نرجع لكم مستمعينا من توائمية أستراليا مكملين مع البرنامج الصباحي اللي بيتجدد بكل يوم بيرفقكم، ومنحب دايما نسمع تعليقاتكم على الهواء على أي موضوع عم يمرق بمشوارنا. اليوم تركيزنا عم بيكون على موضوعين كتير مهمين، هو موضوع الهجرة اللي أثرت بشكل كتير كبير على الاكتظاظ السكاني في أستراليا، وخاصة خاصة مدينة سيدني اللي صار فيها كتير من الأعداد المهاجرين اللي خيارهم بيكون الأول هو مدينة سيدني، ممكن يكون فيها فرص العمل بشكل أكبر، ولكن هيدا الأمر اللي عم بيأثر بشكل كتير كبير على نمط الحياة، والضغط عم بيكون بهيدي المدينة عم تجبر البعض لترك مدينة سيدني والذهاب إلى مدن أسترالية تانية، ممكن تكون وجهتهم بريسبن أو ممكن تكون كمان بيرث. فخليني اسمع رأيكم، أدي أثر عامل الهجرة اليوم عليكم، خليكم تنتقلوا من مدينة لأخرى، وكيف بتشوفوا نمط الحياة أدي تغير عليكم من الماضي لليوم. في كتار يلي وصلوا لأستراليا من فترة طويلة 30-40 سنة، ممكن يكون أكيد البعض أكتر من هيك بكتير 50، ما بعرف أي سنة وصلتوا فيها لأستراليا. شو الفرق اليوم بتلاحظوا بين المعيشة والمعيشة بفترة سابقة والمعيشة بالماضي، وما وصلنا لإله اليوم، وأي أفضل اليوم ولا الماضي كان أفضل؟ خلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء. ظاهر عم بيكون في حنين للماضي دايما عم نشوفه واللي عم بيعبروا عنه بالسوشيال ميديا من خلال صور. اليوم بتلاقي أنه في موجة أنك تنزل صورة قديمة لإلك، مثل بتحس أنه الناس عندها هيدا الحنين للماضي والهروب من هيدا الواقع اللي عم نشوفه، قديه عم بيكون واقع صعب بكل تفاصيله. خلينا نسمع إذن أراءكم على هيدا الموضوع. لكل اللي حابب يشارك بيه هيدا الوقت فيكن تتواصلوا معنا على 02-96-530. لكل اللي وصلوا من زمان لأستراليا، كيف تغيرت عليكم المعيشة، إن كان الطرقات، إن كان الـ يعني أكيد الغلاء اللي عم نشهده اليوم، روح على سوبر ماركت، طريقة الحياة كيف تغيرت عليكم بين الماضي وما بين الحاضر. 02-96-33-33-0 لكل اللي حابب يشاركنا. ومين اللي انتقل يعني كمان كان خياره أنه ينتقل من مدينة لأخرى، إذا كنتوا بمدينة سيدني انتقلتوا لميلبن، شو كان السبب، أو العكس كنتوا ببريسبن نقلتوا لسيدني، هل غيرتوا من مدينة لأخرى داخل أستراليا من وقت ما وصلتوا لهالبلد، هل أخذتوا قرار بالتغيير وشو كان السبب، هل السبب نمط الحياة، السبب العمل، ممكن يكون فرص العمل. فأكيد يا حبيبي نسمع أراءكم وتعليقاتكم بهيدا الموضوع. إذا لكل اللي حابب يشاركنا على موضوع الهجرة تواصلوا معنا على 02-96-530. أما بالنسبة لسقوط تلت علي طاهر، لكن مفكرينها رح تكون معركة طويلة وشرسة والتخوف والتحضير لها، حسينا بلحظة أنه رح تكون كتير صعبة وحاسمة، وخاصة مع التهديدات الإيرانية اللي سمعناها لإسرائيل. تريا طلعت هيك بس فقاقيع لا أكتر ولا أقل، اليوم طلعت هيدا الدعم لكن لحزب الله أنه ما رح نخلي تلت علي طاهر تسقط، وفجأة شفنا سقوط تلت علي طاهر. فاليوم كمان من خلال حديث اللي عم بيكون لمسؤولين إيرانية اللي بيقول أنه نحن أوريدي الحصار علينا كتير كبير، فكيف بدنا نساعد، كيف بدنا نساعد اليوم حزب الله. السؤال اللي مطروح اليوم بلبنان، هل فعلا تخلت إيران عن حزب الله بلحظة كان هو بحاجة لها من خلال موقفها اللي كانت عم تقول لا يمكن إسقاط تلة علي طاهر ورح نقصف إسرائيل ورح نقصف تل أبيب وإلى ما هنالك منها التهديد والوعيد، ولكن سقطت تلة علي طاهر. شو قدمت إيران؟ وكمان بنفس الوقت يمكن نحن ما بدنا إياها كانت تقدم أي شيء يعني لحتى ما يتهجر الجنوبيين. واليوم عم تسمعوا شيء مظاهرة نزلوا، سمعتوا شيء بمظاهرة تضامن مع الجنوبيين بالوقت يلي الأحداث اللي صارت بغزة، الأحداث اللي صارت بغزة قدي صار في مظاهرات بالعالم، هون حتى كمان بأستراليا بسيدني بميلبن وين المظاهرات بالمطالبة بهيدا العدوان الإسرائيلي على الجنوب. فما سمعنا حدا ضامن معنا، ولكن نحن اللي عم نورط حالنا بحروب الآخرين على أرضنا، عم نجر الحروب على أرضنا. فاليوم إسرائيل مستكملة، عم تتكمل بعدوانها على لبنان، والثمن الأكبر للأسف للمرة المليون منقول الجنوبيين يلي هن عم يدفعوا الثمن الأكبر لهذا العدوين ولانخراطنا بحروب الآخرين اللي عم نجر البيليت لبلدنا. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص على 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق هل تخلت إيران عن حزب الله اليوم، وهل اليوم انتقلتوا من مدينة لأخرى بأستراليا، وشو اللي تغير عليكم من الماضي للحاضر، خاصة موضوع الهجرة اليوم ملف عم بيكون بصلب التحضير للانتخابات المقبلة، وعم بيكون تأثيره الكبير اليوم مثل ما عم نشوف بالدول الأوروبية وصعود اليمين بسبب ملف الهجرة بشكل كتير كبير، وصعود بولين هانسن بشعبيتها الكبيرة اللي اليوم عم تحققها بسبب مسكة لهذا الملف.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولويو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ببحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638.

0: إنه الكنيسة انضربت كلياً. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. الديس الساعة سانت of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
1: شكرا لزميلي ماري لبكي. رح نتابع من راديو 2ME أستراليا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بجولة أخبار الساعة 8:30 منتوقف عندها. وبحب أرجع أذكر المستمعين بالنسبة لأهم العناوين: توقعات إسرائيلية بحظر تجاري شامل من بريطانيا على المستوطنات، الإخوان وصناديق الاقتراع تسييس المساجد لحشد الأصوات في ألمانيا. أيضا في عناوين اليوم: الكشف عن تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث طائرة أمازون للشحن، الجزائر ارتفاع حصيلة الحادث التسلسلي في ولاية في الجزائر، وصواريخ باتريوت تنفذ سماء أوكرانيا مكشوفة أمام الباليستي. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر 2ME أستراليا. كونوا معنا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC. Mike Kermo with the top stories. An investigation has found Labor directed the vast majority of a federal election grant scheme into seats favouring the party, including marginal seats it wanted to win in 2025. The Centre for Public Integrity found 3/4 of the $560 million program was directed to Labor-held seats at the 2025 federal election, and more than 1/3 of funding went to marginal Labor seats. The grants went towards sports facilities, public parks and other community projects. The Centre's chair, former Justice Anthony Whealy, says it raises serious questions about a misuse of public money. Australia and Solomon Islands have reached an in-principle agreement on a new treaty that could see Canberra providing close to $1 billion in support. A leaked text message between Australia's High Commissioner to Solomon Islands and a senior government minister, obtained by the ABC, outlines details of the treaty negotiations. It comes after Solomon Islands Prime Minister Matthew Wale fended off a leadership challenge, with the two countries now moving fast to finalise the treaty. And Indonesia has extended the closure of several airports after the eruption of the Anak Krakatoa volcano on Friday. More than 300,000 flight

0: passengers have experienced delays, cancellations, or diversions in recent days. Australians are among the passengers who've been affected, with Qantas saying a number of its flights have been cancelled. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: توطأت الحصار الأمريكي إيران تضاعف سعر البنزين والسلطات تكثف جهودها منعاً لانفجار الشارع مقتل وإصابة العشرات في تصعيد إسرائيلي متواصل جنوبي لبنان وعون يحذر من انهيار اتفاق الإطار بعد تقارير عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الإنسانية ويتكوف يتحدث عن تقدم جوهري في مفاوضات السلام بين كييف وموسكو بعد زيارة الوفد الأمريكي إلى روسيا وأوكرانيا أعلنت الحكومة الإيرانية مضاعفة سعر البنزين في السوق الحرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء من 50,000 إلى 100,000 ريال إيراني للليتر فيما أبقت أسعار الوقود المدعوم دون تغيير وتأتي الزيادة وسط دعايات الحرب والضغوط الاقتصادية وبعد تسجيل طوابير طويلة أمام محطات الوقود نهاية أغسطس الماضي ويخشى أن تؤدي الخطوة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والتضخم في وقت تستعيد فيه إيران ذكرى احتجاجات عام 2019 التي اندلعت عقب زيادة أسعار الوقود شن التيار المتشدد في إيران وإعلامه هجوما شرسا على الرئيس الأسبق حسن روحاني عقب انتقاد روحاني الحاد إدارة النظام الإيراني للحرب مع الولايات المتحدة الهجوم على روحاني يأتي في سياق حملات مشابهة تستهدف رموز التيار الإصلاحي بمن فيهم الرئيس مسعود بازشكيان لتعكس حجم الانقسام في إيران بسبب الحرب
2: ليس دونالد ترامب ولا حتى بنيامين نتنياهو إنه حسن روحاني رئيس إيران لعهدتين اثنتين هو الفريسة التي تنقض عليها أقلام صحفي التيار المتشدد في إيران وتخصص لأجل تقريعه وتمزيقه معنويا مقالات صحف هذا التيار ونشرات وسائله الإعلامية كيهان وأجاه وجوان وفيرهيختكان وغيرها من صحف التيار المتشدد كلها أفردت مساحات على صفحاتها للنيل من روحاني وذلك لارتكابه ما اقترفه إصلاحيون آخرون قبله بانتقاد نهج النظام في إدارة ملف الحرب فالموضوع ليس شخصيا إذن وقد سبق روحاني كل من خاتم وظريف وحتى بيشكيان الرئيس الحالي نالته لساعات من ألسنة المتشددين لما تحدث عن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب والحق أن التيار الإصلاحي في إيران هو الآخر يرفع من سقف معارضته وانتقاده وحتى تشكيكه بأهلية المتشددين في إدارة البلاد منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وهو ما يعزز فرضيات الانقسام الذي ينخر في جسد النظام بين من بات يرى أن المضي في الحرب انتحار وأن العرض الذي قدمه الأمريكيون برفع العقوبات مقابل التخلي عن البرنامج النووي وتصدير الثورة مكسب يستحق الاغتنام في مقابل تيار آخر غارق في الأيديولوجيا الغيبية يؤثر المجد على النجاة ويسقط سرديات انتصار الدم على السيف على مستقبل بلد قوامه أكثر من 90 مليون إنسان بات انقسام أقطاب النظام إذن طافحاً في كل حدث وموقف بما يتجاوز التمايز الكلاسيكي بين أصلاحيين ومحافظين إلى العقلانيين والعدميين فليس عجيباً أن المرشد مجهول المصير مجتبى خامنئي أكثر ما ألح عليه خلال لقائه المفترض مع بيشكيان الشهر الماضي هو إظهار الوحدة وكأنما يدرك أن خطر انفراط عقد نظامه من الداخل يفوق خطر انهياره بفعل الضربات الأمريكية المباشرة
1: انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من منتدى هيلي 2026 تحت شعار الخليج عند مفترق طرق بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء لمناقشة التحولات الاستراتيجية والأمنية في المنطقة ومستقبل أمن الخليج وقدرته على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الإقليمية
3: الخليج على مفترق طرق عنوان منتدى هيلي في نسخته الثالثة صناع قرار ومسؤولون وخبراء وأكاديميون اجتمعوا لبحث تحديات المرحلة وإيجاد حلول عملية قد تساهم في تصحيح مسار الأحداث. أما السؤال الأبرز الذي يطرح هنا، كيف يمكن لدول الخليج أن تتعامل مع بيئة استراتيجية متغيرة، وكيف تبني نظاما إقليميا أكثر استقرارا ومرونة؟
4: ردنا على الدروس المبكرة التي استقيناها من هذه الأزمة مستمر، ولا نزال نعمل على توسيع قدرة الموانئ عند الساحل الشرقي، بالإضافة إلى الأنابيب وسكك الحديد والتجارة المطلوبة لربطها. يجري أيضا تطوير وتعزيز ممرات بديلة للشحن. لن نسمح بأن تؤخذ صادراتنا من الطاقة وتجارتنا وأنشطتنا الاقتصادية رهينة.
3: تحولات لا تتوقف عند حدود السياسة، فالأمن أيضا يعيد رسم أولوياته، فمستقبل الأمن في المنطقة وسياسات الردع وقدرة دول الخليج على إدارة الأزمات وصياغة توازنات جديدة جميعها مطروحة هنا.
5: اعتمدنا لسنوات على نظام يستند إلى بنية وهندسة دفاعية، لكن واقع الأمر تلك البنية الدفاعية كانت تقوم على الردع، وذلك الردع كان ضعيفا جدا. أمام دول الخليج فرصة لتعزيز وحدتها وتكاتفها على الصعيد الأمني كما شاهدنا طوال فترة الأزمة.
3: وفي منطقة تعتمد على حركة التجارة والطاقة يبرز أمن الممرات الملاحية كأولوية استراتيجية.
6: لقد وجهت لنا صدمات الطاقة رسالة واضحة، نحتاج إلى التفكير في سلاسل إمداد بديلة، والردع يعني إرسال رسالة واضحة إلى خصومنا مفادها أننا قادرون على توظيف جميع جهودنا العسكرية وغير العسكرية من أجل منع أي تهديد.
3: يضع منتدى هيلي مستقبل الخليج في قلب النقاش، فالهدف هو بناء فهم مشترك وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح مساحات أوسع للحوار بين الحكومات والخبراء ومختلف القطاعات. بين التحديات الأمنية والتحولات الاقتصادية الكبرى، لا يبحث منتدى هيلي هنا عن مجرد إجابات عابرة، بل يرسم خارطة طريق تمكن المنطقة من قيادة مسارها وصناعة مستقبلها. عبد الله بهلالة، سكاي نيوز عربية، أبو ظبي.
1: أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل من يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر رومان في جنوب لبنان. وأعلنت مصادر لبنانية في وقت سابق مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت النبطي وعرب صليم في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف جاء عقب إطلاق عنصرين من حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه جنوده. من جهة ثانية، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قتل عنصرا من حزب الله بعد اشتباكات قرب قلعة شقيف أدت لإصابة جنديين إسرائيليين. اتهم الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل باستهداف مسار اتفاق الإطار وتقويض الجهود المبذولة لوقف التصعيد في جنوب لبنان. وقال عون إن ما تقوم به إسرائيل جنوب لبنان جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة. الرئيس اللبناني رحب بالمبادرة الفرنسية الإطارية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، مؤكدا في الوقت ذاته أن لبنان مع التجديد للقوات الدولية في الجنوب، وأنه يسعى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تسهيل تلك الخطوة. تشهد قرى محافظة النبطي جنوب لبنان موجة نزوح واسعة على وقع التصعيد الإسرائيلي في المنطقة. سكاي نيوز عربية رصدت الوضع هناك.
7: بعد ساعات على إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر المجاورة للنبطي، هكذا بدا المشهد في مدينة النبطي وبلدات هذا القضاء. غارة إسرائيلية أغارت على مبنى في كفر رومان، وهذا ما بدا المشهد عليه في ساعات الصباح. مبنى دمر بشكل كامل وأدى إلى سقوط 10 أشخاص، بينهم مسنون، آباء، أمهات وأطفال ورضع. تعمل القوى والفرق الإغاثية على البحث عن مفقودين.
8: Sydney, Brighton, the Sands, a lot of traffic on the Grand Parade, the City Bound, also Southern Cross Drive to the Eastern Stripper, Oranora Bridge, busy eastbound the Sutherland, also Ingleburn, Hume Motorway, near Brooks Road onto the M5, M7, Melbourne, Monash Freeway, still carrying a lot of traffic inbound from the Princess Highway to Belgrave, Hallam Road. Block drains can damage your home and pollute Sydney's waterways. Remember, only flush the three P's, and only put water, detergent, soap down the sink. A message from Sydney Water. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: معكم دائما من راديو توأمية حالي توصلني لليوم جاية 19 ملبن جيد ومشمس 19 درجة.

0: الفنان عمرو دياب الهضبة بهالفاصلة الغنائي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مشوارنا مع البريكفاست شو مع لقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم, صباح الخير.
1: تحياتي يسعد صباحكم. تحياتي,
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. فوز حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 43.8% بانتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت تحول لمشهد زلزالي سياسي, خاصة مع تأكد يعني الفوز وكمان تأكل القواعد التقليدية لحزب المستشار فريدي ريتشميرتس. بيفرض هذا الواقع الميداني والانتخابي تحدي كبير, فكيف بتشوف اليوم للحقيقة نتائج الانتخابات؟
1: نعم, مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو بالفعل زلزال, وهذا ما وصفته وسائل الإعلام الألمانية. هذا التحول كبير في أصوات الناخبين, كون أن يعني فوز الحزب البديل من أجل ألمانيا برغم أنه كان متوقع أن يفوز أيضا في ولاية ساكسونيا أنهالت هذه التي ظهرت, وكذلك سوف تكون أيضا في برلين وربما أيضا في ولايات ثلاث ولايات من المتوقع أن يصعد حزب البديل من أجل ألمانيا الأيفدي إلى في الانتخابات إلى هذه الولايات. هنالك تحدي كبير, كون أن صعود اليمين الشعبوي في هذا التوقيت في توقيت هنالك فجوة كبيرة ما بين ضفتي الأطلسي, فهذا سوف يقرب كثير من الأحزاب اليمينية مع إدارة ترامب تحديدا, ولذلك نلاحظ أيضا إدارة ترامب رحبت في فوز البديل من أجل ألمانيا. هو سوف يكون تغيير في المشهد السياسي وتغيير في خارطة الأحزاب السياسية, تغيير في موازين القوى, وهذا ممكن أن يدفع الأحزاب التقليدية اللي مثل ما ذكرت حضرتك أنه هي بدأت تتآكل, خاصة لو تحدثنا الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحزب الاشتراكي هم في الائتلاف الحاكم, لكن بدأت يعني المواطن الألماني بدأ يفقد الثقة في هذه الأحزاب التقليدية. واليمين الشعبوي بدأ يستقطب, هو يلعب على موضوع الهجرة وكذلك التباين الاقتصادي خاصة ما بين ألمانيا الشرقية والغربية. نعم
0: يعني كمان برأيك يعني هون كيف عم بيوفق حزب البديل من أجل ألمانيا بخطابه الإقليمي بين سياسات طرد العمالة الأجنبية وإعادة الهجرة, بين الحاجة يعني الماسي لولاية ساكسونيا أنهالت لليد العاملة لتعويض العجز الديموغرافي في قطاعات الصحة والصناعة برأيك؟
1: هذه مشكلة كبيرة, لكن أجد أنه شعارات الحزب البديل هو أنه يقوم على رفض الأجانب وكذلك موضوع الهجرة, ولذلك واحدة من الشعارات التي اعتمدها هو يعني إخراج الأجانب, وحتى اعتمد شعار أنه الترحيل, والترحيل هنالك يعني ربما معضلة قانونية يصطدم بها حزب البديل, كون أنه الترحيل وقوانين التجنس والهجرة هي مرتبطة بصراحة بالنظام الفيدرالي أكثر مما تكون في الولاية, لكن في أي حال من الأحوال هنالك مخاوف كثيرة عند المقيمين في ولاية ساكسونيا أنهالت بأنه الكثير من الأجانب بدأوا يفكرون في مغادرة هذه الولاية ويرحلون من الولاية ربما إلى ولايات أخرى. موضوع العمالة هو موضوع تحتاج ألمانيا وليس فقط ساكسونيا أنهالت. بصراحة لا يوجد لحد الآن أي إجابة على سؤال حضرتك فيما يتعلق كيف تعوض هذه الولاية الأيدي العاملة, لأن هي من أكثر الولايات التي تحتاج إلى الأيدي العاملة.
0: نعم يعني كمان هون بالنسبة للدول الأوروبية اللي عانت من الهجرة وكان ملف الهجرة يلي اليوم بلش عم يتم التركيز عليه بشكل كتير كبير بالدول الأوروبية وتخفيف أعداد المهاجرين. بلشت بإيطاليا، اليوم ألمانيا عم تدفع الثمن. أدي برأيك ملف الهجرة لعب دور كتير أساسي بنتائج الانتخابات؟
1: الهجرة هي الورقة الرئيسية التي ساعدت حزب البديل من أجل ألمانيا، حزب شعبوي للصعود. يعني الهجرة هي العامل، الورقة الرئيسية التي ساعدت حزب البديل. ولذلك نلاحظ أنه اتخذت الأحزاب التقليدية والائتلاف الحاكم، خاصة لو تحدثنا عن الحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ أشهر بدأ يقرأ المشهد، وكان يترك بأن حزب البديل من أجل ألمانيا يستغل ورقة الهجرة. ولذلك حاول ميرتس رئيس الحزب وهو المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن تكون هنالك سياسات في مسك الحدود، الحد من الهجرة، لكن برغم من المحاولات التي قام بها أجد أنه لم يستطع مجارات حزب البديل من أجل ألمانيا. وهنالك اتفاقات وقعت بضمنها ألمانيا وهولندا وإيطاليا ودول أخرى وبريطانيا بأنه ممكن أن يكون استقبال اللاجئين في دولة خارج الاتحاد الأوروبي وخارج دول أوروبا.
0: نعم.
1: هذه جميعها كذلك لا ننسى أيضا ميثاق الهجرة الذي تم توقيعه خلال عام 2026 كان أيضا ينص على الحد من الهجرة.
0: كيف تنظر اليوم فرنسا لهذه النتائج الانتخابات، خاصة موقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون؟
1: لاحظنا أنه الوضع السياسي في فرنسا أيضا حرج جدا، ولاحظنا أنه حزب الجمعية الوطنية إذا مش أنا غلطان بأنه هو أيضا يتصدر المشهد اليميني.
0: نعم.
1: حتى
0: يعني هون أنا بأستراليا، يعني حتى كمان احنا هون عنا بأستراليا الأحزاب اللي يمكن بيعتبروها أحزاب شعبوية، الحزب والنيشن اللي كمان اليوم عم يتصدر المشهد عنا وعم ترتفع شعبيته بشكل كتير كبير بسبب مسكه لملف الهجرة. طيب ليه؟
1: الهجرة؟
0: نعم.
1: فلو تحدثنا عن فرنسا، ليس فقط فرنسا، عن أوروبا، هذه الأحزاب هي لديها بصراحة اجتماعات وكذلك مؤتمرات وهنالك اتصالات وهنالك دعم لا تتحدد على مستوى وطني. وجميع هذه الأحزاب اليمينية تدعم بعضها البعض. وأيضا لاحظنا أنه حزب تتفق هذه الأحزاب جميعها بأنه يعني لا تؤمن في موضوع الاتحاد الأوروبي، ولا تؤمن في الناتو، ولا تؤمن أيضا في مشاركة أو إنفاق هذه الدول على تقديم المساعدات ربما إلى دول أخرى. يعني باختصار هي تتمترس نحو الدولة الوطنية والهوية. ما يميز هذه الأحزاب هي الهوية، الهوية أنه رفض يعني الهجرة، وكذلك رفض موضوع الناتو، وكذلك الاتحاد الأوروبي والتمترس في حدود الدولة الوطنية. هذا مشترك، عامل مشترك ما بين جميع الأحزاب الشعبوية في أوروبا.
0: نعم. يعني بسؤال أخير دكتور جاسم، في حال حققت هذه الأحزاب فوز كبير يعني بالانتخابات المقبلة، هون أدي رح تتغير العلاقة بين هذه الدول الأوروبية وما بين الولايات المتحدة يلي سيدة جو من التوتر نتيجة المواقف اللي كان أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب على إيران وأيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا اللي أثرت يعني بشكل أو بآخر، فكيف تنظر يعني إلى مستقبل هذه الأحزاب وعلاقتها بواشنطن بالولايات المتحدة؟
1: أنا أجد أن هذه الأحزاب والحقائق تثبت أن هنالك مقاربة أمريكية تحديدا مع إدارة ترامب والأحزاب اليمينية الشعبوية، ولاحظنا أنه تأييد ترامب مثلا اليوم إلى الحزب البديل من أجل ألبانيا، وسبقه ربما العام الماضي كانت أيضا انتخابات وكان ماسك يؤيد أيضا البديل من أجل ألبانيا، وأيضا كانت تدخل ألمانيا على أمريكا على الخط في الهجرة في أوروبا، وانتقدت دول أوروبا بذلك. لذلك صعود اليمين الشعبوي وإعلانها الحد من الهجرة، هذا يعني أن هنالك مقاربة يمينية ترامب، يمين ترامب. هذه
0: نعم
1: المقاربة هي موجودة. يذكر بأن أيضا الأحزاب اليمينية هنالك نقطة هامة أيضا، هي لا تريد الاستمرار في تقديم الدعم في حرب أوكرانيا. أيضا أغلب هذه الأحزاب اليمينية الشعبوية ترفض تقديم المساعدة إلى أوكرانيا، هي تريد الإنفاق الدفاعي يكون مركز على الدولة الوطنية. فأجد أنه سوف تكون مقاربة مع الولايات المتحدة.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور
1: شكرا.
0: جاسم محمد على هذا اللقاء، يعطيك ألف عافية
1: شكرا.
0: ومسيتك سعيدة دكتور جاسم. منتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي من راديو تويمية أستراليا بعد الفاصل، جولة أخبار التسعة، كونوا معنا.
2: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hits. This is Hits Radio. 2ME Australia.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوي أستراليا.
0: تواجه حكومة أنتوني ألبانيزي اتهامات بتوجيه جزء كبير من صندوق بنية تحتية بقيمة 560 مليون دولار إلى دوائر انتخابية تخدم مصالح حزب العمال. الحكومة تدافع عن البرنامج وتقول إنه جزء طبيعي من تنفيذ الوعود الانتخابية. أيضا في عناوين هذا الصباح، اليوم رئيس الولاية نيو ساوث ويلز كريس مينس يتوقع أن تفعل الحكومة الفيدرالية المزيد من المساعدات في إعادة أفراد من عالم الجريمة في سيدني من الخارج. ويعتقد كبار عناصر الشرطة أن بعض الشخصيات الإجرامية تواصل تنظيم الجرائم في نيو ساوث ويلز من مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات. وقد أعلنت حكومة العمال عن قوانين جديدة في محاولة لمعالجة تصاعد نشاط العصابات والجريمة المنظمة. إذن ارتفعت تكلفة بناء محطة باراماتا لمشروع المترو تحت الأرض بشكل كبير، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 880 مليون دولار مقارنة بتقدير سابق بلغ 380 مليون دولار قبل 6 سنوات. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت بتابعوها عبر راديو تويمية أستراليا.
4: تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في المنشآت التي تبيع الأغذية أو تتداولها. على المنشآت التي تنتج 4000 لتر من النفايات أسبوعياً، أي ما يوازي حاويتين كبيرتين من النفايات أو أكثر، أن تفصل نفايات الطعام عن النفايات العامة للحد من النفايات التي ترسل إلى المكبات وخفض الانبعاثات. اعرفوا ما يجب على منشأتكم فعله. ابحثوا اليوم عن Food Waste New South Wales، مبادرة من حكومة New South Wales.
9: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اللاواوية إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة خلال اشتباك مسلح وجها لوجه مع أحد عناصر حزب الله في منطقة مرتفعات لشقيف جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن القوات ردت بإطلاق النار والقذائف ما أدى إلى مقتل العنصر. وأضافت واوية أن جيش الاحتلال شن عقب الحادثة غارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات تابعة للحزب في المنطقة، زاعمة مواصلة العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية خلال 3 أيام إلى 27 شهيدا و69 مصابا. استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي وسياسة الإبادة الممنهجة، نفذ رؤساء بلديات ومخاتير قرى وبلدات الجنوب وقفة احتجاجية في باحة مرفأ صيادي الأسماك في سور، رفع خلالها المشاركون لافتات منددة بالصمت الرسمي وصورا للبلدات المهدمة، وشددت الكلمات على حجم الكارثة التي حلت بالمدن والبلدات الجنوبية والإجرام الإسرائيلي الذي طال البشر والحجر ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والإرث الثقافي.
10: أيها المسؤولون، نناشد ضمائركم الإنسانية للتدخل السريع، ونحن على أبواب مدارس وفصل الشتاء وعدم وجود فرص عمل لأن الجميع فقد مصدر رزقه، نناشدكم بإنصافنا وتأمين كرامة العيش لنا ولأطفالنا والعمل جديا لعودتنا إلى ديارنا وإعادة إعمار كل ما دمرته يد الغدر الوحشية.
9: نظمت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع وبعلبك الهرمل اعتصاما تضامنيا في جنة شهداء مدينة بعلبك، استنكارا لما يتعرض له القطاع الصحي في الجنوب والنبطية من اعتداءات وخصوصا العاملين في الحقل الإنساني. ودان المعتصمون الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والطواقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين يؤدون واجبهم الإنساني والمهني في ظروف بالغة الخطورة. وشدد رئيس نقابة ومستخدمي مستشفيات البقاع وبعلبك الهرمل جمال طليس على حماية العاملين في هذا الحقل كواجب وطني وإنساني. التقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وفدا من مخاتير العاصمة بحضور فريق غرفة إدارة الكوارث والأزمات، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة وخط ساخن بتصرف المخاتير للتبليغ الفوري عن شكاوى ومخالفات الأحياء ومعالجتها بسرعة. كما تم بحث آلية تعزيز التنسيق والتعاون بين مخاتير بيروت والمحافظة ووضع خطة عمل مشتركة مشتركة تتيح متابعة شكاوى المواطنين والإبلاغ عن مختلف المخالفات والمشكلات التي تشهدها الأحياء والمناطق من خلال غرفة إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة. وأثنى عبود خلال اللقاء على دور المخاتير وتعاونهم المستمر، لا سيما في مؤازرة الفرق المختصة خلال عمليات الكشف والمتابعة على مولدات الكهرباء في المدينة. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حالة الطقس بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 19، ملبن كمان درجات الحرارة 19 درجة مئوية.

0: QMA The Original.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتال كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتال كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: عم تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

0: نرجع سوا لمتابعة مشوارنا من راديو تؤمية أستراليا 1638 مع المواضيع اللي عم نناقشها اليوم. وكنا قبل أخبار الساعة 9 استضفنا على الهواء الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد، اللي كنا حكينا عن فوز من أجل ألمانيا، اللي كان طبعا اليوم هيدا الحزب يلي عم نشوف قدي يعود هيدا الحزب من بعد 40 سنة أو أكثر، وهو من الأحزاب المتشددة من اليمين المتطرف اللي اليوم عم بيحقق فوز بالانتخابات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك اللي رحبوا بفوزهم، لأن عندهم طبعا أجندة كانت هو إرسال عدد كتير كبير من المهاجرين، وهيدا من ضمن المخطط اللي وضعينه، وهيدا قريب من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني اليوم مخططه هو عودة عدد كتير كبير من المهاجرين. هيدا بالإضافة لكتير من الأمور المتشددة اللي عم بيتبعوها، وهيدا شيء اللي خليهم ظاهر أنه في حالة غضب يعني كمان اليوم من الحكومة الحالية، لأن كمان سياستهم تجاههم حسب ما هو معروف قراب من روسيا، عنده موقف من الناتو، الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. كل هذه من الأمور اللي بيختلفوا فيها عن بقية الأحزاب. فاليوم نعرف أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه تجاه الاتحاد الأوروبي والناتو، ولكن هذا الحزب يلي هو قريب يعني من روسيا أكثر من بقية الأحزاب. فكل ما هيك اليوم عاملين تكتل بيعتبروه أنه الاتحاد العزل، أو فينا نقول تكتل للأحزاب لا مواجهة هيدا الحزب بالتحديد. رح نتابع نحن وياكم كمان ونعود لأستراليا، وعم نشوف كمان عندنا هون بأستراليا مفروض على حزب العمال كمان اليوم يحسب ألف حساب لصعود نجم بولين هانسون وحزب ون نيشن، لأنه استطلاعات الرأي اللي عم تبين تقدمها، وكمان الانتخابات اللي صارت بغرب أستراليا. هيدا طبعا اليوم مش لازم ينسي حزب العمال فوز ون نيشن بغرب أستراليا وبهيدا المقعد اللي هو معروف لحزب العمال من 30 سنة. فإذا اليوم قدي عم تتغير الأمور وهو بسبب الهجرة، هيدا هو موضوعنا لليوم، الهجرة اللي هو من ضمن المواضيع المطروحة، وحابين نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء. أدي اليوم أثرت الهجرة على الوضع هون، على الكثافة السكانية ببعض المدن، خاصة بمدينة سيدني. الاقتصاد السكاني عم بيكون بمدينة سيدني، وأول ما بيفكر المهاجر يوصل لهون على مدينة سيدني. كرمال هيك بتلاقي كمان أهالي سيدني عم بيهربوا من هيدا الاقتصاد السكاني، وفرص العمل اللي كمان اليوم بتنقصد مدينة سيدني لأنه يمكن يكون فيها فرص عمل أكتر من بقية المدن. خليني اسمع رأيكم، أدي تغيرت عليكم الحياة هون في أستراليا؟ أدي تغيرت عليكم اللي إجا من 50-60-40 سنة لورا، يمكن أقل من 30 سنة، أدي تغيرت عليكم الحياة من الماضي لليوم؟ شو الأكثر شيء تغير عليكم؟ وأدي بتشوفوا اليوم ملف الهجرة اللي عم بيشكل ضغط على المدن الأسترالية، وهل فعلا اليوم ملف الهجرة اللي مسكته بولين هانسون هو اللي راح يساعدها بالانتخابات المقبلة؟ لأنه اليوم هون الحكومات اللي كانت سابقا وحاضرا اليوم ما عرفوا اشتغلوا بالشكل الصحيح للحد من الأعداد، مقارنة مع البنية التحتية، مع وضع المستشفيات، مع وضع الطرقات، كلها عم بتشكل ضغط كتير كبير على كاهل المواطن اليوم الأسترالي. إذن هيدا الموضوع اللي حابين نناقشه وحابين نسمع آراءكم حوله على 02-96-53-00 عبر الواتساب على 014-638-638. الموضوع الآخر اليوم حزب الله بورطة، فينا نعتبر أنه حزب الله في موقع يعني لا يحسد عليه، لأن الدعم الإيراني الكبير اللي كان للحزب ظاهر أنه تراجع بشكل كتير كبير، لبل اختفى اليوم حتى في يلي قدروا هربوا من الأنفاق بعلي طاهر. اليوم بلشوا يعرفوا قدي إيران تخلت عنهم، أو قدي كمان صار في تضليل لهم، لأن اليوم إيران بس تطلع وتقول نحن ما رح نسمح بسقوط علي طاهر، بس تطلع إيران وتعلن دعمها للحزب بالوقت يلي الحزب بحاجة لها. اليوم تخلت إيران عنه بسبب العقوبات المفروضة عليها. إذن هل مفروض على حزب الله أنه يوعى خطورة اللحظة ويحفظ ما تبقى من الجنوب، لأنه شعب بالمناطق بالجنوب هني اللي عم يدفعوا الثمن الأكبر؟ إذن هل بتشوفوا إيران تخلت عن حزب الله؟ واليوم استكمال هذه الحرب ويعني السيطرة على الجنوب، على كتير من المناطق بالجنوب، اللي خلى الرئيس جوزيف عون يطلع ويصرح أنه يجب أنه على إسرائيل وقف عدوانها، وإلا هيدا كمان رح يؤدي إلى وقف المفاوضات اليوم، وقف اتفاق الإطار اللي تم التوصل له والاجتماعات اللي صارت بروما، وكمان ما في تحديد لموعد جديد خلال هيدا الشهر. هلا قالوا بأيلول ولكن ما حددوا، واليوم تصريحات الرئيس جوزيف عون بتبين أنه قد يكون في وقف لاتفاق الإطار بسبب العدوين الإسرائيلي واستكمال احتلالها لبعض الأراضي في الجنوب. 02-96-53-00 لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة على هالموضوعين اللي حبينا نسلط الضوء عليهم، انطلاقا من موضوع الهجرة لمثار الجدل، وأيضا بالنسبة لسقوط علي طاهر وبالوقت يلي إيران تخلت عن حزب الله وتركته، وصلتونا مثل ما بيقول هيدا القول، وصلتونا النص البير وقطعتوا الحبل فينا. فحزب الله اللي دفع الثمن، والشعب مش دفع الثمن، دفع الثمن لأهل الجنوب وللبنان أيضا، لأنه كلنا يعني بنعرف أنه قديش تأثر لبنان في هذه الحرب من ناحية الاستثمارات والوضع الاقتصادي والشأن الأمني، يلي بطبيعة الحال بيأثر على الوضع الاقتصادي. Get the news
1: first from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
8: There's only one network with all the coverage and no bull. No bull. There's only one original 2ME.
0: نرجع لكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. جون من تشستر هيل سيدني، صباح الخير.
9: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك جون، تفضل.
9: أنا ماني متدخل بهالقضايا هذه، بس بدي أحكي معك إذا ممكن تحت الهواء.
0: تحت الهواء، خليك معنا بليز تحت الهواء، لحتى طبعا نتابع مع دكتور حمدي بي خلال هالوقت مع موضوعنا.

0: خاصة بريزبن أو بيرث.
1: هو الحقيقة بادئ ذي بدء أستراليا محتاجة إلى مهاجرين جدد. New arrivals, new Australians, newcomers. We can use any pieces, any of these pieces of terminology. The terminology covers anyone who comes to Australia either with work visa or permanent visa. وطبعا بعدين بيقعدوا ويستقروا وياخدوا citizenship and they merge in together with the Australian culture. They assimilate into the Australian culture. فطبعا نحن محتاجين إلى مهاجرين because Australia is a migration country. We have to get migration. America is a migration, USA migration country. فمحتاجين أعداد من الناس حتى يبنوا الدولة الأسترالية. لماذا يستقروا أغلبهم الأغلبية الساحقة السواد الأعظم يستقر بسيدني؟ سيدني كانت وما زالت وستظل the financial capital of Australia. احنا عارفين البوليتيكال كابيتال از اي سي تي اور كامبرا, لكن سيدني has always been and will always be the financial capital of Australia لانها تنمو وتزدهر وفيها اشياء خلابه. يعني مثلا the best harbor in the whole world is Sydney Harbor. وأنا لا أقول هذا لأني عايش في سيدني قريب من سيدني هاربر, لكن هذا بإجماع العالم كله. ليس سان فرانسيسكو, أنا زرت سان فرانسيسكو, ليس سان فرانسيسكو والجولدن جيت اللي هو الجسر الكوبري اللي في سان فرانسيسكو, الكوبري الذهبي بيسموه ده جولدن جيت, جميل وحلو, لكن ليس لا يوجد مثل سيدني هاربر. It's the best and the most beautiful harbor in the whole universe.
0: نعم.
1: كمان البيلدينجز الطقس المناخ يشبه كتير المناخ الشرق أوسطي, فتجد أنه معتدل إلى درجة كبيرة. الشيء الرابع الأشغال, الشغل متوفر. يعني أنا عندي أصحابي راحوا كوينزلاند أولادهم لم يجدوا didn't find jobs so they came back to Sydney وهلما جرى. فتجد الكوزموبوليتان اريا بكوينزلاند بأدليد تجد ايضا كوزموبوليتان مالتي كالتشراليزم but not as much as in Sydney. الجروث معدل الجروث the growth index in Sydney is far much more better than others. لو اشتريت بيت او يونيت او بروبرتي في أدليد او في بيرث هتنمو وتكتر وتزداد الاسعار مع الزمن, لكن ليس كما يحدث في سيدني. كمان أقربائهم بيكونوا موجودين في سيدني اللي عملوا لهم sponsorship friends and family, فكمان بيستقر newcomers they settle in Sydney وهلما جرى. طبعا هذا بيضع أعباء على سيدني, لكن لها أيضا بعض يعني ممكن لها العلاج, وهو أن تتوسع مدينة سيدني خارج سيدني التي نعرفها الآن. وفعلا الدولة عملت جهود جبارة فأنها عملت الميناء جوي يعني مطار خارج حدود سيدني وهو in the extreme west. كمان بتشجع الديفلوبرز أن هم يبنوا في المناطق ما بعد مينتو, ما بعد وما وراء مينتو ماندرويت وكامبل تاون. كل هذه الأماكن كانت أماكن نائية لكن أصبحت الآن في المتناول. تمهيد الطرق ويعبد الطرق حتى يستطيع والكباري والأنفاق حتى يستطيع الإنسان أنه هو يصل from CBD downtown in Sydney إلى المناطق خارج سيدني ما بعد ما وراء ماندرويت ومينتو ما وراء في خلال دقائق معدودة بالتونلز والهايويز والنفق وكل هذه الأشياء. فلابد طبعا تعمير المساكن وتعمير المستشفيات والمدارس, فلابد أنها تتوسع سيدني ليس خطأ. كمان نعطي حوافز للذي يريد أن يستقر خارج سيدني ويروح الكونتري. الكونتري اريا او الكونتري سايد اوف استراليا از فانتاستيك، وقد زرته انا ورحت الهاي لاند، جميله، والطقس والنبات والحيوانات الاليفه، كل هذه الاشياء طبعا تاخذ بقلباب الناس. نحن نرحب بالمهاجرين الجدد، the newcomers، the new arrivals، the new australians، نرحب بهم لانه

0: أستراليا محتاجة لهم ونحن نوفر لهم ليس فقط المساعدات المادية لكن أيضا المساعدات النفسية. في كتاب اسمه معرفش إذا كان موجود في السوق بعده ولا لا، سيكولوجية المهاجر، اللي بيهاجر وبيوصل أستراليا بتمر السيكولوجية تبعه في مراحل. الأول بيحصل له نوع من الشوك، ثانيا الحزن والإحباط لما يلاقي أخوه أو أخته الكازن ابن عمه عنده بيت وبيتين وهو وصل ولا يملك إلا حفنة من الدولارات، فطبعا بيحصل له كآبة. وبعدين بيشتغل أشغال يمكن ما كانش هو بيشتغلها في بلاده، فلكن مع الوقت بيثمر ويزهو وينمو وحيلما جرى، فطبعا بيكبر وبيساعد الآخرين وبيستقر أكثر وأكثر ويساعد الآخرين أنهم يستقروا أيضا في أستراليا ويمد لهم يد المساعدة لتلك البلد القارة التي تبنتنا ونحن لها مديونين. طبعا بتكون في معاناة، احنا النيو كامرز احنا يمكن نسينا لان يعني كان زمان من عدة عقود من الزمان، لكن اللي بيوصل اليوم كمان بيكون بيعاني وبيكون تحت ضغط. لكن لا ننسى زي ما بنقول في مصر ما فيش حلاوة من غير نار. وكمان السايكولوجيست يقولوا لنا tension points are growing points، فإف you are under tension these points of tension are your growing points، ستنمو وتزدهر سيكولوجيا ونفسيا وجسمانيا وماديا بالطريق ليس خطأ، ويعطيك إلهك أن يوسع تخومك وتثمر وتعطي الآخرين أيضا. تحضرني كل أبطال الإيمان تغربوا، إبراهيم أبونا إبراهيم تغرب في بلاد جرار وهي الأرض التي أعطيت له لكنه تغرب فيها كأنه غريب ساكنا في خيام. يوسف الصديق وذكر بكلمة الصديق بكل الأديان، يوسف حتصدق بالعبرية بالتوراة حتصدق أي الصديق، يوسف الصديق بالقرآن، يوسف ذكر بالإنجيل، كل هؤلاء تغربوا، تغرب في أرض مصر وهو لم يكن يريد بيع يوسف عبدا لكنه تغرب، لكنه عندما جاء له إله بولدين سمى واحد منشة أو بالعربي منسى لأن الله أنساه كل المعاناة التي عاناها، والآخر أفرايم أي مثمر، وقال لأن الله أثمرني في بلاد غربتي. أنت في بلاد غربتك في أستراليا في المهجر سوف يثمرك إلهك لو أنت طلبت منه الإرشاد والنصح والإرشاد. شعب إسرائيل تغربوا في أرض مصر 400 سنة وزلوهم المصريين للأسف، جدودي زلوهم واستعبدوهم، لكن تعجبني تلك الكلمات حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. وكلمة نموا أي تأصلوا مثل الشجر اللي يتأصل بالجدر، نموا وامتد رأسيا وامتدوا أي تكاثروا أفقيا. إلهك في أرض غربتك مهما كان في معاناة في بداية الطريق بأستراليا ستتم فيك كلمات الكتاب المقدس حيثما تعبوهم وأذلوهم هكذا نموا وامتدوا.
1: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي على كل هالمعلومات الغنية، فشكرا لك. وكمان برجع بتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على موضوع الهجرة، واليوم مثل ما عم تلاحظوا موضوع الهجرة يلي عم بيكون مطروح بكتير من الدول إن كان الأوروبية اللي بلشت تخفف أعداد المهاجرين، وإن كان بإيطاليا الاتحاد الأوروبي اللي بلش عم بيعاني من هيدا الموضوع وتأثيره بطبيعة الحال على نتائج الانتخابات. شفنا شو اللي صار يعني مثل ما كنا قبل شوي مع دكتور جاسم محمد واللي طرقنا فيه لموضوع البديل من أجل ألمانيا AFD يلي فاز بولاية ساكسونيا أنهالت، واللي شفنا يعني الموضوع الهجرة يلي هو ماسكو، واللي أدي ردة الفعل اللي كانت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك اللي رحبوا بفوز البديل من أجل ألمانيا، وهو طبعا اللي نحن كمان عايشينه هون لأنه الحزب يعني كمان حزب ون نيشن يلي عم بيحقق فوز بالانتخابات الفرعية وكمان استطلاعات الرأي اللي عم تعطي دعم كتير كبير لقله. خلينا تابع نحن وياكم إذن مع هيدا الموضوع، كيف بتشوفوا اليوم ما تقوم به بولين هانسن، وهل فعلا اليوم ملف الهجرة اللي عم بيأثر بشكل كتير كبير على مجريات الانتخابات، وقد بتتوقعوا أنه كمان يكون هيدا الموضوع له تأثيره الكبير بالانتخابات عنا في أستراليا السنة المقبلة. هون حكومة أنتوني ألبانيزي اللي عم بتواجه اتهامات بتوجيه جزء كبير من صندوق البنية التحتية اللي هو بتبلغ قيمته 560 مليون دولار. هالمبلغ الكبير 560 مليون دولار لدوائر انتخابية بتخدم مصالح حزب العمال. الحكومة عم بتدافع عن البرنامج وبتقول أنه جزء طبيعي من تنفيذ الوعود الانتخابية. فأدي برأيكم فعلا اليوم عم بيكون في هدف لدى الحكومة أنه تكسب الأصوات بالمقاعدها، يعني خاصة اليوم الاهتمام بتجديد البنية التحتية أو تحسين البنية التحتية اللي خصصت لها ببعض الدوائر الانتخابية اللي بتخدم مصالح حزب العمال بقيمة 560 مليون دولار. هل برأيكم هيدا توزيع عادل؟ هل بتشوفوا أنه هيدا توزيع عادل؟ المفروض كل الدوائر بغض النظر عن تأييدة أو إذا تابع للعمال أو للائتلاف أو لون نيشن، إذا كانت هذه الدوائر الانتخابية يعني من غير حزب، أنه مفروض على الأقل كمان يكون في اهتمام فيها. لكن اليوم لاحظوا أنه أكترية الدعم المالي عم بيكون للدوائر الانتخابية اللي بيسيطر عليها حزب العمال. هل هيدا برأيكم عدل؟ خلينا نسمع إذن أراءكم كمان بهذا الموضوع اللي كتير مهم واللي اليوم يتم تسليط الضوء عليه من قبل الصحافي الأسترالي ومن قبل بعض المعارضين اللي بيشوفوا اللي عم بيلاحظوا أنه هذه الأموال عم تصرف بالدوائر الانتخابية تابعة لحزب العمال. سؤال، هل هيدا من العدل؟ ومن المناصفة أنه فعلا هذه الأموال تروح لهذه الدوائر فقط لكسب الأصوات؟ اسمع رأيكم.

منعود لكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا 1638 AM. يعني اليوم بخبر مؤسف من خلال وفاة المعمرة الأسترالية لورنا هينستريتش اللي عاشت 112 سنة. توفيت واللي تعرف بأنه أكبر امرأة بأستراليا واللي أعلن عن وفاتها اليوم عن عمر 112 سنة. ولدت ب 1914 ب 6 جون 1914. نشأت بمزرعة ب ساوث أستراليا وعاشت كمان مع زوجة ألين واللي أنجبت 3 أطفال. كان عندهم 7 أحفاد و9 أبناء من الأحفاد 9 من أبناء الأحفاد. عاشت خلال فترة شهدت أحداث تاريخية مهمة بما في ذلك الحرب العالمية الأولى والثانية والجائحتين العالمية وشهدت تولي 26 برايم مينيسترز بأستراليا. تصوروا 26 برايم مينيسترز كان يعني أكيد تولوا مناصبهم. والأهم أنه عاشت باستقلالية حتى عام 105. فلما سألت عن سر طول عمرها بتقولون أنه الحركة والنشاط والاستمرار بالحياة من أهم الأسباب، وكانت بتشجع ناس على عدم السماح للأفكار القديمة بمنعهم من الاستمتاع بالحياة. توفت مع تدهور صحتها بأسابيع الأخيرة بسبب النمونيا. فالله يرحمها. وأكيد وقت كتير بناخد هيك عبرة من كبار السن وخاصة اللي بيعمروا قديش بيكون مرق عليهم ظروف وإيام وتجارب، وفي هونيك سؤال أنه شو اللي بيخلي الإنسان فعلا يعمر؟ هل هي بتجي بالوراثة أم بنمط حياة معينة، يعني كمان نمط غذائي صحي، ممارسة الرياضة، كمان أوقات الراحة النفسية يلي بتساعد الإنسان يعني بشكل كتير كبير. فما بعرف إذا عندكم حدا بالعائلة معمر فوق 100 سنة حابين تحكوا كمان عنه وتخبرونا يعني كمان عن سر من هالأسرار اللي بتخلي الإنسان يعيش لفترة طويلة أو يعمر رغم الأمراض الكتير اللي انتشرت بالعالم، ورغم أنه كمان اليوم الأمراض مثل السكري مثل ضغط الدم الكانسر كلها هيدي من الأمراض اللي يعني أكيد بتأثر على صحة الإنسان، ولكن في هونيك بعض الأشخاص يلي ممكن تكون بالوراثة أنه بيعمره لأنه بيكون بالوراثة حسب ما بعرف، ولكن كمان في نمط غذائي صحي بيطبعه بعض الأشخاص. فاليوم توفت المعمرة الأسترالية لورنا هينستريتش اللي كانت تعرف بأنه أكبر امرأة بأستراليا واللي توفت واللي رحلت عن عمر 112 سنة. هيدا الرقم اليوم بهيدا العصر بتلاقي أنه رقم كتير كبير ومذهل، أنك تعيش ل 112 سنة، عايشت الحرب العالمية الأولى والثانية و26 رئيس للوزراء اللي عايشتهم بفترة حياتها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا ونسمع بخلال هالوقت جديد الإصدارات. إذن رح نسمع كمان بالإضافة لأغنية مصطفى قمر رح نستمع لها خلال هالوقت، ومن بعدها كمان رح يكون لنا أغنية جديدة. كونوا معنا وتابعونا. نسمع فإذن قمر قمرين ومصطفى قمر جديد الإصدارات.

0: Mustafa Amar, Amar Amarin. جديد الزهرات استمعتوا له لأول مرة بأستراليا براديو تؤمني أستراليا. نكمل نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمني مع الأخبار اليوم البارزة لليوم فيما بيتعلق بالنسبة لموقف الرئيس جوزيف عون اللي بيقول أنه هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليوم استكمال الاعتداءات الإسرائيلية قد تطيح باتفاق الإطار. يعني هو مع اتفاق الإطار عم نشوف أدي إسرائيل اليوم مستمرة بعدوانة على المناطق في الجنوب من خلال سيطرتها يعني طبعا اليوم على تلت علي طاهر، وبالوقت يلي عم نشوف استكمال غاراتها على النبطية. ما بعرف إذا هي كمان اليوم الغارات اللي عم بتشن إسرائيل على النبطية كمان تكون حطتها هدف من أهدافها للسيطرة أيضا على مدينة النبطية، منطقة النبطية. إذن هل برأيكم اليوم في حال يعني اتفاق الإطار توقف اليوم أو أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن توقيف اتفاقية الإطار اليوم مع إسرائيل، المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من جراء اليوم تقوم به إسرائيل، شو بيبقى عنا؟ شو ممكن يصير عنا بلبنان؟ يعني بيصير ما بقى في سقف معين لاستكمال الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق في الجنوب، وهلأ في كمان إذا حزب الله ما استسلم أو سلم سلاحه للدولة اللبنانية قد يكون يعني كمان دور مثل ما قال البعض دور بيروت ودور البقاع. ما بعرف يعني اليوم السكوت الدولي تجاه ما تقوم به إسرائيل بلبنان والسكوت الشعبي أمر مخزي وأمر معيب، أنه لبنان دفع ثمن كتير غالي، أهل الجنوب اللي دفعوا ثمن كتير كبير. اليوم حزب الله اللي انخرط بالحرب في غزة، وشفنا الدمار اللي شكلته إسرائيل لغزة وشفنا النتيجة اليوم، بس المظاهرات اللي صارت بالعالم والجاليات العربية والمناصرة لفلسطين وين كن اليوم من ما يحدث في لبنان؟ هالجماعات اللي عم تقوم كانت بمظاهرات مناصرة لفلسطين، أين أنتم اليوم من ما يحدث بلبنان؟ نسمع رأي من يوسف من يجونا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور. أنا بس بدي أعلق تعليق صغير على دولتنا اللي بتقول حزب الله لازم يسلم السلاح للجيش، نحن مع هيك، بس ما هن المقبلين، إسرائيل ما بدها تعطي سلاح حزب الله للجيش لأنه ممنوع جيشنا يضرب العدو. صباح الخير.
0: لا، لأنه كمان في يعني شكوك لدى إسرائيل، مش عن نحن عم نبرر له، ولكن هيدا من خلال كلامه لمواقفهم أنه قد يكون في هونيك بعض من عناصر الجيش اللبناني أو قادة بالجيش هني موليين لحزب الله، قد يكون يعني هيدي كمان حجة من الحجج الإسرائيلية.
1: كل شيء معك عم تحقي هيدا بالإعلام، بس ما عم بيصير بالحقيقة ست كلود.
0: شكرا لك.
1: لأنه مش ما في حزب واحد بس بلبنان، في كذا حزب بلبنان، يسلموا سلاحهم للجيش. Thank you.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن كمان آخر المعلومات اللي وردت بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللي اتهم إسرائيل بأنه لا تريد سلام بالمنطقة، فهيدا طبعا الاتهام اللي ورد من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فإذن اليوم إسرائيل عم تستكمل اجتياحها للبنان، ويعني كمان سيطر على بعض المناطق، وهيدا اللي خلى الرئيس جوزيف عون يهدد أنه في حال استمرت إسرائيل بعدم وقف إطلاق النار وبيشن هجومها على يعني كمان على بعض المناطق في الجنوب قد تطيح باتفاق الإطار. معنا عمر من رايت سيدني، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: صباح النور.
2: هسيتي تعليق صغير على الاتصال اللي هلا كان معي بخصوص تسليم الحزب السلاح للجيش اللبناني. ما الدولة صار لها فترة عم بتنادى انه سلم سلاحك للجيش اللبناني، ما هو هذا كان اول طرح. بس حزب الله كان رافض ومتمسك بالسلاح. هاي نقطة. ثاني نقطة على الأمور المستجدة. خلال علي الطاهر المجيش والدولة طلبت تسليم المواقع للدولة وللجيش اللبناني، حزب الله كمان رفض.
0: نعم.
2: طب شو كان الأزبط، يتسلمها الجيش اللبناني أو الجيش الإسرائيلي؟
0: لو سلم علي الطاهر
2: نرجع لذات النقطة. ما بالآخر حتى السلاح يلي ما راح يتسلم للجيش اللبناني راح ياخده الجيش الإسرائيلي. نطلع بالآخر عم نعمل انكيات ببعض وتطلع برأس اللبنانية.
0: طبعا طبعا، يعني أهل الجنوب يعني للأسف يعني عم بيدفعوا الثمن.
2: مش أهل الجنوب، ابن عكار، ما هذا لبنان لقاله كمان.
0: نعم.
2: ابن بيروت جنوب لقاله، وابن لبقاع جنوب لقاله، وابن الشمال جنوب لقاله. الجنوب منه حكر، يعني مش انه والله نحن من الجنوب خلص هذا الجنوب لقلنا نحن مندافع عنه. لا يا عبيبي، ما هي الدولة كلها متكاملة، الدولة من الشمال لجنوب من لبقاع لبيروت.
0: سمير من بونداي سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور كلوت. انا ما بدي علي، بدي احكي الواقع.
0: فضل.
3: الجيش اللبناني لما استلم الخطوط الأمامية بالجنوب، أوكي، طلبت منه إسرائيل يطلع، انسحبوا لأنه حكومتنا ضعيفة، جيشنا أقوى جيش بالعالم، كل شاب ولا التاني بيأكل رأس الحية. وهلأ إذا سلموا على الطاهر وقالت له إسرائيل يطلعوا من الموقع هونيك، ينطلوا لا، لأنه ممنوع الجيش يطلع، طلع عليها. ليش نحن مضعاف؟ نحن من الدولة ضعاف، افضل جيش هو جيش اللبناني، بس ما بدهم يسلحوه. ليش نحن بنضل نلف ومتخبى ورا اصبعنا؟
0: عمر عندك تعليق سريع قبل ما انتقل للبريك؟
2: اكيد عندي تعليق
0: بشكل سريع.
2: اليوم الجيش الفرنساوي بينه وبين بلجيكا واقف على الحدود، بيقول له الجيش البلجيكي زيح، ولا الجيش اللبناني الجيش الفرنساوي بيقول له الجيش البلجيكي اعطيني محلك ولا ما اعطيني محلك. لا، ليش لا؟ لانه ما في حالة حرب بيناتهم. اليوم اذا بتفوت بالمفاوضات السلمية لتعمل سلام بين الدولتين يلي هي لنعمل مثل بين فرنسا وبلجيكا، ببطل عندك لا حالة زحلة انا افوت محلك ولا زحلة انا اقعد محلك.
0: شكرا لعمر من راي سيدني، سمير من بونداي سيدني. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، من بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنر.